0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح لأصوله، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.

0: فات من حديث له ومن قصائد بصوته. كانت في مناسبة سابقة وصلتنا عن طريق صديق الشيخ إمام وصديق أحمد فؤاد نجم سيد عنبة. سنقتطف منها مساحة قصيرة وفاء لروحه.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت

انا توب عن حبك دي كنا بنسميها انا والشيخ امام البكريه، دي اول حاجه عملناها سوا، لان ما قابلت الشيخ امام اديته نص تافه قوي كان واخده بليغ حمدي، وكان قال اتحاد الصحافه المصريه انه هتغني ام كلثوم ما اعرفش ازاي، وبعدين اديته له ففضل في جيبه ما وانا ولا انا بكلمه ولا هو بيكلمني، انا مش عايز منه حاجه، مش عايز انا عايز ابقى جنبه، لغايه ما المرحوم سعد الموجي جاء وقال ده الحاجه النهارده طبخه مش عارف ايه، حاجه مساعده دي ما كانت تطبخ الحاره كلها تاكل. ورحنا وبعدين واحنا قاعدين فسعد الموجي الله يرحمه برقته وعزوبته قال كلنا شوق في انتظار المولود الاول من مولانا ونجم. فامام قال لي معلش انا وحش، قلت له وحش ليه؟ قال لي ما قلت له ورينا الورق النص ما فدهولي، رحت ماسكه مقطعه ورميه، قلت له انا اكتب لك غيره. جيت بسعد الموجي بيفتح الشنطه ومدي لي ورق بولسكاب والقلم، فكتبت انا توب عن حبك انا ليا بعدك انا، ده انا بترجاك الله يجازيك، يا شاغلني معاك وشاغلني عليك، وان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك انا، زي ما يحلالك زي هواك، سهرني عليك سهرني معاك، انا عمري ما خاف من هجرك يوم، ولا قلبي بيفرح وانا وياك، وان كان امل العشاق الحب انا املي كان امل العشاق القرب انا املي في حبك هو الحب، وان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك انا، انا لا تمنيت ولا قلت يا ريت، ولا بعدك عني جعلني سليت، ده انا كل منايا ادوق اللوم ويقولوا عليا الناس حبيت، وان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك انا، تخاصمني كتير تصالحني كتير كل ده يا حبيبي ملوش تأثير، توصلني سنين تهجرني سنين ما تغيرنيش، ده انا حبي كبير، وان كان امل العشاق القرب انا املي في حبك هو الحب، ان غبت سنه انا برضو انا لا اقدر انساك، ولا ليا غنى ولا توب عن حبك انا. ودي كانت سنه 62 اول عمل مشترك بيني وبين الشيخ.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من أجرس الإبداع، في عدد خاص بذكرى رحيل الشاعر أحمد فؤاد نجم. اخترنا أن تكون هذه الحلقة حلقة خاصة من خلال جملة من الاستضافات لمجموعة من عشاق نجم وعشاق تجربة نجم وأحمد فؤاد نجم والشيخ إمام. سنتحدث بعد قليل مع بعض عشاقه وعشاق تجربته والمهتمين بها والمتابعين لها، ولكن أيضا بعض الذين عايشوه وعاشوا معه سنواته الأخيرة، ولكن البعض منهم عاش معه منذ السبعينات ومنذ التجربة، كأنما هي بدايات التجربة. على امتداد هذه الحلقة سنستمع إلى صوت نجم، إلى أغاني الشيخ إمام، وسنستمع إلى حوارات مع عصمة النمر، أحد كبار مجمعي تراث أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام، وأحد المتابعين لهذه التجربة منذ السبعينات، ثم إلى الشاعر المصري زين العابدين فؤاد، ونتحدث عن أحمد فؤاد نجم الشاعر، ثم سيد عنبة الذي عاشره طويلا وقام بتجميع كل قصائده بصوته، وكذلك ميشيل غالي الذي رافقه على امتداد السنوات الأخيرة تقريبا 15 سنة الأخيرة، وكان رفيقه بشكل يكاد يكون يوميا يعتمد عليه ويتابعه ويسافر معه أينما سافر. هؤلاء سيكونون ضيوف هذه الحلقة تبعا من القاهرة بعد قليل. سننطلق مع عصمة النمر بعد قليل، لكن البداية لابد أن تكون بصوت

0: يعني حزن في القلب، ولكن حنيننا إليه وعشرتنا معه ومع قصائده ستجعل من روحه حاضرة بيننا حتى وإن غاب جسده على ما أعتقد.
1: بالتأكيد الشاعر أحمد فؤاد نجم يعتبر كتاب مفتوح متن وهامش. المتن معروف وتحدث فيه هو ذات نفسه نجم في حلقات كثيرة سواء بالتلفزيون أو بالصحافة.
0: نعم.
1: الهامش متروك لأصدقائه اللي عايشوه ومحبيه اللي عايشوه يتكلموا عن هذا الجانب الإنساني اللي في الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. احنا فقدنا شاعر كبير، شاعر شعب بمعنى الكلمة، شاعر الثورة كل الوطن العربي، شاعر ثورات الربيع العربي، لعب دور مؤثر جدا في هذه الثورات طبعا بريشة والحان الشيخ إمام.
0: نعم.
1: طبعا فقد أحمد فؤاد نجم في هذا الوقت بالتحديد شيء يعني صعب ان احنا نتعويضه، لكن يبقى ان احنا فؤاد نجم شعره ويبقى منه انسانياته العالية جدا لا ممكن نتحدث فيها بعد ذلك.
0: نعم. طبعا كأنما هذه الثورات التي عشنا على إيقاعها هي ثمرة له عاش على الأقل بعضا من حلمه على امتداد أجيال وعلى امتداد سنوات، وهو يغني لهذه الثورة التي ستأتي، لهذه الثورة التي نحلم بها، على الأقل عاش في لحظة ما بعضا منها. أعلم
1: الشاعر أحمد فؤاد نجم كان دايما ليه كلمة شهيرة كان بيقولها من 40 سنة، كان هو كان متفائل جدا عن الثورة القادمة، وكانت الكلمة المؤثرة اللي كان دايما يقولها أنا لازم أشوف الثورة دي وأتمم عليها، يعني أتأكد من نجاحتها وبعد كده أقول لكم أنا سلام عليكم وسافر وودعكم. ديت فعلا إيمان أحمد فؤاد نجم بالثورة لم يتوقف لحظة واحدة، كان مؤمن أن الثورة قادمة بما عانوا من قهر وظلم سواء هو أو كل السائرين على الشوك معه من مناضلين وما شابه.
0: نعم. نبدأ ربما في جانب أنت كنت أشرت إلى النص والهامش، سنبدأ بعضا من الهامش معك دكتور عصمت، ونتحدث عن ربما بداية معرفتك به من خلال حديثنا للتنسيق هذه الحصة. أشرت إلى أن العلاقة تعود إلى بداية السبعينات على ما أعتقد، وإلى حدث مهم في حياتك وفي حياتها أيضا.
1: في بدايات السبعينات، وأنت عارف أن الحركة الطلابية في مصر كانت مشتعلة، والحركة الطلابية أحد روافد الحركة الوطنية بشكل عام.
0: نعم.
1: تعرفت على الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام في بدايات السبعينات، وكانت نقلة نوعية بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني نقلتني لأكون مهموما بهذا الوطن. أنا كنت بشايف الوطن بشكل هو الشاعر أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام خليني أبقى جزء من هذه من هموم الوطن الحقيقية. تعرفت على الشاعر أحمد فؤاد نجم في إحدى الحفلات اللي كانت بتقام في الجامعة.
0: نعم.
1: وبعد كده لأنه كان بيتي في القاهرة قريب من وأنا طالب في كلية الطب، كنت لسه في بداية كلية الطب.
0: نعم.
1: فمنزلي القريب من الشاعر أحمد فؤاد نجم كان بيخليني أتردد على حوش آدم، وحوش آدم كان مفتوح للجميع. أحمد فؤاد نجم يعطيك إحساس أنك الصديق المقرب له.
0: نعم.
1: كأنه أب، الأب دايما يعطي إحساس للابن أنه هو أجمل أبنائه وهو يحب الجميع بنفس هذا الجمال. ارتبطت علاقتي بأحمد فؤاد نجم، توترت علاقتي، بقيت اتردد بشكل يومي على

0: على الشارع احمد فادي وشيخ امام، وكل يوم استزيد منه واتعلم. علمني اشياء كثيره، علمني كيف اسمع، علمني حتى في الشعر. حضرت الكثير من تلحين اعمال الشيخ، تلحين اعمال الشاعر احمد فادي سواء له او لشعراء اخرين، وكانت متعه كبيره جدا انك تحضر وهم بيلحنوا مع بعض الشيخ امام والشاعر احمد فادي، وما تعرفش مين الملحن ومين اللي بيكتب الشعر. يعني فعلا ديت انا بشكر ربنا انه هو خلينا اعيش هذه اللحظات معهم.
1: نعم. ثم بعد هذه التجربة، هناك على ما أعتقد تجربة خاصة في أثناء المطاردات على ما أعتقد، أو يعني بعض التفاصيل الأخرى
0: في فترة لما تحكم على الشعر أحمد فؤاد نجم بسنة سجن بتهمة تأليف الشعر.
1: نعم.
0: محكمة عسكرية، كان علينا احنا دور ان احنا نأمن، لأن أحمد فؤاد نجم قرر الهروب، فكان علينا تأمين أحمد فؤاد نجم. فجي قعد عندي في الشقة العباسية، وبعد كده أمننا له مكان، تم تأمين مكان له في عند المرحوم مصطفى المسلمين اللي لعب دور مهم جدا في حياة أحمد فؤاد نجم الله يرحمه في قرية، وأخذنا له بعد كده شقة في قرية اسمها منطاي مسنمة. وبعد كده كان بيتردد ما بين شقه العباسيه وما بين ميتنما وما بين اليوم، وبعد كده شقه في مصر الجديده، شقه اسمها شقه الجولف. ولان احمد شارح مفدنك بطبيعته ان هو صعب انك تحبسه، يعني هو بيحب الحريه، يعني منطلق جدا وكده. فكان كل همنا ان احنا في خلال السنه تم فيها مكان الهربان فيها تأمينه بشكل أو بآخر. وطبعا في هذه السنة في أشياء كثيرة جدا بقى في الهامش اللي احنا نتكلم، اللي احنا يعني أشياء، يعني هو أحمد فؤاد نجم الهامش بتاعه ضخم جدا، أدى النص عشرات المرات.
1: نعم.
0: يعني صعب ان احنا، انا حتى الذاكرة لم تسعفني يعني هو كان قديه انسان. يعني هو احمد فؤاد نجم كان مساله الامتلاك دي مش عنده، يعني مساله ان هو اللي في جيبه ده مش بتاعه، يعني ولم يهتم يوما ان هو يكون معاه فلوس، عايز شهره، عايز مال، عايز اطلاقا، على الاطلاق هو كان مؤمن بفكره واحده، الحريه. خد بالك انت، فده بشكل ملخص ومكثف جدا عن صديق الشاعر أحمد فؤاد نجم رحمه الله.
1: نعم. فيما بعد استمرت تجربتك، وأعتقد أنه ربما اهتمامك بالتجربة هذه قادك إلى أن تحاول تجميع ما ندر من تسجيلات.
0: مظبوط. هو هي احنا توجدنا في زمن التسجيلات، بمعنى كان موجود ما يسمى بشريط الكاسيت وجهاز الكاسيت.
1: نعم.
0: فللأسف دلوقتي في دخول عصر الديجيتال، وإن الجهاز الكاسيت أصبح محدش بيستخدمه، ففي ناس كتير ابتدت تتخلص من شرائط الكاسيت. في هذه الشرائط توجد نوادر وكنوز، احنا للأسف الشديد مفتقدات الشيخ إمام ومفتقدات أحمد فؤاد نجم كثيرة جدا. يعني كل من دعبس في أي شريط كاسيت لازم نطلع بضرة ثمينة جدا. فأنا كل همي في المرحلة بقالي في الموضوع ده من بعد وفاة الشيخ إمام البحث عن مفقودات الشيخ إمام والشعر أحمد فؤاد نجم. نجحت في الحصول على أشياء من الإذاعة المصرية اللي كانت تذاع في فترة 68.
1: نعم.
0: في برنامج مع ألحان الشيخ إمام، تقديم رجاء النقاش، الحصول على في حدود 12 حلقة أو 13 حلقة.
1: نعم.
0: هناك مفقودات أخرى في الأعداد الخاصة، كان في حالة من الإبداع الجمعي، يعني ممكن الشيخ إمام يبدع شيء أو أحمد فؤاد نجم يبدع نص ثم تناساه. يعني فعلينا كلنا تجميع هذه. أنا شخصيا بأهم من همومي أنا وعم السيد عنبة اللي أنا بحييه من هذا الإذاعة من هذه الإذاعة العظيمة تطوين. عندنا هم إن إحنا نجمع هذا التراث لأن هو ده دور نحن لأن إحنا لما تفاجأ أن في ثورات الربيع تغنى أغاني الشيخ إمام وأشعار أحمد فؤاد نجم اللي هم ما شافوهوش يعني ما حدش شاف الشيخ إمام من أولاء الثوار يعني في ميدان في ميادين التحرير كان دفء الثوار هي أشعار أحمد فؤاد نجم وأغاني الشيخ إمام
1: رغم أنه أغلب هذا الجيل يعني نقلت إليه هذه الأغاني ولم يعيشها كما هي لم يعيشها في لحظات إبداعها بقدر ما حفظت ورددت من خلال أجيال كاملة.
0: هو احنا بنشكر الظروف ان احنا عايشين في عصر الميديا المفتوحة يعني هو سماع النت مفتوح وتتاح فيه كل شيء. فأنا والصديق كريم السمعلي الإنسان التونسي الجميل الثوري الجميل
1: نعم.
0: كان حلمنا احنا الاثنين نجمع هذا التراث فعملنا موقع اسمه الملتقى
1: نعم.
0: وحطينا فيه كل ما نمتلكه سواء أنا أو هو أو الأستاذ الكبير توفيق الجبالي الصديق العزيز يعني.
1: نعم.
0: وابتدينا هذا المشروع تجميع تراث الشيخ إمام على موقع الملتقى فأصبح متاح للجميع. ده الحكاية ديت المسائل ديت في بداية سنة قبل يعني 2001-2002 ابتدينا هذا المشروع وبعد كده عصر الميديا انتقلت من مكان لمكان والحاجة العجيبة ان هم الشباب كانوا بيغنوا أغاني الشيخ وكأنهم حاضرين معانا يعني لما تسمع شاد أصولك على المزارع أنا سمعتها من بعض الفرق في تونس وحتى هنا فرقة سكندريلا فرقة الأولى بلدي
1: نعم.
0: بيقدوها وكأنهم حاضرين معانا حاضرين مع الشيخ الحالة أن الشيخ إمام كان بيعمل حالة جمعية حالة توحد يعني هو عبقرية الشيخ إمام أن الجميع يستطيع أن يغني
1: نعم.
0: يعني جعل الغناء متاح للجميع في حالة ثورية جميلة جدا
1: نعم. من الأشياء التي ذكرتها لي حكاية هنا شألبان هي ربما الرابط الأول أو أولى الأشياء التي رسخت في ذاكرتك
0: القصيدة لا قصيدة هنا شألبان هي دي السبب يعني أنا يعني دي القصيدة اللي اتحكم
1: بسببها
0: الشاعر أحمد فؤاد نجم سنة سجن لكن في حاجات كثيرة جدا يعني أنا حضرت الكثير جدا من لما كان نجم بيكتب قصيدة يقول يا أولاد تعالى أنا كتبت قصيدة لما كنا في فترة خش آدم ويقولها لنا بعد كده حتى يقول رأيكم إيه يعني هو كان حتى في المسألة ديت وكأنه يشارك الجميع سواء طلبة سواء الناس حرفيين سواء الناس من الحارة يسمعوا حتى لو ليه حد ليه ملاحظة عن كلمة عن شيء اطلاقا يغيرها واخد بالك انت ويثني على اللي ودنه حلوة ويغير في التلحين نفس الشيء طيب نسمع طيب مولانا يلحن وبعد كده يقول ايه رأيكم بعدين نبتدي يبقى في حالة من التلحين الجمعي والتأليف الجمعي والغناء الجمعي واخد بال سيادتك فهو
1: نعم.
0: كان على طول هذه الحالة موجودة يعني مش شعلبان لوحدها لا ده كثير من القصائد حضرت كتابتها وحضرت تلحينها
1: نعم. احنا سنقترح على مستمعينا هنا هذا القصيد الذي كنا بصدد الحديث عنه مع شكرنا الجزيل لك استاذ عزمت. بعد قليل سيكون ضيفنا الشاعر زين العابدين فؤاد ثم نرجع لك فيما بعد مع بعد حوالي ربع ساعة من الآن لمواصلة الحديث. نسمع هنا شقلبان.
2: كان ايام المرحوم عبد الناصر لما تحصل مشكلة في البلد الناس كلها تستنى الرئيس يخطب وكان يطلع الله يرحمه غالبا وعلى طول ما كانش بيحل المشكله، لكن كان بيقول الخطبه تريح الناس. ما اعرفش الناس كانت بترتاح ليه. الرئيس السادات بعد كده ما كانش يبقى فيه مشكله في البلد، يطلع يخطب يعمل مشكله. فانا كتبت بيان هام ودي اللي اتقدمت بيها للمحكمه العسكريه وخدت فيها سنه، يعني دي تمنها سنه. هنا شقلبان محطة إذاعة حلاوة زمان من القاهرة ومن كردفان وسائر بلاد العرب واليابان ومن فنزويلا وأيضا إيران ولأي دار أو بلد مستباحة بفعل السياحة مع الأمريكان. هنا شقلبان محطة إذاعة حلاوة زمان، نقدم إليكم بكل اللغات مراسح وسيمة وجميع الفنون، صحافة ومنابر وتلفزيونات وخطبة في جوامع وجبنة وزيتون، ودايما نلعلع في كل الحالات ولا حد سامع ولا يحزنون، وتسمع ما تسمع ده ما يهمناش لان احنا اصلا بناكل بلاش، فخليك في نفسك وما تخليناش نسلط عليك القلم واللسان. هنا شقلبان محطة اذاعة حلاوة زمان. يسر الإذاعة وما يسركوش بهذه المناسبة وما بتدعكوش، نقدم إليكم ولا تعرفوش شحات المعسل بدون الرتوش، شبندر سمسرة بلاد العمار، معمر جراسم للعب القمار وخارب مزارع وتاجر خضار وقبل عملتك أمير الجيوش. ما تقدرش تنكر تقول معرفوش، ما تقدرش ايضا تقول ما اسمعوش. شحات المعسل يزيل، شحات المعسل حبيب القلوب، يزيل البقع والهموم والكروب، بأنفس يأفين يبلبح حبوب ويفضل يهلفط ولا تفهموش، وتفهم ما تفهم ده ما يهمناش لان انت فاهم وضارب طناش، هتحلف وتنكر هقولك بلاش، هتتعب دماغنا وتتعب كمان. هنا شقلبان محطة إذاعة حلاوة زمان، لأن المخبي ظهر واستبان وكل المسائل بدت للعيان وطلعت حكاوي ونزلت كمان عن التهريبية وعن كيت وكان وعن محسوبية وعن ألعبان، ظهر في المدينة كأنه الطوفان وغرق مراكب وسوح جيطان وبعض المراكب هتغرق كمان، وأزمة مساكن وأزمة أمان وعالم بياكل في عالم جعان وريحة مؤامرة في جو المكان، مخطط خيانة مع الأمريكان لذبح العشيرة وحرق الجيران، وفيه ناس بتلغي ولازم بيان كما أبلغونا جميع الودان. لهذا وذاك وتلكم كمان نقدم إليكم عروس وحصان شحات المعسل وهذا البيان. هنا شقلبان محطة إذاعة حلاوة زمان. بسم الله، سلام عليكم وسلم وموز، وأما المسائل فهنجف ولوز، فيا إخوتي ويا أخوات إليكم بياني كما هو آن. جميع المسائل تمام التمام وكل الكلام ده مجرد كلام، فصبرا جميلا ولا تقلقوش، وشغل الضغاين انا ما اقبلوش، مفيش اي حاجه علي الطلاق والعتاب التلاته، ما في اي حاجه، وقدر كمان ان في اي حاجه مفيش اي حاجه، ملوش اي لازمه الكلام واللجاجه، وعيب ان عيد يسوق السماجه ويعمل لي بلو ويعمل دباجه. انا بطبعي ضد السماسره الكبار بحكم المنافسه وحكم البوار، لكن مش في طبعي ان اعمل فضيحه لواحد زميلي هبش كم صفيحه، ما كل الزمايل بتهبش صفايح، وكل اللي جاي ماشي زي اللي رايح، فيا ايها الشعب صاحي انت فلعص، مساء التنفس مساء الروائح.
1: هنا شقلبان هكذا بصوت أحمد فؤاد نجم. بعد الدكتور عصمت نسعد أن يكون معنا الشاعر المثقف الفنان أيضا زين العابدين فؤاد من القاهرة مباشرة. مرحبا بك أستاذ زين العابدين.
3: مساء الخير، ومساء الخير
0: ضيوفك في الاستوديو وجمهورك.
1: طبعا في رحيل أحمد فؤاد نجم الشاعر يتحدث عن الشعر، كيف يمكن أن يتحدث زين العابدين فؤاد عن أحمد فؤاد نجم؟
0: الحديث عن الشعر يحتاج وقت طويل جدا ليس متاحا الآن.
1: نعم نحن نقتطف منه بعضا،
0: لكن نجم باختصار رجل عاش في الشارع وفي الحارة المصرية، وهو كان الواسطة التي تسمع نبض الشارع والحارة وتنقله في صورة شعرية إلى المستمع، حتى مستمع الحارة نفسه يدهش من رؤية نجم لحارة وندهش نحن أيضا. فنجم هو أذن ولسان الناس في وقت واحد، ده رقم واحد. وإذا ميز نجم جدا الحقيقة، ميز نجم أنه مسيرته الشعرية غير أي شاعر آخر نعرفه. يعني نجم ابتدى محب للشعر طبعا، ثم يكتب، بيكتب بالعامية المصرية، يعني وسيلة تعبيرية مهمة جدا، لكنه كان بيكتب أقرب إلى الزجل منه إلى الشعر، حتى دخل السجن في قضية عادية. قضية هي جنائية عادية جدا. في هذا السجن تعرف على طريقة تانية للشعر ومنظور آخر للشعر، عندما استمع من سياسيين كانوا تتصادف منهم في السجن إلى أشعار فؤاد حداد. ثم انتقل لمخرج نجم وله ثلاث كتب قبل أن يلتقي بالشيخ إمام. ممكن منها نشوف الفرق على طول في الشعرية وفي أسلوب التناول وفي الرؤية. ثم التقى بالشيخ إمام واستمع إلى أشعار جديدة، ابتدى يكتشف عالم فؤاد قعود اللي الشيخ إمام غناه، وأصدقاء فؤاد قعود مثل حجازي الرسام، رسام الكاريكاتير، وهو فيلسوف حقيقي حجازي ومعلم أيضا. ابتدى عالم نجم يبقى أكثر ثراء وأقرب إلى الشعري. ثم حدث زلزال 67، هزيمة حزيران يونيو 67 كانت زلزالا فتح العيون وعلى حقائق ربما كانت غائبة عن الشعر، شكلت جزء في وجدانه. ثم أصبح نجم بيعبر مع الشعر عن قضايا اجتماعية. قبل كده الزجاج يتحدث عن ظواهر اجتماعية وليس عن قضايا اجتماعية. ابتدى نجم يتحدث عن قضايا اجتماعية دخل فيه. ثم في 68 يعني ساعدني الحظ اني اصطحب الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم إلى جامعة القاهرة، حيث قدم أمام جمهور كبير. في الفترة اللي قبل كده كانوا بيقدموا أمام جمهور محدود العدد، لأنه جمهور في بيت أيا كان كبر البيت فهو يعني 40-50 واحد، إنما ما يتقدم ويتعامل مع 5000 فكانت مسألة مختلفة. ثم في 69 أعيد اعتقال نجم الشيخ إمام، وهذه المرة لأسباب أخرى تماما. في السجن مين كان جنبه؟ في الزنازين اللي جنبه كان في لطفي الخولي، كان في صلاح عيسى، كان في آخرين. ابتدى عالم نجم وعالم الشيخ يبقى أكتر. ابتدى فيه صمت بيواجهها وبتواجهه، فيه قمع مختلف بيتعرضه. ثم خرج في نهاية 71 مباشرة انتحق بالحركة الطلابية، وكان عضو يعني فاعل في وسطها، اتعلم منها وتعلمت منه. التأثير المتبادل ما بين نجم والحركة السياسية المستمرة. نجم اعتقل 9 شهور مع الطلبة مرة واحدة اللي هي في حبسة 73. قبل كده اعتقل فترة صغيرة، لكن اما يقعد 9 شهور في عنبر في احمد عبد الله وتيمور المنغواني وقيادات وسمير غطاس وقيادات الحركة الطلابية، تبقى مسألة مختلفة. ثم في 75، في يناير 75 اعتقلنا نجم وأنا وآخرين بتهمة التحريض على أحداث يناير 75، مظاهرات عمان حلوان. ثم في 77 18 و19 يناير 77 اعتقلنا سويا لفترة طويلة جدا، كتب فيها نجم هذه القصيدة بالمناسبة اللي احنا استمعنا إليها شخبان هجلها حالا. انه احنا في السجن كنا الشعارين الوحيدين، كان في شعراء كتير وفنانين كتير مقبوض عليهم، لكن احنا وجهت لنا تهمة التحريض بالشعر على احداث انتفاضة 18 و19 يناير. دي مسيرة مختلفة المشاعر، ما ابتداش سياسي ووجه بالاضطهاد. هو كل موقف أخده هو أخده بقرار منه بعد كده. هذه التجربة يعني علاقته بالحركة السياسية اليومية وانغماسه فيها، نجم أصبح يعني جزء من الحركة، بمعنى أنه يكتب قصائد وأغاني تتحول إلى هتافات في الشارع، ويسمع من الشارع ويحول من الشارع لغة الشارع إلى غنائية. إنه هنا يعني ممكن يبقى دخل مرحلة جديدة بالنسبة للنجم من غير ما يفكر فيها، من غير ما نحط لها عنوان ولا حاجة، إنه يبقى داخل في تركيبة المثقف العضوي، إنه الفاعل مش المتفرج والمتأمل من بعيد على حركة الناس ويعبر عنهم وهو بعيد عنهم. لا، هو بيعبر عنهم وهو خطوة بخطوة بيمشي معاهم. أنا عايز أقول إنه نجم في المشوار الأخير، وده طبعا دكتور عصمة النمر أنا فهمت إنه هو موجود معاك، يقول إنه من رافق نجم في مشواره الأخير، اللي بلغني خبر وفاة نجم عشان أروح جاري إلى بيت نجم ما كانش كاتب أو شاعر أو مثقف، كانت امرأة ثورية من قيادات الثورة في مصر والميدان في مصر. كلمتني قالت لي هل صحيح الخبر؟ أما تأكدت من الخبر وكتبت نزلت جاري ورحت. من كان موجود في البيت؟ مين رافق الجثمان من البيت إلى مسجد الحسين حيث الصلاة الأخيرة، ثم الخروج من الحسين إلى المقابر في الدراسة؟ الثوار، الشارع طبعا كان موجود، عدد
1: البسطاء العاديين
0: كده، لكن الناس العاديين والثوريين، لأن الثورة تحتفي بشاعرها، برغم أنه الناس رجعت في 25 يناير تغني الشيخ إمام اللي ربما مات وناس منهم كتير كانوا أطفال، يعني ما شافوش الشيخ إمام على الإطلاق، وكانوا بيغنوا أغاني نجم ونجيب شهاب الدين وأنا كتبناها من 40 سنة مثلا. فإزاي إنه هذا الشاعر يعيش في وجدان الناس وتحفظه؟ اللي بيحصل مع نجم الآن شيء باهر، إن إحنا رحنا مدينة صغيرة في مصر هي قليوب،
3: ودي مدينة أرجو إنه الدكتورة عصمت يتكلم عن تجربة أليوب. لكن فقط أنا أقول
1: نعم كان تحدث عنها تحدث عنها منذ قليل الأستاذ عصمت
3: فعلا. فقط اللي أنا عايز أقوله إنه لما تروح إلى مدينة صغيرة كويس وهي معقم سلفي وديني
1: نعم.
3: ويجي لك أكثر من 500 شخص من هذه المدينة الصغيرة يحتفلوا بشاعر
1: نعم.
3: وده مش في القاهرة مش في الأضواء مش أي حاجة ده في مدينة صغيرة في الريف
1: نعم.
3: ده اللي بيحصل النهاردة إن احنا نحتفل في الفن ميدان الشهر اللي فات عملنا حاجة اسمها مولد أحمد فؤاد نجم
1: نعم.
3: أو مولد عم نجم
1: نعم.
3: مولد عم نجم ده كان فيه آلاف الناس في الشارع بتسمع أغاني وبتغني وبتردد وبتحتفل. ليه؟ لأنه كان جزء من ظاهرة الثورة ومن ظاهرة الحركة السياسية والطلابية والعمالية والوطنية بشكل عام.
1: نعم واضح جدا سعدت جدا بهذا الحديث أستاذ زين العابدين فؤاد. طبعا هو حديث مختصر وحديث سريع في حقيقة الأمر فنجم يحتاج أو يحق له ويحق لنا أيضا أن نتحدث عنه أكثر لكن بالتأكيد ستكون لنا لقاءات أخرى ومناسبات أخرى نتحدث فيها عن بعض الجوانب الأخرى. سعدت جدا ب مشاركتك معنا وعلى أمل أن نلتقي في موعد إذاعي قادمة.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلب

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: الوقت تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: عزيزي المستمع، يبدأ مشوار التأملات، وفي البداية نرحب بالجميع أصدقاء مشوار اليوم.
1: أهلا بكم في رحلة تبدأ من الأعماق ولا تنتهي أبدا.
0: أنتم مدعوون للمشاركة في رحلة تأملات ملونة لا تعرف الوقوف أو الجمود،
1: فتعالوا لتشاركونا صياغتها. تأمل في زمن العجب والرياب.

0: عزيزي المستمع، إنه زمن العجب والدهشة كما قلنا مرارا وتكرارا. وما يثير العجب؟ الصور التي نقلتها وتنقلها وكالات الأنباء المصورة للجوع والجفاف في إفريقيا مثلا.
1: إنه جفاف وجوع قاتل مدمر، يقتل الإنسان ببطء رهيب مخيف، يحرك أشد المشاعر قسوة وفظاظة.
0: ومع ذلك ففي هذا الزمن العجيب، ورغم كل ما نسمع من نداءات مساعدة لهذه الفئة المنكوبة المقهورة، نرى عشرات المصانع تدمر أطنان المنتجات الغذائية إما حرقا أو إغراقا.
1: صورتان متناقضتان في قسوتهما وبشاعتهما، هناك موت من الجوع والجفاف، وحاجة ماسة لنقطة ماء عذب وملعقة سكر.
0: وعلى الضفة الأخرى أطنان من المنتجات الغذائية تحرق وتدمر ليظل السعر كما هو في ارتفاع.
1: إنه الإنسان واحد هنا أو هناك، يملك العقل والقلب والجسد، فلماذا يموت جوعا والآخر يموت تخمة ثم لا نسمع سوى نداءات ضائعة؟
0: إنه زمن العجب والريب، زمن شاخت فيه الروح فماتت خلاياها العظيمة، ضاعت ملامح الجمال في هذا العصر وتبدت ملامح الرهبة.

0: أعزائنا، من منا لا يحتاج الحب نغما يملأ حياته عذوبة وجمالا ومعنى؟ والحب يكمن ويتبدى في أشياء كثيرة وعظيمة ورائعة.
1: ومن منا لا يتمنى الفرح إيقاعا يرقص عليه الإنسان بعيدا عما يزرع الحزن والألم والخوف؟ الفرح الإنساني عظيم وكبير ورائع هو الآخر كما الحب تماما.
0: الحب حاجة إنسانية دائمة منذ أن يولد الإنسان وحتى يموت شيخوخة، وهو بحاجة إلى الحب، ذلك الحب الكبير الذي يتبدى في كل شيء ويتجدد كما الدماء في الجسد.
1: والفرح الإنساني ليس لحظة ذاتية ضيقة يتوقف عندها وعليها الفرح، إنه شيء شامل كبير وعظيم، ويتبدى في أشياء عديدة تتجدد كما الدماء في الجسد.
0: وعلى هذا الطريق يمضي ركب الإنسانية، ولتحقيق الحب العظيم والفرح العظيم يكون الثمن غاليا والرحلة صعبة.
1: ورغم ذلك نقول تعالوا نحب ونفرح، نبحث عن الحب وعن الفرح العظيم، نبذرهما على الطريق لتنمو أشجارهما للأطفال القادمين مع الأيام.
0: ولتكون الأشجار قوية صلبة في وجه الريح لابد من رعاية وعناية وتعب وجهد، وهذا بعض الثمن من أجل الفرح والحب.

0: أصدقائنا، تقول الحكاية إن حريقا شب في أحد الأحياء، فتدافع الكثيرون لإطفائه وتقاعس كثيرون عن إطفائه.
1: فتساءل قوم: لماذا لا تذهبون لإطفاء الحريق؟ فقالوا: إنه ليس في دارنا، فهو في الحي فقط، ولا يهمنا ما دامت الدار بعيدة.
0: وازداد الحريق اشتعالا، ومضى يلتهم الديار دارا دارا، حتى وصل إلى دار الفئة التي تقاعست عن إطفائه يوم كان صغيرا بسيطا.
1: ولأنه كبير ضخم، التهم دار الفئة المتقاعسة عنه يوم كان صغيرا وبعيدا، وهكذا راحت ديارهم لقمة سائغة لحريق كان يوما بسيطا.
0: الحكاية بسيطة الرمز، عميقة الدلالة، فالخطر مهما كان بعيدا إذا لم يهب الجميع لإيقافه ودرئه منذ بدايته، فإنه يصل ويشمل الجميع حين يكبر.
1: والأخطار في هذا الزمن ما زالت تتنامى، تكبر، تنتشر. هي لم تصل لمعظم الديار، لكن التفرج عليها يتيح أمامها الوصول مهما بدت الآن بعيدة.
0: الحواجز أمام الأخطار والعمل على درئها منذ بدايتها يتيح المجال للطمأنينة تسود المجتمعات.
1: والعكس هو الصحيح، وإذا كان الخطر الآن يبدو في الأفق البعيد، فهذا الأمر لن يدخل السكينة والطمأنينة.
0: المهم أن نعمل جميعا على درء الخطر وإيقافه، وهذا هو المطلوب الآن.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم منا أعذب المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

أول وآخر كلمة نقول لك قلبي ما يميحش لفنين مادام تحبني ونحبك مادام تحبني ونحبك.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: شك عندي أن هذه الشقية أنا قد أضرمت النار في المعمل انتقاما منه. نعم انتقاما منه.
1: ماذا حدث بينهما؟
0: فقد سمعتها بأذني تهدد المدير. أين هي الآن؟ أين هي المجرمة؟ أين هي الآن؟ أين هي المجرمة؟
2: كلا وأهلا فأني سأبحث عن الرسالة وسأجدها وستكون خيرا سلاحا لي أدافع به عن نفسي. يا إلهي أين الرسالة؟ أين الرسالة؟ إني أكاد أجل، إنها حجتي ومنقذي. إن اللهب قد وصلني. فأني سأبحث عن الرسالة وسأجدها وستكون خير سلاح لي أدافع به عن نفسي. يا إلهي أين الرسالة؟ أين الرسالة؟ إني أكاد أجل، إنها حجتي ومنقذي. إن اللهب قد وصلني.

0: ربا لهذه الشقية، فهي التي أحرقت المعمل، وهي التي قتلت صاحبه، وكانت السبب، كانت السبب في قتلي، في قتله واتهام جاك المسكين.
1: سيدي جون، لقد استحال المعمل إلى رماد.
2: رجال المطافي فشلوا، وهؤلاء رجال الشرطة خادمون.
3: رجال الشرطة خادمون.

0: من أنت؟
1: أنا جون جابرييل، أمين صندوق هذا المعمل يا سيدي رئيس الشرطة.
0: قال لي المخبر إن هناك يدا آثمة قد أضرمت النار، فهل تتهم أحدا؟
1: نعم سيدي.
0: ومن هو؟
1: اتبعني إذن سيدي.

0: انظر انظر سيدي انظر. انظر
1: من هذا؟ انتحر المجرم؟
0: بل هو صاحب المعمل، انه مديرنا المنكود.
1: من الذي تتهمه بقتله؟
0: حارسة المعمل.
1: وأين هي؟
0: إننا بحثنا عنها في كل مكان من المعمل فلم نجدها، وذلك يدل أصدق دلالة على أنها أضرمت النار وارتكبت جريمة القتل وركنت إلى الفرار. وهي ما اشترت زيت البترول إلا لهذا الغرض.
1: ما اسمها؟
0: النافورتي.
1: من الذي دعاها إلى ارتكاب هذه الجريمة؟
0: السيارة صاحب المعمل، لأنه أخبرها أول أمس أنه لا يقبلها في معمله إلا 3 أيام.
1: لقد سمعتك تقول إنه يوجد ميت آخر.
0: نعم سيدي نعم.
1: من هو هذا الميت؟
0: جاك جيروت نائب صاحب المعمل، فأنه اخترق اللهب ودخل إلى المكتب بغية إنقاذ الصندوق الذي به الأموال، فالتهمته النار فقد دخل ولم يخرج. لقد حال تساقط الجدران دون إنقاذه، إنه استحال إلى رماد المسكين.
1: ألم تبق النار على مكان نستطيع أن نضع فيه جثة صاحب المعمل؟
0: لا يوجد غير مكان المركبات، فإنه خارج المعمل.
1: أيها الرجال.
2: نعم نعم سيدي.
1: اذهبوا بالجثة إلى ذلك المكان.
2: أمرك يا سيدي. هيا بنا.
1: حضرة أمين الصندوق.
3: سيدي
1: إني سأبدأ التحقيق العاجل وسأبلغ النائب العام خبر الحادثة في هذه الليلة، فاذكر لي كل ما تعلمه مما يعيننا على التحقيق.
3: سل ما تشاء يا سيدي.
1: إن السيد لابرو لم يكن متزوجا، أليس كذلك؟
3: كلا يا سيدي، فقد كان أرمل وله ولد.
1: أله أسرة هنا في باريس؟
3: لا أعتقد، فأنه ليس له غير ولده وأخت أرملة تدعى برتين، وهي تقيم في قرية قرب بلو. أما الولد لوسيان فأنه لا يزال حديث السن، وهو يقيم مع عمته. وقد ورد إلى السيد لابرو نبأ بالأمس من أخته برتين تخبره فيه أن ولده مريض، فسافر في الحال على أن يعود بعد 2 أو 3.
1: إذن كيف تعلل عودته الليلة وبهذه السرعة؟
3: أظن أنه وجد ابنه معافى فاضطر إلى الإسراع بالعودة لكثرة شواغله.
1: طيب، أتعرف عنوان أختي هذه؟
3: نعم.
1: إذن أرسل لها نبأ برقيا وأخبرها بهذه الفاجعة، إذ لا بد من إخبارها في الإبان.
3: سأفعل حالا سيدي رئيس الشرطة.

0: شديد في هذا الخلاء يا أمي.
1: إنك إذا مشيت على رجليك يا عزيزي تدفع. هيا يا بني هلم بنا، هلم بنا قبل أن يداهمنا الظلام.
0: ماذا؟ هيا يذهب من جديد؟ إلى أين يا أمي؟ لقد تعبت،
1: إلى حيث لا ندري يا ابني. ترى لماذا هربت؟ أكان ذلك من الخوف؟ ولماذا أخاف؟ لعلهم يتهمونني حقيقة، لعلهم لا يثقون بأقوالي إذا قلت لهم الحقيقة.
2: إني اتخذت جميع الوسائل لثبوت التهمة عليك.
1: رباه رباه، إنه أصاب في مقال. إنهم سيجدون زجاجات البترول الفارغة ويذكرون تلك الأقوال التي قلتها لصاحب المعمل. نعم نعم، هي في الحقيقة تشبه الوعيد، ويعلمون أنه طردني من الخدمة. نعم إنه طردني. رباه، إني بريئة، بريئة. نعم إني بريئة، ولكني مخطئة، فإني حارسة هذا المعمل، وكان يجب أن أبقى فيه وأن لا أعرب. فكيف فتتني هذه الحكمة؟ كيف؟ وكيف لم أبقى في المعمل وأصيح بالشرطة هو ذا القاتل؟ نعم هو القاتل والسارق والمجرم. ما أغباني؟
0: أمي، أمي أتسمعينني؟
1: نعم يا بني نعم.
0: إني جائع، جائع جدا.
1: صبرا صبرا يا ولدي، سأشتري لك طعاما حين نصل إلى أول قرية.
0: لا لا لا، لقد تعبت ولم أعد أستطيع مواصلة السير.
1: حسنا حسنا، إني أحملك يا بني فلا تتعب. يا عزيزي، وفوق ذلك فإني كنت حاضرة في غرفة صاحب المعمل حين جاءه أمين الصندوق. نعم أمين صندوق المال، وأخبره بمقداره، وهو نفس المقدار الذي عينه جاك في كتابه إلي. ولكن كيف لم أتعلق بثيابي حين رأيته؟ نعم حين رأيته قتل الرئيس ولم أفضح أمره. نعم، لكن إنه كان قتلني كما قتل رئيسه، وهو لا يتورع في ذلك. ولكن أليس الموت أفضل ألف مرة من هذه التهمة الشائنة؟ نعم نعم. أني تعبت كثيرا، تعبت. ألا تستطيع أن تمشي يا جورج؟ فقد وصلنا.
0: أنا
1: انتظرني في هذه الغابة، سأذهب وأحضر لك الطعام.

إنه سينام من شدة التعب فلا يشعر بغيابي. عين الله تراك يا ولدي الحبيب.

0: ادخل. ها، هل فتشتم المعمل كما امرتكم؟
1: نعم سيدي قاضي التحقيق.
0: ماذا وجدتم؟
1: لا شيء غير زجاجات احتوت على بترول.
0: سيد جون، اتعرف هذه الزجاجات؟
2: نعم نعم، فاني رايت انا تملاها بالبترول، كانت تفرغه من انيه. ولا سبيل الى الانخداع بها، فانها من الزجاجات الخاصه بالمياه المعدنيه.
0: اتذكر كم زجاجه ملأت؟
2: رايتها يا سيدي وضعت 5 زجاجات على الارض.
0: حسنا، والان ارجوك ان تجهد ذاكرتك فتروي لنا نفس الوعيد الذي تفوهت به لصاحب المعمل.
2: اني ارويه بالتدقيق يا سيدي، فأنا أنا بدلا من أن تعتذر كما يجب أن تفعل، وبدلا من أن تلتمس من السيد لابرو أن يغفر لها خطأها، أظهرت قحة عظيمة وكلمته بغلظة فقالت:

0: هذا يا سيدي كل ما وقع بحضوري وعلى مرأى ومسمع مني، وهو قول يظهر منه جليا أنها كانت حاقدة عليه وأنها لم تفعل ما فعلته إلا بغية الانتقام.
1: بائعة الخبز، تشخيص صالح الصغير، رزق العوني، محرزية الهمامي، محمد الهادي، محمد السياري، والناصر عمارة. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أجمل التحيات وأعطرها نرسلها لكم في مستهل هذا اللقاء.
0: إنه لقاء العلم والمعرفة وموعد آخر مع الأنس والمتعة، فأهلا بكم إلى بداية اللقاء. في البداية وكالعادة نستعرض عناوين موضوعات لقائنا، وهي
1: الكتابة كيف تطور

0: إن الكلمات المنظومة أو الشفهية تختفي فيما يتلاشى صداها ويموت، لذا جاءت الكتابة اختراعا ثوريا، إذ مكنت في نهاية المطاف الإنسان من أن يسجل الأفكار والأحداث والمعاملات الحياتية.
1: لقد بدأت أولى محاولات الكتابة في بلاد ما بين النهرين في العراق منذ أكثر من 5000 سنة تقريبا، والكتابة كانت عبارة عن محفورات تكتب على الطين الرطب، وكانت تعرف هذه المحفورات بالكتابة المسمارية. ومذ ذاك التاريخ راحت تتطور عمليات الكتابة من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل.
0: إن الكتابة بالعلامات والإشارات والرموز والصور هي أبجدية خاصة ابتكرها الفراعنة، فكانت الرموز والصور تعبر عن سلوك ما أو كلمات محددة. ثم جاء الفينيقيون وقدموا للعالم نظاما جديدا هو عبارة عن أبجدية تعتمد على الأحرف والمخارج الصوتية، وكانت هذه الأبجدية هي الأم التي تأسست عليها كبرى أبجديات العالم ولغاته.
1: وفي عملية الكتابة لابد من أدوات ووسائل، أهمها القلم والورق، فكيف كان ذلك؟
0: إن الأقلام التي نستعملها اليوم تختلف عن تلك المستخدمة منذ قرون. لقد كان الكتاب ينسخون ويكتبون على الطين وليس على الورق، ولهذا كان القلم في البداية عبارة عن آلة حادة يحفر فيها على الطين الرطب.
1: وفي عهد الفراعنة أصبح للقلم شكل آخر، فهو عبارة عن تجويف يرشح منه الحبر. وكان الورق المعتمد في ذاك الوقت هو ورق البردي، وبعد مدة استعمل الرق، وهو مأخوذ من الجلد الحيواني بدل ورق البردي.
0: وأخيرا اخترع الصينيون الورق في حدود القرن الأول الميلادي، حين استفادوا من بعض الألياف الخشبية وحولوها بعد تجفيفها في طبقات رفيعة إلى ورق.
1: الأقلام الحديثة، أين ومن اخترعها؟
0: يعتبر لويس ووترمان أول من ابتكر قلم مداد من الحبر عام 1884، إذ إن الأقلام الأولى كانت تتطلب تغميسا في الحبر بعد كتابة كلمات قليلة، أما أقلام الحبر الجاف فتتسع لكمية حبر تكفي لكتابة صفحات عديدة. وقد ظهرت أقلام الحبر الجاف عام 1937 وراحت تنتشر على نطاق واسع، وقبل ذلك ابتكر الصينيون الحبر الفحمي أو المأخوذ من مادة الرصاص.
1: ومع اختراع الطباعة في القرن 15 الميلادي، ثم اختراع الآلة الكاتبة عام 1874، تحولت عملية الكتابة إلى مرحلة جديدة. ثم جاء الكمبيوتر بتقنياته وأساليبه لتصبح الكتابة أكثر سهولة وجمالا.
0: وعندما نتحدث عن الكتابة يجب أن نذكر فنون الخط، وبالأخص في الحضارة الإسلامية والعربية، حيث ابتكرت الكثير من الخطوط بطرائق فنية رائعة.

فلن يضيع جميل أينما وضع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه.

0: ارتبط اسم المغاور في الشرق وفي العالم بتاريخ الإنسان القديم، حيث شكلت مسكنه في مراحل ما قبل التاريخ السحيقة، وكانت ملاذه في الفترات الحاسمة من التاريخ.
1: والمغاور في تعريفها هي فراغات ودهاليز أفقية محفورة ضمن كتل من الصخور الكلسية والجيرية القابلة للذوبان بواسطة المياه المحملة بالغاز الفحمي. والمغاور يمكن أن تكون معقدة متشعبة وذات متاهات كثيرة، أو أن تكون خطية تتصل بها بعض الوحدات الصغيرة، وتنتشر كبرى المغاور في مناطق مختلفة من العالم.
0: وأكبر مغارة في العالم اكتشفت حتى الآن هي مغارة شوتس في سويسرا، وهي مغارة متشعبة المتاهات يبلغ طولها 137 كيلومترا وارتفاعها يتراوح بين 625 مترا و 1365 مترا. تليها مغارة فلينتريتش التي يبلغ طولها 121 كيلومترا وهي تقع في ولاية كنتاكي الأمريكية.
1: وفي الولاية نفسها تقع مغارة أخرى بطول 77 كيلومترا. وفي العالم العربي هناك مغارة جعيتة، والطول الإجمالي للأنفاق المكتشفة فيها حتى الآن 8300 متر. وهناك مغارة ويتمدن في المملكة المغربية بطول 6 كيلومترات. والعلم الذي يهتم باكتشاف المغاور والتنقيب عنها يدعى علم الاستغوار.
0: وهذا العلم كان قد بدأ كرياضة وفضولية لمعرفة ما هو موجود في باطن الأرض، وانتهى إلى كونه علما قائما بذاته يهدف أولا إلى تأسيس سلامة المكتشفين بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية ووسائل الاتصال، ثم إلى تخطيط وحفر المغاور والاستفادة من المياه الجوفية وتتبع مساراتها في باطن الأرض.
1: إن عملية اكتشاف المغاور لها أيضا أهداف سياحية، فقد استطاعت بعض الدول استغلال المغاور سياحيا كما هي الحال في لبنان، حيث جهزت مغاور كثيرة من العالم بالممرات اللازمة وبالإضاءة الكافية لاستقبال السياح.
0: أما علم الاستغوار فيشمل علم المياه الجوفية وطرائق الاستفادة منها، وعلم الجيولوجيا، وعلم دراسة الكائنات الحيوانية المتجمدة في الصخور الكلسية.

0: تابعوا معنا بعد قليل عالم النمل عالم مدهش.
1: سيف الدولة أمير العلم والسيف.
2: الخير الوحيد في العالم هو العلم، والشر الوحيد هو الجهل. الفيلسوف الإغريقي سقراط.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. يعد النمل من الحشرات المدهشة وله قصة عجيبة في الحياة.
1: يوجد النمل في رمال الصحراء والمروج وشطان البحار ومنحدرات الجبال وفي الغابات، فهو يستطيع تحمل كل أنواع المناخ، إذ يوجد الآلاف من أنواع النمل. والنمل اجتماعي يعيش في مستعمرات، وفي كل مستعمرة يوجد الذكور والإناث والملكات والعاملات. للذكور وللملكات أجنحة، أما العاملات فليس لها أجنحة، إلا أن الملكة تتخلص من أجنحتها بعد طيران التزاوج، وتتعاون المستعمرات في حجمها، فقد تحتوي على عدد قليل أو على مئات الآلاف من النمل. وبرغم تفاوت النمل في حجمه، إلا أن لجميعه قرون استشعار طويلة على الرأس، وهي تتحرك باستمرار وتستخدم كمجسات وأيضا كوسائل للشم.
0: يحتوي رأس النملة على دماغ وزوج من العيون المركبة وفكين قويين وفم، ويوجد لبعض أنواع النمل أعضاء رؤية تدعى العيون البسيطة. دورة حياة النملة مدهشة وممتعة. تختار ملكة النمل من الذكور الأقوى والأكفأ، وبعد عملية التزاوج ترحل لتصنع مستعمرة خاصة بها، فتختار أعشاشا لتضع فيها البيوض، وبعد أن تفقس هذه البيوض تخرج اليرقات بالآلاف. وعندما تنمو تصبح نملة يافعة، تحدد لها المهمات وهي على أنواع: العمل على بناء المستعمرة، أو جلب المونة والطعام، أو حتى حراسة المستعمرة، وهناك عاملات متخصصة للتنظيف. أما مجتمع النمل فهو كما مجتمع النحل، مجتمع منظم بشكل صارم ودقيق.

0: سيف الدولة الحمداني أمير العلم والسيف وأحد الأمراء الذين حفظ لهم التاريخ صفحات مفعمة بالمجد والبطولة، خلد ذكرها المتنبي وأبو فراس الحمداني. لقاء الأنس يستضيف هذه الشخصية في إطلالة سريعة على حياتها وبعض مآثرها. هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان الحمداني التغلبي، وقبيلة تغلب التي انتمى إليها كانت من القبائل المرهوبة الجانب في الجاهلية والإسلام، وفيها قيل لو تأخر الإسلام لأكلت تغلب العرب. كان والده قد ولي الموصل من قبل الخليفة العباسي المتقي لله الذي لقب عليا سيف الدولة، وأخاه الأكبر ناصر الدولة. وقد ولد سيف الدولة في عام 303 للهجرة 910 للميلاد.
1: تسلم ناصر الدولة إمارة الموصل بعد أبيه، وحكم سيف الدولة مدينة واسط وضواحيها. ثم تقلبت الأحوال بسيف الدولة فانتقل إلى بلاد الشام، فملك أنطاكية وحلب والجزيرة الفراتية ثم دمشق، وجعل مدينة حلب عاصمة إمارته. وشكلت إمارة حلب سدا منيعا بوجه الروم والبيزنطيين، فكانت لسيف الدولة معارك مشهورة خلدها المتنبي في قصائده وذكرها أبو فراس في شعره. كان سيف الدولة رجل سيف وقلب.

0: كان قد قارب السبعين، فملك بعده ولده أبو المعالي سعد الدولة، ولكنه توفي في الأربعين من عمره، فتولى بعده ولده أبو الفضل، وبموته انقرض ملك بني سيف الدولة. وأخبار سيف الدولة كثيرة مع الشعراء، خصوصا مع المتنبي الذي أمضى في بلاطه 9 سنوات ومدحه بقصائد مشهورة، حتى إذا ما ذكر الواحد منهما ذكر معه الآخر.
1: ويضيق المجال أمام تفصيل علاقة المتنبي بأميره، ويكفي أن نعود إلى ديوان أبي الطيب للتعرف إلى عظمة الشاعر والأمير.
0: لا بأس، فلنعود إذن. يقول المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني:
1: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم.
0: يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم.
1: يفدي أتم الطير عمرا سلاحه، نسور الفلا أحداثها والقشاعم، وما ضرها خلق بغير مخالب، وقد خلقت أسيافه والقوائم.
0: ثم ينتقل المتنبي ليصف إحدى القلاع التي بناها سيف الدولة فيقول:
1: بناها فأعلى، والقنا يقرع القنا، وموج المنايا حولها متلاطم، وكان بها مثل الجنون فأصبحت، ومن جثث القتلى عليها تمائم.
0: وكيف ترجي الروم والروس هدمها، وذا الطعن أساس ودعائم، وقد حاكموها والمنايا حواكم، فما مات مظلوم ولا عاش ظالم.
1: أتوك يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم، إذا برقوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم.
0: خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم، تجمع فيه كل لسن وأمة، فما يفهم الحداث إلا التراجم.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم.
0: ضممت جناحيهم على القلب ضمة، تموت الخوافي تحتها والقوادم، ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس، والآن وصلنا إلى نهاية اللقاء. وقبل أن نودعكم لابد من أن نجيب عن سؤالنا لهذا اليوم، وهو: كيف يستطيع الجمل أن يسير دون ماء؟
1: لقد كان الجمل الوسيلة الوحيدة لقطع الصحراء ما بين آسيا وأفريقيا قبل اختراع

0: السيارات والطائرات، لذلك سمي بسفينة الصحراء، وهو مخلوق صبور خلق بطريقة تناسب الصحراء وخاصة السنام الموجود على ظهره. فهذا السنام يكون خارج جسمه متراميا على جانبيه بطيات رخوة، ولا يوجد فيه عظام بل يتألف من دهن وعضلات، وفائدته تكمن في اختزانه الطعام مدة طويلة عندما يسافر الجمل مسافات بعيدة، إذ يقوم صاحبه بإجباره على الأكل بكميات كبيرة ليزداد وزن السنام الدهني ويصل إلى 45 كيلوغراما، وذلك قبل البدء بالرحلة.
1: ويخزن الجمل أيضا الماء، إذ يشرب 50 لترا لأن صاحبه يطعمه الملح بكميات كبيرة فيشعر بالظمأ فيشرب الماء بكثرة. وللجمل 3 معدات، تستخدم الأولى في تخزين الطعام، والثانية تهضم الطعام لوجود عضلات هضمية، أما المعدة الثالثة فتهضم الأشياء المهضومة التي يعيدها الجمل أثناء اشتراره.
0: السؤال الآن، كم يستطيع الجمل أن يسير من دون ماء؟ إذا سار الجمل ببطء وبحمولة قليلة فإن الماء المخزن في معدته يبقى ما بين 6 أيام إلى 10، حتى إن المسافرين إذا أصابهم العطش في الطريق ولم يجدوا جدول ماء فإنهم يقتلون الجمل للحصول على الماء المخزون لديه.

0: مستمعينا الكرام، لقاؤنا لهذا اليوم انتهى.
1: نأمل أن تنتظرونا في الأسبوع المقبل لنقدم لكم المزيد من الفائدة والتشويق.
0: حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التحيات، وإلى لقاء آخر مع برنامج
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج عريض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

0: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. اليوم إن شاء الله باش نحكيه على مقام السيكة، ولكن قبل هذا نرحب بفضيلة الشيخ إيهاب يونس من القاهرة ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بحضرتك شيخ محمد، وأهلا بالسادة المستمعين مستمع إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة. تحية طيبة لحضراتكم، وأتمنى أن تستفيدوا معنا في هذا اللقاء، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على المستمعين وعلى إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة.
0: شكرا لك شيخ إيهاب يونس، شاء الله ربي علمنا، شاء الله ربي يفهمنا. شفنا أربع مقامات صنع بسحرك: الصاد للصبا، والنون للنهاوند، والعين للعجم، والباء للبيات. اليوم إن شاء الله باش نشوفوا مقام السيكة مع فضيلة الشيخ إيهاب يونس.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا ومولانا رسول الله في بداية كل أمر ومنتهى، وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحلقة الماضية عرجنا تعريج بسيط على المقامات الأربعة التي درست في الحلقات السالفة، وقلنا لكل مقام دلالته، وقلنا لكل مقام مفتاحه، وقلنا لكل مقام سلمه، وقلنا لكل مقام ما يدل عليه من الآيات ومن الأناشيد وما إلى ذلك. مقام الصبا، مقام النهوند، مقام العجم، مقام البيات. مقام البيات يعد ثاني المقامات الشرقية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة بيات، وهي إحدى المدن التركمانستية بالعراق. وقيل أنه بيات بمعنى بيات الليل، أو يعني اشتهر بأن يؤدى في الليل. هذا المقام من المقامات السهلة الممتنعة، والتي اشتهرت كثيرا كثيرا كثيرا في أداء تلاوة القرآن الكريم. كثير من القراء ما يقرؤون بها، سواء كانت قراءة مرتلة أو قراءة مجودة. أيضا إذا قرأنا به في القرآن الكريم فهو يقرأ به في آيات الشجن والحنين، آيات أحيانا يقرأ به في آيات العذاب، وأحيانا يقرأ به في آيات الترغيب والترهيب، وهو من المقامات العريقة. ومن ما قيل في مقام البيات توشيح يا أيها المختار للشيخ طه الفشني.
0: نعم، توشيح يا أيها المختار للشيخ طه الفشني، وعن التسجيل نادر خاص بإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. تنسمعوا لسداء المستمعين شيخ إيهاب يونس، ثم نعود إليهم لنتحدث عن مقام

0: ذو رأفة بالمؤمنين.
1: الله الله الله الله.
0: ذو

0: نادت بك مثل الكرام.
1: نادت

يا

0: حكايات، مقامات وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والآذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
1: أرجعلكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ومعنا الشيخ إيهاب يونس، ونحكي اليوم على مقام السيكة. أتفضل الشيخ إيهاب يونس.
2: في هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله عن مقام السيكة. مقام السيكة يعد من رابع المقامات الشرقية، سموه أهل الفرس أو عرف بهذا الاسم، يعني دلالة على علامته الثالثة نعم باللغة الفارسية، فسموه سيكة. وتعرف السيكة الأصلية في بلاد العراق وتركيا وما حولها. أما السيكة المعروفة عندنا في مصر وفي بلاد الشام وما حولهما، فهي ليست بالسيكة الأصلية بل هي الهزام. لكن لا أريد أن أشتت المستمع بين هذا وبين ذاك، فهو نحن نشرح مقام السيكة أو مقام السيكة، قل كما شئت، سيكة أو سيكة. مقام السيكة تكون درجته ليست ككل مقام، اختلفت عن كل مقام. كل مقام درسناه منهم من ارتكز على درجة الدو، ومنهم من ارتكز على درجة الري. من ارتكز على درجة الدو كالنهواند والعجم، ومن ارتكز معنا على درجة الري كالبياتي والصبا. عندنا اليوم مقام السيكة يرتكز على مقام أو على درجة المي، يرتكز على درجة المي، فيكون من المي إلى المي.
1: نعم، هذه درجة الارتكاز من المي إلى المي. بالنسبة لسلم المقام شيخ إيهاب يونس، مقام السيكة،
2: بالنسبة لسلم المقام شيخ محمد والسادة المستمعين، فهو يكون هكذا،

0: طبعا يعني أعتذر لا أستطيع أن يعني أن يعلو صوتها يعني أكثر من هذا، وذلك لظروف صحية. أعتذر للأستاذ المستمعين، لكن ذكرت لكم السلم من المي إلى المي، ولكن ذكرته لظروفي المرضية الصوتية من القرار وليس من الجواب.
1: نعم، لطف عليك شغل لاباس شيخ إيهاب يونس، نشكرك برشا على تلبيتك للدعوة، وأنك رغم ظرفك الصحي لأنك سجلت معنا هذه الحصة مقامات وحكايات، ونحكي على مقام السيكا وكيف نقرأ القرآن بهذا المقام شيخ إيهاب يونس.
0: أما الآيات التي تقرأ منه من القرآن الكريم فيكون هكذا: بسم الله الرحمن

سيرة. صدق الله العظيم. أما عن قراءة الفاتحة من مقام السيكة أو السيجة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

آمين. وعلى مقام السيكة هناك أمثلة كثيرة من التواشيح المشهورة، مثل طلع البدر علينا، ومثل مولاي كتبت رحمة الناس عليك، وأمثلة كثيرة. والقراء اشتهروا كثيرا بالقراءة بمقام السيكة، واشتهر أذان مشهور جدا للشيخ محمد رفعت، سنستمع إليه حتى نعرف مقام السيكة. أما عن الأذان بمقام السيكة يكون هكذا:

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله. ختاما أتمنى أن يكون المستمع والمتلقي لهذه المقامات أن يكون محبا لها حتى يؤديها بحب وبشغف، وأرجو الله لكم الهداية والتوفيق والرشاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا لحضرتك شيخ محمد ولمستمع إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك شيخ إيهاب يونس، وشكر موصول للسادة المستمعين الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. قبل إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. إلى أن ألقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يا رب. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين، بقدرتك علي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك تسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين يا رب. اللهم اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نوفيل بن عبد العزة ابن رباح بن عبد الله ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في الحديث. النية. النية هي أساس كل عمل يريد من ورائه القائم به الحصول على الثواب والجزاء من عند الله. فالنية ركن أساسي في كل العبادات والطاعات، وبدون النية تكون الطقوس مجرد حركات لا ينتظر القائم بها ثوابا من الله سبحانه وتعالى. والنية هي العزم والقصد ومحلها القلب، ويمكن اللسان أن يعبر عن هذه النية، ولكن العبرة بالقلب وما يضمره. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات افتتح به الإمام البخاري صحيحه، ورواه الإمام مسلم كما رواه

رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صنو القرآن، وهي المبينة لما فيه من هدي وأحكام، وهي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه بأقواله وأفعاله وإقراراته. هذه الخدمة الجليلة التي أسداها الإمام البخاري لدين الله وسنة رسول الله ليس لها من غاية أو هدف إلا الإحراز على مرضات الله وحديث النية، إنما الأعمال بالنيات هو الحديث الذي يستدل به ويعتمد عليه في التأكيد الشديد على الإخلاص لله في الأعمال والأقوال، الذي شددت على أهميته وضرورة توفره الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، والتي نذكر منها قوله جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: نية المرء خير من عمله. وقوله: يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. فالنية التي هي العزم هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يخلص عمله فإنه يرد عليه يوم القيامة. من ذلك ما جاء في الحديث القدسي: إن الله تبارك وتعالى يقول لمن لم يخلص عمله: اذهب إلى من أشركته بي فليجازيك اليوم، أنا أغنى الشركاء. كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يوقف بين يديه يوم القيامة عالما وغنيا وشهيدا، ويسأل كل واحد منهم عما فعل العالم بعلمه، وعما فعل صاحب المال بماله، وعما فعل صاحب الشجاعة والإقدام بشجاعته. فيقول العالم: علمت، ويقول صاحب المال: تصدقت، ويقول الشهيد: جاهدت إلى أن استشهدت. فيقال لهم: فعلتم، ليقال للعالم ما أعلمه، وللغني ما أسخاه، وللشهيد ما أشجعه، وقد قيل ذلك، ثم يؤمر بهم إلى نار جهنم. إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا أخلصه، وما يقابل الإخلاص هو الرياء والتظاهر وابتغاء الشكر والثناء من الناس. قد اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، وكثيرا ما يترك الإنسان الشرك الظاهر ويأتي الشرك الخفي، وهو الجري وراء الثناء والشكر من الناس. راوي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عمل به الفاروق، فكان شديد المحاسبة لنفسه، شديد الخشية لربه، كثير الحذر من أن يقع في الرياء، وما كان يرتاح إلى ثناء الناس وشكرهم. وهذه الحال من الوقوف بالمرصاد للنفس الأمارة بالسوء كانت الغالبة على حال عمر بن الخطاب، الذي استحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. فكان يحاسب نفسه، وكان شديدا في ذلك، يعثر عنه قوله: ليت عمر لم تلده أمه، ليت عمر كانت ابنه. وقوله: لو نادى مناد كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا لقلت ويحك إنك أنت يا ابن الخطاب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا عمل إلا بنية. والله تبارك وتعالى يحاسب عباده بناء على نواياهم

0: التي هو بها عليم، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فنية المرء خير من عمله، فإذا كانت نيته مرضاة الله وثوابه فسيجد ذلك، وإذا كانت نيته غير ذلك فلا ينتظر إلا العقاب والعذاب ورد عمله عليه. ثم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم الأمثل على النية الخالصة، فيقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من خرج من مكة المكرمة، قد كانت قبل الفتح دار كفر، من خرج مهاجرا في سبيل الله امتثالا لأمره ونصرة لرسول الله، فإن الله تبارك وتعالى يكتب له هذه الهجرة بما فيها من معاناة وتضحية، يكتب ذلك في صحائفه وسيجازيه عليها الجزاء الأوفى والأوفر. أما من يهاجر جريا وراء الدنيا ونعيمها وابتغاء لها ولحظوظها، والتي منها الزواج بامرأة أحبها وتعلق بها، فإن هذا المهاجر لا ينتظر ثوابا على هذه الهجرة. والعبرة في هذا الحديث مثل غيره هو بالعموم لا بالخصوص، إذ المقصود هو تمحيص العمل لوجه الله وحده، ولتكون الدنيا حاصلا غير مقصود. أما المقصود أولا وأخيرا فهو رضا الرب، والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. قد جعل السلف الصالح هذا الحديث وما هو في معناه من الأحاديث الأخرى وقبل ذلك الآيات القرآنية العديدة نصب أعينهم، فراقبوا الله في الصغيرة والكبيرة وأخلصوا العمل لوجه الله، يقول جل من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والهجرة من الهجر لما يغضب الله، وهو مطلوب من المسلم. أما الهجرة بمعنى الانتقال من مكة إلى المدينة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة الذي بشر به الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال له جل وعلا وهو عائد قبل دخول مكة في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أرباب الإشارات من العارفين: إنما الأعمال بالنيات، يتعلق بما وقع في القلوب من أنوار الغيوب، والنية جمع الهم في تنفيذ العمل للمعمول له، وألا يسنح في السر ذكر غيره، والناس فيهم العوام في طلب الأغراض مع نسيان الفضل، ونية الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء، ونية أهل النفاق التزين عند الله وعند الناس، ونية العلماء إقامة الطاعات لحرمة ناصبها لا لحرمتها، ونية أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من الطاعات، ونية أهل الحقيقة ربوبية تولد عبودية، وإنما لكل امرئ ما نوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

من بين أزهار الحدائق وأشجارها ما شاع ذكره من نبات مزهر وشجر مثمر ومزهر في نفس الوقت، فالحديقة تجمع بين هذا وذاك. ومن هذه النباتات والأشجار ما يعرف بحبة البركة أو الحبة السوداء أو الكمون الأسود، فهي نبات عشبي يتراوح طولها من 30 إلى 70 سنتيمتر، لها أوراق ريشية وأزهار بيضاء أو زرقاء جذابة. أما ثمارها فيحتوي على البذور السوداء ذات الشكل الهرمي، ولها رائحة مميزة. أما الموطن الأصلي لحبة البركة، منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا والهند.

ومن الأشجار التي تزين الحدائق شجرة الحور، وهي شجرة تزرع في بريطانيا وتزهر مبكرة في الربيع قبل الأوراق. ومما يشبه شجر الحور في الحدائق والبساتين شجر الخيزران، وهو من جنس الأشجار العظام. وشجر الخيزران يكثر بالأندلس، كما يعرف شجر الدردار المعروف بأمريكا. فالدردار من جنس الأشجار العملاقة كالخيزران، وهو نوعان، منه ما يثمر ومنه من لا يثمر، وهما متشابهان ورقا وأغصانا وعلوا. ينبت الدردار في الحدائق والأماكن الرطبة الكثيرة المياه، يتخذه الفلاحون في البساتين لدوال العنب عوضا عن سرائرها التي تمتد عليها، وله فوائد طبية من غلي قشوره وأوراقه. ومن أشجار الزينة أيضا الدفلة، ولنا معها وقفات نتعرض لخصائصها الجمالية وفوائدها الأخرى.

ولا يخلو البستان العربي من الزيتون المبارك، وهو يستوطن حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو شجر غني عن التعريف إذ باركه الله في كتابه العزيز.

ومن الأشجار التي وردت في الأشعار والقصص والروايات الأدبية شجرة السنديان، وهي نبات له نوعان مختلفان. السنديان الأسود وأوراقه لماعة تلتصق بلوطاته بالأغصان، والسنديان شجرة معمرة إذ يبلغ عمرها من 500 سنة إلى 200,000 سنة. عرفه الأقدمون وحاكوا حوله الكثير من الأساطير، وقد كان المواطنون الرومان يضعون فروعه المورقة أكاليل على رؤوسهم، وكانت قصور العدالة تعتبرها شعارا لها. وحتى مع التقدم الصناعي ما زال خشب السنديان يستعمل في المنشآت المعدة لتحمل أضخم الأثقال كدعائم الجسور وأعمدة السفن. ومن أشجار البساتين والحدائق شجر الصفصاف، وهو نبات موطنه الأصلي نصف الكرة الشمالي، ويوجد منه حوالي 100 نوع يصعب تمييزها. ويعتبر الصفصاف الأبيض الذي تحتوي ورقته على لونين أخضر وأبيض الأكثر شيوعا في أوروبا. أما الصنف المعروف لدى الجميع فهو صفصاف بابل. ويذكر أن رفاق الشاعر الرومانتيقي الفرنسي ألفريد دوميسي قاموا بعد وفاته بزرع شجرة منه قرب ضريح الشاعر تلبية لوصية هذا الأخير في إحدى مقطوعاته الشعرية. وللصفصاف خصائص طبية، فمنذ القرن 16 أشار أحد الأطباء إلى فائدة أوراق النبتة في معالجة الأرق. وفي القرن 17 استعملت قشرة الصفصاف كمقاوم للحمى، وفعاليته في غنى النبتة بحامض الساليسيليك الذي يعتبر أحد الأدوية الأكثر استعمالا في العالم، والمعروف لدى الجميع باسمه المسجل الأسبرين.

أما الصندل فهو شجر يحتل مكانة عالية في الطقوس الدينية الهندوسية، وذلك لنوعية عطره ومزاياه الطبيعية. وقد أولى الطب الأوروبي عناية بالصندل اعتبارا من أواخر القرن الماضي. شجرة الصندل شجرة طفيلية يتراوح ارتفاعها بين 8 و10 أمتار، وتقطع الشجرة بعد مرور 10 سنوات على نموها، ويستعمل جوفها الأصفر البني الذي يتضوع منه إثر رحيه روح الصندل بواسطة التقطير.

ومن الأشجار المعروفة لدى العديد من الشعوب شجر العناب، يوجد بالمشرق بخراسان والشام ومصر. وورق العناب يشبه الأجنحة، منتشر على قضبانه، وزهره بنفسجي اللون على شكل زهر الياسمين.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وسجسها صباحا هنا في إذاعة تطاوين، سعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواجزنا الإخبارية. أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة الأسماسة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنينا اليوم قافلة صحية عديدة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية، وذلك بالمدرسة الأعدادية بكوتينا. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جويلية الجارية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. أطلق نائب وزير خارجية الإيراني تحذيرا من أن أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي، والآن يسحبكم عبد الله في ورود الصباح. يومكم سعيد.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: ورود الصباح مع عبد الله بجير.
1: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. تولى 6:04، تحية لكل من اختار الاستماع إلى موجاتنا اليوم لحد 5 جويلية 20 محرم 1448. يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة. التقنيين اليوم معنا الهادي الغريبي. صباح الخير هادي، تحية لكل الفريق اللي معنا، وكما العادة البداية مع اختياراتنا الغنائية ونتوكل على ربي.

تحية لكم مستمعينا الكرام. الستة أو 12 دقيقة نعطيكم فكرة على توقعات الطقس بالنسبة اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. متوقع في الجنوب الشرقي ما بين 33 في تطاوين، 34 في مدنين، و 33 درجة في جيبس. سحب تكون قليلة على أغلب الجهات، والدرجات الحرارة أقصاها بش يكون 40 درجة في تزر. بالنسبة للغدوة تقريبا نفس المعدلات، 34 في تطاوين ومدنين، 32 درجة في جيبس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين وما جاورها، صلاة الظهر مع نص نهار ونص، العصر الأربعة وخمسة دقائق، المغرب مع السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة، والعشاء التسعة واربعة عشر دقيقة.

تحية لكم، نعطيكم فكرة على البرمجة اليوم على موجات إذاعة تطاوين بعد ورود الصباح. مش تكونوا على موعد الصيف صيف ليلة بعجيل انطلاقا من 10، شعل المجعي أثر على الأثير المالي ساعة بعد ساعتين وثائقيات، والثلاثة بين موسمين مع زملائنا في قسم الرياضة، وفي العشوية أصايل مع نادية سلموك انطلاقا من 5، فما 8 مسلسل عروس الجبل إذاعة الوطنية، فما مجموعة من المختارات الوثائقيات، وفما ساعة رب انطلاقا من 9، وفي السهرة باش تكونوا مع دندنة فوزية ضيفالة انطلاقا من 10 متاع الليل. متابعة طيبة لكم مستمعين الكرام.

تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. نرجع بكم العام 1811، فنزويلا تعلن الاستقلال عن إسبانيا، باش تكون هكا أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال متاعها. عام 1830 حاكم الجزائر وقتها الداي حسين يسلم مدينة الجزائر للفرنسيين، وبدت عملية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية. عام 1943 بداية معركة كورسك ما بين القوات الألمانية والجيش الأحمر السوفيتي، هذه المعركة اللي تعتبر أكبر معركة دبابات في التاريخ، واللي استمرت حتى لنهار 13 جويلية، وهذه جي أثناء الحرب العالمية الثانية. في عام 1945 الإعلان على تحرير الفلبين من أيدي اليابان في الحرب العالمية الثانية. عام 1962 في نهار كما اليوم استقلال الجزائر على فرنسا بعد احتلال دام أكثر من 132 عام. في نهار كما اليوم كيف كيف استقلال جزر الرأس الأخضر، هذا هذه الدولة اللي انتشرت برشا ودعسيتها خاصة في مشاركتها في كأس العالم الأخيرة، استقلت من البرتغال في عام 1975.

تحية لكم مستمعينا الكرام ويومكم سعيد. 6:29 على موجاتنا وقيد فقرة كنوز مع الأستاذ بلقاسم بن عمير.

0: حفظة الشيخ بلقيس بن عمير.
1: تحية ليك أستاذ، يومك سعيد وشكرا ليك لقبولك دعوتنا.
2: نهارك زين، بارك الله فيك أخي عبد الله. تحية ليك ولكل مستمعيك في هذا الوطن الجميل.
1: شكرا ليك. جولتنا كما العادة في فقرة كنوز ما بين تفاصيل الحياة البسيطة الهادئة متاع المسلم، متاع الوصايا، متاع الرسول، متاع القرآن، الكلها تعطينا مجموعة من الكنوز اللي في كل مرة نحاول نركزوا على كنز منها واللي يعاوننا بارشا في حياتنا. واليوم الأستاذ اختارنا موضوع مهم، التوازن. هي كلمة ممكن في في في بساطتها ولكنها تعطي مفهوم آخر لكل شيء. التوازن اللي ما بين الدنيا وما بين الآخرة، ما بين العقل، ما بين العاطفة، ما بين الخدمة، ما بين العائلة، ما بين الصغار، ما بين كل المحيطين بيك. كنز مهم يلزم على الواحد كونه يعرف كيفاش يستثمر الكنز هذا، ولكن الأهم إذا ما يفهم ساعه شنوه وكيفاش النجمو تحثوا على التوازن في وسط اللي عايشين هذا فيه الكل من سرعة وتسارع. منين نجمو نبدو أستاذنا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرة أخرى أخي عبد الله، تحية ليك ولكل مستمعيك في هذا الوطن الجميل.
1: شكرا لك.
2: الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا خالصا لوجه الكريم.
1: أمين.
2: مرة أخرى وفي كل مرة أشكرك على هذا البرنامج الرائع، هذا البرنامج. أسأل الله أن يكون هادفا، أسأل الله أن يكون توعويا، أسأل الله أن يؤدي رسالته وأن يكون مثالا لهذه البرامج المنتشرة في العالم.
1: شكرا لك أستاذنا، وشكرا لك أنت على التعاون برشا خاصة في الفقرة هذه.
2: نعم سيدي،
1: شكرا لك أنت أستاذنا على التعاون خاصة في الفقرة.
2: على أقل
1: شكرا
2: الوجه ليك. كل من موقعه، كل
1: ليك.
2: من موقعه. قضية التوازن يعني في الحياة، الإسلام دين حياة، وبتقول دين حياة يعني الحياة هنا بمعنيها الدنيا والآخرة. فلا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. المسلم جاء في هذه الحياة، وأن الله سبحانه وتعالى استخلافه في هذه الأرض ليكون فاعلا في كل المجالات الحيوية وفي كل ما يجب أن يكون فيه. فالمسلم كالغيث حيثما وقع نفع، هكذا يجب أن يكون. العجيب أن بعض الناس يعني إما أن يعني المعلفة شوي هي كاتي تجنن شوي قوية شوي فيها تطرف. بعض الناس عندهم تطرف. شو معنى تطرف؟ مش تطرف بالمعنى الديني أو لا لا، يعني تطرف إما أن ينزاح بكليته إلى الدنيا أو إلى الآخرة. وإن كان الانزياح إلى الآخرة في معناه الحقيقي هو أن يعمل للدنيا والآخرة، لكن في منظوره أن إذا كان يعني يلتزم المسجد ويلتزم الأذكار ويلتزم الأعمال التي يراها أنها أخروية فقط، هذا هو العمل الصحيح. لا، الإسلام جاء ليوازن بين كل متطلبات الحياة. قال ربي سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن إليك، أو كما أحسن كما أحسن الله إليك. إذن فشوف رب سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. طبعا لا نقاش بأن أي عمل لا يبتغى به وجه الله سبحانه، وجه الله سبحانه وتعالى هو لا يبتغى به وجه الله، فلا يقبله أصلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء، وأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الخالق وهو المدبر وإلى غير ذلك. فكيف؟ وهذا من باب الظلم، من باب الظلم ألا تعطي كل ذي حق حقه. وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن، طبعا الحديث هذا في أعلى درجة الصحة في صحيح البخاري، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. حديث واضح، واضح المعالم، واضح يعني أهدافه وما يجب أن يكون. فالآية تحدثك حديثا صريحا، قال ولا تنسى ربنا سبحانه وتعالى، قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فالمسلم لابد أن يوازن بين هذا وذاك. أحيانا الإنسان يعني إما أن تطغى عليه الدنيا بحيث أنه ينسى صلواته وينسى أذكاره وينسى القرآن وينسى كل الأعمال الآخر، أو أن تطغى عليه يعني بالمعنى السلبي، هذا هو أن يكون يعني لا رهبة في الإسلام كما سبق وأن ذكر. إذن أذكر ملاحظات عجيبة في حياتنا اليومية، يعني بعض الناس تجده بشوشا في عمله، متقنا لعمله حقيقة، يعني تلقى يعني متقن في عمله، سواء في إدارة، سواء في مصنع، سواء في أي موضع من مواضع الحياة التي يعني اختارها، وأن اختاره الله سبحانه وتعالى من يقوم فيها بهذا العمل، يكون يعني احنا نقول كومبليتون، يعني قادر وما شاء الله لي. ولكن إذا كان رجع للدار يتبدل، يصبح بشر آخر، يصبح ذاك الإنسان يعني العبوس القمطرير، وكأن يعني أسنان عورة، وكأن يعني الابتسامة في وجه أهله أو أبنائه أو يقولها أسقط أوزي أسقط غير الموضوع حوزي. هذا فيه سبحان الله يعني غمط لحق العائلة. فلابد كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني وهو سيد الخلق، وكانت الصحابة وأمهات المؤمنين يخدموه بعيونهم احنا نقول، ومع ذلك كان يخصف نعله وكان يخيط ثوبه وكان في خدمة أهله سبحان الله يعني. فهل هذا من عجائب ما نرى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل وأكثر من هذا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه وشدة تواضعه، يعني كانت تأتيه الجارية وهي طفلة صغيرة فتأخذ يده فتحدثه ما شاءت ولا يتركها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحن نعلم طبعا هذا حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 زوجات، ومع ذلك كان يخدم أهله. يعني بالنسبة لي أنه تلقى عند مرأة واحدة وإلا فرد هو في العائلة يعني، والدنيا كل يقلبها من أجل ماكلة أو من أجل غسيل حوائجه أو إلى غير ذلك، أي حاجة من الحاجات اللي ممكن يفتقدها.
1: ممكن يعطوا في الأولوية للحاجات الأساسية، مثلا يقول لك نعطي بنسبة 90% في الخدمة، زمني نوفر لهم مستلزمات الحياة وزمني نخدم ونتعب كنروح للدار ونجيب القضية هيك أديت مهمتي والبقية.
2: هو صح كلام سليم أخي عبد الله، هو كأن الناس يعني تعتبر أن المهمة الأولى أن الأب هنا يعني سمحنا في الكلمة، سمحنا عندنا كلمة في الجنوب يقول لك عمر البهيد، إيش معناها؟ يعني كركب وزيب وهز وحط فقط. لا يا سيدي، لا يعني حياة يعني حياة عبوسة وحياة فيها لا أدري يعني فيها ظلظة وفيها قوة لا تستقيم، يعني تنزل تكون في حياة بسيطة وما فيها شيء يعني زائد، ومع ذلك يجيك السعادة الكبيرة والكبيرة جدا. فالقضية مش قضية أنك أنت تجيب الماكلة، هذا واجب وشرعي، أنك أنت تخدم وتجيب العيلتك وتوكلهم وتلبسهم وتقري الذرية وتنفق على زوجتك وتنفق على عيالك وتنفق على باباك وعلى أمك وعلى كل من هو تحت سلطتك يعني. فهذا واجبك الشرعي، واجبك الشرعي الآخر أن تكون هينا لينا مبتسما، أن تكون صادقا معهم، أن تكون أي غير ذلك يعني من الأشياء التي يجب أن تكون من في حياة المسلم. فالقضية مش قضية مادة فقط، والقضية مش قضية عمل فقط، والقضية مش أنك أنت يعني أنا قاعد نخدم عليكم وأنتم إلى غير ذلك، يعني تلقاه يعني يصرصف فيها ويحط فيها يعني 50 بنت ويبدأ عارك ويبدأ إلى غير ذلك، هذا أمر لا يستقيم. فلابد للمسلم أن يوازن، أن يوازن في حياته بين هذا وذاك، يعني ما تعطيش وقت كبير وكبير جدا للعمل بحيث أنك أنت تنسى ذريتك، يمشي في الليل ويروح في الليل.
1: هي أستاذ ممكن تفكرت قصة ممكن سيدنا عمر تفاصيلها تنجم زيد تعاوني شوي، وقت اللي تخلي الدار ويلعب مع صغارة، وعلى أساس كونه بيجي واحد بيش يوليه على منطقة معينة لقاه يلعب مع صغارة، فقال معناتها إذا كان أنا كيفاش تلعب وأنت أمير المؤمنين تلعب معهم بالطريقة هذه، وأنا كنت دخلت للدار الفايق يرقد واللي راقد يفيق واللي بالطريقة هذه، وحزم كبير خاصة معه.
2: قال وماذا أفعل إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي، كذا حديث للسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت قال يعني أنا عندي 10 أولاد ما يمس حتى واحد منهم، ما يلعب حتى على حد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس اليتيم وكان يبتسم وكان يعني يا أبا عمير ما أنت ذكرت القصة، يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ يعني هذه قصة ولد صغير يعني قيل والله أنا أخو سيدنا أنس بن مالك إن لم تكن الذاكرة بس نكون دقيق أكثر. ف يعني هذا كان عنده ولد صغير كاتي، يعني هو عنده ولد صغير كاتي ومعها عصفور صغير، فكان يلعب مع فمات هذا العصفور فحزن، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير أولا شوف كيف اختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسم كناه قبل أن يتزوج، وهذا دليل على فقه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يعلمنا نتعامل مع الأبناء، أنك تعطيه اسم يا أبا عمير يعني أعطاه اسم أولا رد راجل كبير، وثاني شيء استبق أن يعطيه اسما قبل أن يسموه الآن بالألقاب التعيسة اللي موجودة ولا تنابز بالألقاب. إحنا ده تقريبا 99% من المسلمين في بعضنا هني كل حد عنده لقاعة وكل حد عنده اسم خايب وكل حد ينادوه بوزارة إحنا نقوله في الجنوب. إذن فمجيش هذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استبق هذا الأمر وقال يا أبا عمير، خطبه بصفة الرجولة، خطبه بصفة كبرى يا أبا عمير ماذا فعل النغير هذا العصفور الصغير. إذن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الكبير والصغير وكان يعني يلاطف أهله، إذن فقال ماذا والآخر وقلت لي شاف يعني يمسح على رأس اليتيم أو قال ماذا أفعل الله إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي. وقيل والله أعلم يعني أهل التربية وأهل العلم يعني إن أردت أن يرق قلبك إذا حسيت أن عندك احنا نقوله قسوة في قلبك فامسح على رأس اليتيم، امسح على رأس اليتيم يعني هني تصبح عندك رأفة وعندك رحمة وعندك رقة في قلبك. أما إذا كان الإنسان يعني يصبح يعني هكا الإنسان الجاف وكأنني يعني مهم تسمي أني ندخل يدي لجيبي فقط باش نمد للعيال وباش نمد للزوجة أو للذرية أو إلى غير ذلك، بالركول بالرئيسي دي بالألبس بالرأي إلى غير ذلك، أين الرقة؟ أين الحنان؟ أين العطف؟ أين التحابب؟ أين هذا؟ ونحن ذئلنا في هذه الحياة لا لنكون يعني هكذا يعني كالربو، مش ربو، الإنسان مو ربو، إنما هو مشاعر، إنما هو إنسان، والمرء بأصغره بقلبه ولسانه. فإن صدق هذين العضوين الصغيرين بأصغريه، صلى الله عليه وسلم المرء بأصغريه بأصغر ما فيه، فهذا القلب يتحرك يعني يحرك العالم، ولسانك إن صدق يحرك العالم أيضا، قضية صدق، قضية رقي أخلاقي قيمي، مش فقط يعني جيبي فقط أنك مالي إلى غيره، فلابد هنا من تصحيح النية، لابد أن الإنسان المسلم يصحح نيته في تعامله مع زوجه مع أبنائه مع أحبابه مع كل، إنما الأعمال بالنيات، وهذا أول حديث يعني يذكره البخاري وغيره من العلماء لمكانته. فكأنك أنت وقت تخدم العجيب أخي عبد الله، عندنا مسائل خطيرة جدا في حياتنا أقولها بصدق، وممكن لعل في هذا المرفق الإعلامي جزاكم الله خيرا يعني الإنسان يبث بعض الرسائل أسأل الله أن تكون صادقة. عفوا الحمد لله
1: رحمك الله تفضل
2: حياكم الله بصحبك. أنت لماذا تتزوج؟ وأنت لماذا تعمل؟ وأنت لماذا توجب الأطفال؟ وأنت إلى غير ذلك الأسئلة هذه لو يكررها المسلم بينه وبين نفسه ويتمع عن فهم الإحمالية سيجد الطريقة الصحيحة. يعني ليش نتزوج؟ ليش؟ هل لقضاء وطر جنسي؟ سامحوني حتى في المؤمن الشعيب وهك علاش تجد نسبة كبيرة جدا جدا جدا من الخيانة الزوجية؟ ليش؟ لأن ما لا يعني لا تشبع زوجته رغبته والعكس صحيح. ليش؟ لأنه المقصد من الزواج مش مقصد إعفاف، مش مقصد يعني كبير جدا يعني حط في باله على أنه هو لبنة من لبنات هذا الإسلام أو هذا المجتمع المسلم، يعني يريد أن يعز به هذا الوطن أو يعز به وطن قومه ومجتمعه وإسلامه وإلى ذلك. العمل لم تعد ذلك كثير، الغاية منها ماهيش أنك أنت جمع المال، الغاية من الأولاد مش التكاثر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إذا رب سبحانه وتعالى يتحدث عن الوليد بن المغيرة. إذن فالقضية قضية أعمق من أن تكون عندك أولاد، وأعمق من أن تكون عندك زوجة، وأعمق من أن يكون عندك مال، وأعمق من أن يكون يعني عندك وظيفة وعندك جاه وعندك سلطان وإلى غير ذلك. القضية في أنك تتعامل مع هذه القضايا الدينية صالحة لله سبحانه وتعالى، فهنا سيصلح الله أعمالك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد من المسلم أيضا يعني أن نحن المسلمين يعني مطالبين بأن ندير أعمالنا على أفضل وقت، إدارة الوقت لا استهلاكه. لابد أن ندير وقتنا أو أوقاتنا
1: بتوازن.
2: بتوازن يا أخي. أعمل أعمل في حياتك تخطيط. أعمل تخطيط. في أحيان الإنسان يجي ظروف قوية شوي تستوجب منه أن مثلا يولي اهتماما بذلك الوقت لقضية معينة، ولكن يجب ألا تأخذ من كل وقته، يعني مش كل شيء. صحيح يعني مثلا أنت عندك مهمة في مدة 10 أيام، في شهرين، في شهر، في أكثر، في أقل، قد يعني تقول عائلة أكيد ستعذرك وشبابك وأهلك وأصحابك
1: ممكن وأهلك. ممكن أستاذ حتى الساعات المحيط يساهم في شيء هذا، وقت اللي تبدأ في مرحلة عمرية معينة الصغار مهم كون علموهم التوازن في كل شيء، منش في القراية الساعات الليتيود، ساعات القراية يبدو بكم كبير جدا. ركزوا على
2: حاجة. والله أسألت أشرت إلى نقطة مهمة جدا. شوف، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إيش هي الغاية منها؟ ميجي الغاية فقط الالتزام بالصلاة بشكلها الظاهري واللي نشوف فيه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعلاش رب سبحانه وتعالى جعل رمضان في شهر في العام؟ وعلاش جعل في الحج؟ وعلاش جعل الجمعة والصلوات 5 صلوات؟ لتعلمك التنظيم، اتعلمك التنظيم، توقيتك يعني أو وقتك يكون منظم بشكل غير عادي. أن الآن أنا الآن وقت صلاة، الآن وقت راحة، الآن وقت غداء. الإنسان قلت لك مش ربو، نعرف هذا، وصعب جدا أنك أنت بس تلتزم التزام كبير وكبير جدا بكل تفاصيل الحياة، ولكن بنسبة كبيرة، لأن البشر بشر، الإنسان بشر، مش يعني مش ربو. لعل بكرك قلت كلمة وزيد نعودها، لكن فعلى الأقل يعني أن تساهم أو أنك تحاول بأقصى ما يمكن بنسبة كبيرة وكبيرة جدا أنك تكون منظم في حياتك، وأنك تكون أن تعطي لكل ذي حق حقه. إذن فالحضور هنا أحيانا حضورك ينزم يا سيدي، أنت عندك وقت مضغوط في العمل، تنزم نصف ساعة أو ساعة تعوض لك نهار كامل مع أولادك.
1: صحيح. شكرا.
2: نعم.
1: شكرا لك استاذنا، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. وكما العادة نختم بالدعاء وإن شاء الله ربي يتقبل منه.
2: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. سبحانك ربنا تباركت وتعاليت، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا من لدنك عملا صالحا قربنا إليك. اللهم اصر إخواننا المجاهدين الذين يريدون أعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عليك بالصهاينة ومن شيعهم، شتت شملهم ودمر أمرهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا متين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وشيخنا وأساتذتنا ومن علمنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، تعلم أننا محتاجون يا رب العالمين للهدى والتقى، فثبتنا على ما أمرتنا به يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

تحية لكم مستمعينا الكرام، معكم في ورود الصباح لموجات إذاعة تطاوين وبانوراما. نذكركم بتوقعات الطقس بالنسبة لليوم. صبحية متوقعة اليوم درجة الحرارة توصل 33 درجة في تطاوين، 34 في مدنين، و33 درجة في جابل. سحب قليلة على أغلب الجهات، أقصى درجة متوقعة في جهة توزر تقريبا 40 درجة. بالنسبة للغدوة كيف تقريبا نفس المعادلات متاع درجة الحرارة، الحمد لله. تقس بشكون جميل جدا، 34 درجة في تطاوين، كيف في مدنين 34 درجة، 32 درجة في جابس. تقريبا هذا المعدل العام لدرجة الحرارة. نحن إن شاء الله مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار السبعة، وبعدها نتواصلوا في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نبدأها بأبرز العناوين. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية. انتفاع حوالي 340 مواطنا ومواطنة بعيادات طب الاختصاص الدورية بغمرسنة. وفي العالم شهيدان ومصابون في قصف لطيران الاحتلال مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونسية. في إطار مشروع قيمة تنظم جمعية صوت طفل الريفي بمدنين بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بمدنين، اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية، وذلك بالمدرسة العددية بكوتين. منسق المشروع رياض هنداش يتحدث للزميلة تبرا شيباني.
3: قافلة هذه الفئة المستهدفة فيها هم الفئات الهشة، يعني العائلات اللي هم في وضعية هشاشة في مدنين الشمالية. التسجيل باش يكون بطبيعة الحال على عين المكان. القافلة هذه باش تكون متعددة الاختصاصات، فيها الصحة النفسية، تقويم النطق، طب عام وطب عائلة، عيادات الإقلاع عن التدخين، أمراض الرئتين، جراحة الأعصاب، طب الأسنان، قابلات كيف موجودين، ضغط الدم والسكر كيف يعني طب العظام، طبيب صغار وطب القلب. يعني قافلة باش تكون متعددة الاختصاصات إن شاء الله الناس تستنفع. كيف عندنا كونفنسيون مع صيدلية في مدنين الشمالية باش يكون توزيع أدوية، معنا اللي باش يكون منتفع في القافلة هذه باش ياخذ أوردونونس وباش يتعدى به الفارماسي ياخذ الدواء بتاع جراتويتمون.
2: تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين تم أمس تأمين عيادات طب الاختصاص الدورية بالدائرة الصحية بغمرسنة، وقد انتفع من هذه العيادات حوالي 340 مواطنا ومواطنة في اختصاصات طبية مختلفة، وفق مدير المستشفى المحلي بغمرسنة حبيب السبيسية.
4: الاختصاصات اللي كانت موجودة اليوم هي طب وجراحة العظام، المفاصل، أمراض المفاصل، الأذن والأنف والحنجرة، الأعصاب، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال. قد استنفع من العيادات 340 مريض. قد كانت هذه العيادات في أجواء جيدة، هي بصفة دورية، ما عادش نقول لها، ما عادش نسموها قافلة، نسموها عيادات طب الاختصاص بصفة دورية كل 3 أشهر إن شاء الله، وهم نفس الأطباء يقوموا معنا بمتابعة المرضى متاعهم بالجهة هنا، وهي ليس مقتصر على جهة غمرسنة فقط، هي المرضى كلهم على ذمتهم معناتها العيادات هذه سواء في مدينة غمرسنة أو مدينة تطاوين أو المدن الأخرى كرمادة والهيبة والسمار، كلهم معناتها الجهة الصحية لطاوين معنية به.
2: في إطار فعاليات معرض جبس الدولي وبالشراكة مع جمعية المتوسط للتنمية، احتضنت قاعة الندوات بمعرض جبس أمس ورشة عمل تحت عنوان منصة تاج آفاق الرقمية وتطوير مناخ الأعمال. ورشة ترأسها رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر كتارية، وحضرها عدد من أصحاب المؤسسات الخاصة والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالموضوع. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر كتاري تحدث للزميلة هند رزق.
5: احنا كمجلس كنية شركة الكل باش تنخرط في المنصة هذه، ما ننساوش اللي عنا تجربة ما نشحتش برشا، الا وهي الفاتورة الالكترونية اللي صار فيها اشكال، ما نحبوش الاشكال هذا يتعاود في منصة تاج. الاقبال كبير على منصة تاج والتعامل معها اسهل من الفاتورة الالكترونية. هي التحسينات كلها تقنية قاعد فما الاشتغال عليها، وانا الاسبوع القادم عندي موعد مع المديرين في الإعلامية في وزارة المالية باش نشوفوا أنه نحسنوا ونحيوا التعطيلات الصغيرة اللي قاعدة موجودة. شوف حاجتين فيها منصة تاج مهمين ومهمين جدا. أولا تجبرك على رقمنا، والرقمنا راه مهمة برشا في الاقتصاد في المستقبل، راه كل شيء باش يولي مرقمن، كل شيء باش يكون الإدارة تكون مرقمنة. رقم اثنين تولي وزارة المالية تنجم تراقب كل شيء حينيا معناتها. ورقم ثلاثة مهم برشا هو محاربة الاقتصاد الموازي.
2: في الشأن الوطني، أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة الأسماسة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 تتضمن عبارة تأسيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج

0: برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. جاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية من 13 إلى 15 من جويلية الجارية. وستجمع القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من عدد من الدول الإفريقية للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. في العالم، استشهد مواطنان وأصيب آخرون أمس بينهم مصابون بحالة خطيرة مساء السبت في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر طبية بارتقاء شهيد في قصف من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدف مجموعة مواطنين شرق مدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون منهم مصابون بحالة خطيرة في قصف من طائرة مسيرة قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أحال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتين بموجب الاتفاق مع لبنان، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر. أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أن أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقرارها. إلى هنا تكملت النشرة والأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية. انتفاع حوالي 340 مواطنا ومواطنة بعيادات طب الاختصاص الدورية بغمرسنة. وفي العالم، شهيدان ومصابون في قصف لطيران الاحتلال مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. أجمل تحيات محدثاتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني هادي الغريبية، وبعد قليل يواصل معكم اللقاء عبد الله في ورود الصباح.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جزيرة خرج الإيرانية. جزيرة إيرانية صغيرة تقع في شمال الخليج العربي وتتبع إداريا إلى محافظة بوشهر، تعد من أهم الجزر الإيرانية نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الكبير خصوصا في مجال تصدير النفط. تبعد الجزيرة نحو 25 كيلومترا عن الساحل الإيراني، وتبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتر مربع تقريبا. تتميز جزيرة خرج الإيرانية بتاريخ طويل يعود إلى العصور القديمة، حيث كانت محطة تجارية مهمة في طرق التجارة البحرية في الخليج العربي، وقد تعاقبت عليها حضارات مختلفة تركت أثارا تاريخية وثقافية ما زالت موجودة حتى اليوم، مثل المعابد القديمة والمقابر الصخرية. كما كانت الجزيرة مركزا للتبادل التجاري بين بلاد فارس وبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية. تكمن الأهمية الكبرى لجزيرة خرج الإيرانية في دورها الاقتصادي، إذ تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني، ففيها تقع أكبر محطة لتصدير النفط في إيران، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية. لذلك تضم الجزيرة مرافق نفطية ضخمة وخزانات لتخزين النفط وموانئ مخصصة لناقلة النفط العملاقة. وقد تعرضت الجزيرة لأضرار كبيرة خلال الحرب العراقية الإيرانية، إذ كانت هدفا للعديد من الهجمات بسبب أهميتها النفطية والاستراتيجية. وبعد انتهاء الحرب قامت إيران بإعادة إعمار المرافق النفطية والبنية التحتية في الجزيرة، واليوم تظل جزيرة خرج من أهم المراكز الاقتصادية في إيران، حيث تجمع بين التاريخ العريق والدور الحيوي في صناعة النفط، كما تشكل مثالا على أهمية الجزر الصغيرة في التأثير على الاقتصاد والسياسة في منطقة الخليج العربي.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العهد.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، 7:26 يومكم سعيد وين ما كنتوا. نعطيكم فكرة على توقعات الطقس حسب الموقع المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للجنوب الشرقي اليوم متوقع في حدود 33 درجة في تطاوين، 34 في مدنين، و 33 درجة كيف كيف في جيبس. بداية الأسبوع كيف كيف طقس باش يكون جميل جدا، مع توقعات في حدود 34 درجة في تطاوين ومدنين و 32 درجة في جيبس. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها، اليوم الظهر مع نص نهار و 30 دقيقة، العصر الأربع و 5 دقائق، المغرب مع 7:35 دقيقة، والعشاء مع 9:14 دقيقة.
1: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. السبعة ونص وقيت الأخبار الرياضية مع كريم حمدي. يومك سعيد كريم، مرحبا بك.
1: صباح النور عبد الله، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام.
0: الله يخليك، مرحبا بك. قبل ما نمشوا لفقرة الأخبار الرياضية معك هيك فيما قبل الأخبار، خلينا نرجع للانتصار البارح متاع المغرب. يظهر لي أداء واقعية، نتيجة المغرب ماهيش بالصدفة في 2022 توصل للديمي فينال اليوم. كيف تأكد القوة متاعها؟
1: صحيح عبد الله، استثناء المغرب وكرة القدم المغربية في أحسن حالاتها، مش من فراغ، من عمل، من جهد، من سنوات متاع استثمار في البنية التحتية، في استقطاب الملاعبية، في الاهتمام بالرياضة، في توفير كل ممهدات لنجاح منتخب المغربي. يعني في الأصناف الشابة وصل بطل للعالم، وصل نصف نهائي 2022. ربما ما خدموش الحظ أنه باش يلعب في ربع نهائي المسابقة هذه ضد المنتخب الفرنسي، اللي تقريبا يعني زوز من أحسن المنتخبات أنا نصنفهم في هذا المونديال، فرنسا والمغرب. القرعة حكمة أنه باش يتقابلوا في الربع النهائي، ممكن منتخب يغادر، ولكن خلينا نحكي على كرة القدم المغربية، تعطي المثال على أنه النجاح والتألق ما يجيش بال يعني كما في كرة القدم التونسية بالقول دون فعل، الفعل قبل القول.
0: إخراج واحد من المستضيفين الثلاثة كندا، جمهور ضغط، حماس، شراسة المنتخب الكندي،
1: ما عندوش تقاليد. الكل كان ينتظر مرور المنتخب المغربي، ولكن يعني كيفية المرور، أنك عندك ملاعبية كبار في الفريق في كل مباراة، صبيري حكيمي في المباراة الفارتة، في مباراة البارحة أناحي بونو يواصل التألق، يعني تشكيلة متكاملة. عمل محمد وهبي كمل على العمل اللي كان يخدم فيه وليد الرقرقي. أنا نؤمن بالعمل، والعمل هو اللي خلى المنتخب المغربي في المستوى هذا، يحاكي كل معناتها أبطال العالم في كرة القدم. لازمنا نحكو أيضا على تألق مصري، يعني عندهم الجرينتا، عندهم حب القميص والمريول والبلاد والعلم. يعني منتخب مصري عمل مباراة ممتازة ويجد نفسه في ثمن النهائي، رغم أنه أيضا
0: تنتظر فيهم
1: ايوه ضد منتخب الارجنتين.
0: هم الزوز واحد سنه فيه من فرنسا والاخر سنه فيه الارجنتين، هم الزوز قويين،
1: زوز قويين، وممكن زوز اللي ممكن نشاهدهم في النهائي، ممكن يكون فرنسا، ولو انه في نصف النهائي قرعه موجهه، ممكن نصف النهائي باش يكون بين البرازيل والارجنتين، معناتها نصف نهائي لاتيني بحت، إسبانيا وفرنسا، هذا تخمين فقط ربما وتوقعات، ولكن في الأخير المنتخب المغربي إذا آمن بإمكانياته ممكن إن شاء الله، وهذا ما نتمناه طبعا، أنه يتجاوز المنتخب الفرنسي.
0: المنتخب المغربي أمام فرصة متاع ثأر في علاقة بآخر ماتش
1: في مونديال 2022
0: في قطر، لعبت فرنسا ضد المغرب
1: نصف النهائي
0: زوز بليش
1: للمنتخب الفرنسي. هاي ممكن تزيد تعطي دفع معنا للمنتخب الفرنسي، أنه بين قوسين مباراة ثأرية. يعني المنتخب الفرنسي للأمانة قوي، ولكن على مباراة واحدة، مباراة إقصائية، كل شيء ممكن، وإن شاء الله المنتخب المغربي يزيح المنتخب الفرنسي، وإذا أزاح المنتخب الفرنسي أنا نأكد أنه بيش يكون في النهائي، ولما لا حلم عربي أنه لأول مرة يكون بطل عربي إفريقي.
0: قبل ما خليك الفقرة نختمه بالمنتخب التونسي، رغم اللي خرج وما زالت الحكايات
1: متواصلة. رينار غادر سيارة رسميا هبت تدوينة أمس أنه مش باش يواصل مع المنتخب التونسي.
0: وحكاية المنشطات شنية هذه؟
1: منشطات متاع
0: ميكلة
1: قالت متاع لحوم أبقار تم تناولها، ما خرجنا سيارة
0: حاضرة تونس. الاسم تونس حاضرة باللحوم
1: يعني كرة قدم التونسية للمراجعة عبد الله، احنا بعد المونديال بعد
0: حثوا في كل شيء على تونس
1: الا كرة قدم،
0: كرة قدم
1: ولا الرياضة عموما. غفران النوالي الرباعة يعني مشت في كومبيتيسيون مع الوفد الرسمي، غادرت وامس اعلنت انها انضمت المنتخب الالماني. يعني رعوانية بصفة كبيرة في الرياضة التونسية وبرشا مراجعة. صحيح
0: شكرا لك كريم، نمشوا لفقرة الأخبار الرياضية مع كريم حمدي، خليكم معنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي المونديال في محطة الدورة الثمنة النهائي. البارحة زوز مواجهات أولى، المنتخب المغربي ضد المنتخب الكندي، شوط أول متعادل سلبيا، ثم المنتخب المغربي يعرف كيفاش يتعامل مع المباراة وينتصر ويسجل ثلاثية ثنائية عز الدين وناحي أحسن لاعب في المباراة، هدف لسفيان الرحيمي في الوقت بدل الضائع مع تألق لافت للحارس ياسين بونو اللي كان صد منيع أمام هجمات المنتخب الكندي اللي صنع عديد الفرص وكان أمام إمكانية التسجيل، ولكن خاصة ياسين بونو كان حاسم في تدخلاته سواء في الشوط الأول أو الشوط الثاني. في المباراة الثانية فرنسا واجهت الباراغواي، فرنسا رغم السيطرة لم تكن في طريق مفتوح للفوز واكتفت بهدف واحد من ضربة جزاء في الشوط الثاني بعد العودة للفار والقيد، والهدف مبابي يسجل هدف ترشح على ديوك للربع النهائي ويسجل هدف الثامن في هذا المونديال والهدف رقم 18 في 18 مباراة خاضها في مختلف نهائيات كأس العالم بمعدل هدف في كل مباراة، ليصبح أيضا ثاني هدف في المونديال عبر التاريخ خلف ميسي صاحب العشرين هدف. فرنسا المغرب أولى مواجهة دوري الثمانية في لقاء بين الثنائي الأحسن والأبرز إلى حد الآن، فمن ستنصف الكرة ومن ستظلم؟ اليوم الموعد مع مباراة وحيدة لبرازيل النرويج على تحكيم الأمريكي مناص المغربي إسماعيل الفاتح، يوم الاثنين في الواحدة فجرا المكسيك إنجلترا، في الثامنة ليلا البرتغال إسبانيا مواجهة شبه الجزيرة ليبيريا، يوم الثلاثاء في الواحدة فجرا الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا، في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المنتخب المصري في مواجهة المنتخب الأرجنتيني، وفي الساعة التاسعة ليلا من مساء الثلاثاء آخر مباريات دور 16 المنتخب السويسري ضد المنتخب الكولومبي. فيما يهم كرة القدم التونسية، المدرب الفرنسي فيرينار اللي عاش تجربة قصيرة جدا مع منتخبنا في هذا المونديال وفي تدوين أمس شكر فيها الجماهير التونسية واتمنى النجاح لكرة القدم التونسية واعتذر عن قبول مواصلة المشوار مع المنتخب. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس عن فتح باب الترشحات للبلدان الراغبة في استضافة نهائية كأس الأمم الأفريقية لسنوات 2028-2032 و2036، وذكر كأس أمم أفريقيا القادمة ستقام في 2027 في كل من كينيا تنزانيا وأوغندا، ستكون الأخيرة بنظام السنتين وبعدها ستصبح كل 4 سنوات. المستقبل الرياضي بجابس جلسة عامة تقييمية موعدها غدوة لحد بحوش خريا في انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، وذلك بحضور حاملي بطاقات الانخراط لموسم 2026-2027 دون سواهم. معز المسير الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم أكد أن موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 ستكون نهاية شهر جويلية، أي قبل 3 أسابيع من انطلاق سباق البطولة المبرمج يومي 22 و23 أوت القادم. السربي سيردوفيتش هو المدرب الجديد لفريق CSS بديلا لمحمد الكوكي. سيردوفيتش وميتشو سينطلق في تدريب زملاء علي معلول وسط شهر جويليا، نذكر في CSS انتخاب مهدي فريخة رئيسا للهيئة المديرة الجديدة للفريق. في النجم الساحلي كريم العكروت رئيس للهيئة التسييرية في انتظار الإعلان عن كامل المجموعة التي ستعمل معه. أختم بإمكانية تحول لاعب الملعب التونسي عياض الرياحي إلى نادي فيبورغ الدنماركي، هذا اللاعب في مفاوضات متقدمة مع الفريق الدنماركي وهيئة البقلاوة لا ترى مانعا في تسريح اللاعب في صورة توفر عرض مالي مقبول. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة سلامتك تهمنا، فقرة اللي في كل مرة نحاول نركز على موضوع يهم كل مستعملي الطرقات وسلامة الناس اللي يستخدم في المحيط الطرقات بصفة عامة، مع الأستاذ ماهر الصغير خبير في السلامة المرورية.
1: سلامتك تهمنا.
0: سي ماهر يومك سعيد وشكرا ليك لقبولك دعوتنا.
2: صباح النور يا عبد الله، تحيه ليكم مستمعي راديو تضاوين.
0: الله يخليك. اليوم في مساحه مش يكون معانا سي ماهر على امتداد الحصص القادمه من ورود الصباح في الفقره هذه، وعددنا الاول للحديث على تعرفوا السلامه المروريه مسؤوليه مشتركه بين مستخدمي الطرقات الكل، حمايه الارواح، حمايه الناس، الممتلكات، المحيط بصفه عامه، وهذا اللي يشمل التزام مجموعه من القواعد ومنها كيف الوثائق والصلاحيات متاع الوثائق القانونية للمركبة للسائق لتفادي كل المخالفات المالية والقانونية، وتكونوا على دراية. ساعات حتى الواحد ينسى. هك علاش اليوم اخترنا لكم موضوع بسيط هو، لكن برشا ناس يسهل عليه ليل تفوت التاريخ متاعه. تحثوا على تجديد البرمي. سي ماهر كيفاش نجموا نتحدثوا على الموضوع هذا، النقاط المهمه لازم ناخذوها بعين الاعتبار في تجديد الرخصه نتاع السياق.
2: شكرا سي عبد الله لطرق هذا الموضوع. تجديد الرخصه هو كان قبل البرمي كان بيرمانون، بمعنى اللي تحصل على رخصه السياقه يعني يبقى دائما تقريبا، ماهوش شي حاجه للتجديد المفروض عليه، ماهوش مفروض عليه الا اذا كان وقع اتلاف او شيء من هذا القبيل، او البيانات الموجوده يعني اتلفت، فبالضروره انه لابد من التجديد حتى يتسنى لقوات امن الداخلي في اطار الرقابه على الطرقات والاطلاع على محتوى تلك الوثيقه. هذه الحالة الوحيدة اللي هي يتوجه فيها المواطن المتحصل الرخصة إلى مقرات الوكالة الفنية النقل البري كل مرجع نظره حسب كل ولاية لتجديد الرخصة. الآن أصبح بالطبع في السنوات الأخيرة تجديد الرخصة هو إجباري على جميع المواطنين بالطبع حسب السن المتحصل على الرخصة، لأنه اليوم تجديد الرخصة لماذا؟ إن في بعض الأحيان إنسان يكون متحصل رخصة يتعرض إلى حادث مرور، لا قدر الله يقع بتر في الرجل أو بتر في الرجلين أو بتر في اليد، وهذا بالطبع في بعض الأحيان تمنع عنه السياقة تتلمون نهائيا، وفي بعض الأحيان يقتضي الأمر أن يكون له سيارة مجهزة بتجهيزات خاصة تكون معناها أوتوماتيك مثلا، ما تكونش هناك علبة سرعة يعني يقع تغيير درجات سرعة يدويا وجملة من الشروط. لذلك دوما نجموش نعطوا رخصة سياقة لشخص مدى الحياة وما يكونش في حاجة للتجديد. بالطبع التجديد قلنا حسب السن، فتجديد الرخصة هو إجباري كل 10 سنوات إذا كان عمر السائق من 18 سنة إلى 60 سنة، وإذا كان من 60 إلى 76 فإنه تجديد الرخصة يصير كل 5 سنوات، ومن 76 فأكثر كل 3 سنوات. هذا بالطبع لرخصة السياقة من صنف باء اللي هي صالحة لسياقة السيارة السياحية والدراجات النارية A1 والجرارات. أما بالنسبة لرخص السياقة الأخرى واللي هي الدل ودل واحد اللي هي سياقة اللواج والدل للحافلة وسياقة الشاحنات الثقيلة، فتجدد كل 3 سنوات إذا كان العمر من 20 إلى 60 سنة، وكل 2 سنين إذا كان العمر من 60 إلى 76، وكل سنة إذا كان تجاوز 76. لماذا؟ إنه هني الفترة العمرية بالنسبة لتجديد الرخصة كلما زادت السن كلما تقلصت الفترة، لأنه في عندما تقدم السن التأثير الحالة البدنية للسائق وارد جدا أنه يتغير من سنة إلى سنة ومن سنتين إلى سنتين تقريبا،
0: يعني وهي أعمال مرهقة معناتها حتى من
2: جنة. وهي بالطبع هي مرهقة وتقدم السن، يعني اليوم إنسان عمره 80 سنة في 81 سنة تكون حالته البدنية والنفسية أسوأ من 80، لكن الشاب اللي عمره 20 سنة و30 و35 و40 تقريبا ما تلقاش معناها فرق كبير، خاصة على مستوى زمن رد الفعل، لأنه مهم جدا في سياقة العربة سي عبد الله، وأن الطوندر فليكس اللي هو المدة اللي تفصل لحظة مشاهدة الخطر والتدخل على مستوى آلات القيادة مهمة جدا، وذلك معناه زمرد الفعل يرتفع بتقدم السن وبتدهور الحالة البدنية والنفسية للسائق. لذلك كلما زادت سن السائق كلما تخلصت الفترة تاع صلاحية الرخصة. بالطبع قلنا التجديد يقتضي هو إعداد ملف مجموعة من الوثائق، منها النسخة من بطاقة التعريف واثنين صور ومعلوم التجديد ووثيقة عمر لدى الوكالة الفنية للنقل البري ورخصة السياقة الأصلية. والمهم الأكثر في كل هذه الوثائق هي الشهادة الطبية. الشهادة الطبية لأنه كما قلت أن هناك بعض الأضرار البدنية لتحصل على السائق وبموجبها يصبح هو عاجز على السياقة، فلا يمكن أن يكون لإنسان يمنع عليه حسب الفصول الواردة في مجال الطرقات وغيرها أنه يمنع عليه السياقة أن يكون متحصل. لذلك فإنه الشهادة الطبية هي إجبارية تكون من طبيب يقر بأن الحالة البدنية للساق تسمح له بسياقة العربة أو الوسيلة التي يريد قيادتها. يضاف إلى ذلك فإنه بالنسبة للمواطنين اللي يكون يحملون نظارات طبية فلا بد إضافة إلى شهادة طبية من طبيب عام يضاف إليها شهادة طبية من طبيب مختص في طب العيون ويثبت أن معناها الحالة النقص يعني في البصر هو ليس مانعا قانونيا للحصول على رخصة السياقة. يضاف أيضا إلى الملف ويحرر محضر من طرف الوكالة الفنية النقل البري اللي بموجبه يقر بأنه الوضعية راهي تسمح بالاجتياز حتى امتحان رخصة السياقة، وهو مطلوب أيضا حتى في اجتياز الامتحان أن يكون الملف مرفوق بشهادة طبية اللي تثبت الحالة البدنية وحالة العينين السائق مهمين جدا ويسمحان له باجتياز هذا الامتحان. هذه تقريبا عموما معناها ما يلزم لتجديد الرخصة وما هي الغاية من تجديد الرخصة. وبالطبع كل إنسان معناها صلاحية الرخصة معناها تكون رخصة غير صالحة يتعرض إلى خطية مالية عند ما تكون هناك رقابة على الطرقات ويقع معناها الرصد كونه هو عنده رخصة سياقة غير صالحة واللي هي خطية مالية بعشرين دينار اللي هي تقريبا هي معلومة التجديد. فندعو مستعملي الطريق أنه في كل مرة يتفقدوا معناها الوثائق متاعهم ويتفادوا معناها كل ما ينجر عن تلك.
0: هي ممكن ما ساعات الفترة الطويلة برشا متاع 10 سنوات ينسى الواحد مش بيثبت فيه.
2: صحيح لا موجود صحيح، لكن هي حتى العقوبة ما هيش حاجة كبيرة تقريبا، أما لكن الأفضل أنه الإنسان بالطبع المشرع حتى عندما يضع بعض الخطايا المالية يخضع بعين الاعتبار مثل هذه الوضعيات. لذلك حتى الخطية ما هيش حاجة كبيرة لأنه احنا تجديد الرخصة من عدمه من ناحية كفاءة السائق في السياقة لا ما تدخلش معناها أنك اليوم أنت سائق عندك وثيقة مجددة وإلا غير مجددة ما تغيرش معناها في كفاءتك وقدرتك على سياقة العربة وتطبيق قواعد جولان وسلام على الطرقات. لذلك معناها حتى على مستوى العقوبة ما هيش حاجة كبيرة لأنه كما قلت ما عندهش ضرر على مستوى السلامة المرورية وغير ذلك، لكن بالطبع وثيقة يلزمها تتجدد في إطار أنه الحالة البدنية للسائق تسمح له بالسياقة.
0: الخبير في السلامة المرورية شكرا لك على هذه المعلومات وهذا الإيجاز وهذا الاختصار وهذه الاحترافية. شكرا لك سي ماهر الصغير على كل هذه التفاصيل. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع جديد يهم السلامة المرورية. شكرا لك ويومك سعيد.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تزويد بخدمة الإرساليات القصيرة لسمسة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. تنظم جمعية صوت طفل الريفي بمدنين اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفئة أول فئة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين شمالية، وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتينا. تحتضن مدينة الحمامات فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من 13 إلى 15 من جوية الجارية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات صهيونية خلال الساعات 24 الماضية، رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: بودكاست أثر عبر الأثير. أثر عبر الأثير،
3: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تختفي في الحلقة الأولى. أثر الدكتور حسين الختالي.
4: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
5: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد.
6: الناس ما يعرفوش هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الشجاع.
7: إذا كان نجم نسموه المدينة الجامعية الكل على خطر هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
0: أثر عبر الأثير.
3: أثر عبر الأثير الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا، يبدأ من هنا عبر

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، 8:11 دقيقة. تحية لكل من يسمع فينا على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما، الوجهة الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس أنيس السطوري. يومك سعيد أنيس.
1: صباح الفل والياسمين سي عبد الله، تحية ليك والأوفياء إذاعة تطاوين وبانوراما.
0: مرحبا بك. معك ناخذ فكرة على توقعات الطقس اليوم لحد وبداية الأسبوع إن شاء الله.
1: وهو كذلك العنصر الأبرز سي عبدالله بداية من اليوم هو باش يكون ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة. اليوم درجة الحرارة القصوى تكون بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. بالنسبة للتطاوين كنا سجلنا يوم أمس 33 درجة، الحرارة نجم نقوله في استقرار في التطاوين كيف اليوم ننتظر إن شاء الله 33 درجة كحرارة قصوى. الأيامات القادمة بش يكون ارتفاع يعني تدريجي فارق درجة إلى درجتين كل يوم مقارنة باليوم السابق، ومع أغلب الظن يعني في نهاية الأسبوع القادم مش يكون درجة الحرارة ترجع للمعادلات وتتجاوز حتى المعادلات العادية وتكون مجاورة لـ40 درجة بأغلب مناطق البلاد، مع العلم أنه المعدل العادي في تطاوين للحرارة القصوى خلال 10 أيام الأولى من شهر جويلية هو 38.5. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بعد ظهر بالمرتفعات الغربية، الرياح تتوصل شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر عامة متموج بمنطقة سيرات وبخليج جابس مضطرب ببقية السواحل. يومي الاثنين والثلاثاء تواصل سحب قليلة على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة، الريح تتواصل شمالية بالشمال تكون شرقية بالوسط والجنوب لكن تتقلص الفاعلية متاعها بشكل ملحوظ بداية من يوم الغد، البحر عموما متموج إلى قليل الاضطراب والحرارة كما قلنا باش تكون في ارتفاع
0: صالح للسباحة سيانيس؟
1: والله في الحقيقة هو السؤال الذي يصعب شوي كما اليوم مثلا نقول خليج جابس البحر متموج، ينجم يكون حسب خصائص الشواطئ اللي هو يعرفوه أكثر زملائنا في الحماية المدنية، لكن يعني وقت يكون بحر متموج إلى قليل الاضطراب نجم نقوله ملائم لممارسة الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة، لكن بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات وإشارات الحماية المدنية. البحر باش يكون ان شاء الله يولي هادئ الى قليل الاضطراب، يعني يكون ممتاز للسباحه ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء، بالرغم من باش يكون فما ارتفاع يعني ملحوظ في درجه الحراره خاصه بدايه من اي يوم الاربعاء ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا لك المهندس انيس السطوري على كل هذه التفاصيل. ذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها، الظهر اليوم نص نهار وثلاثين دقيقة، العصر الأربعة وخمسة دقائق، المغرب مع الـ7:35 دقيقة، والعشاء إن شاء الله 9:14 دقيقة.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، الثمانية وغرب على موجات إذاعة تطاوين، وقيت نعمل جولة نشوفوا الأسوام الأسعار بالنسبة لليوم مع زميلتنا لمية بن غالي مباشرة من جربة. فقرة أحوال السوق.
1: أحوال السوق.
0: يومك سعيد لمية، مرحبا بك.
2: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح النشاط الحيوية، صباح الطقس المزين مباشرة من جزيرة جربة. في أحوال السوق اليوم باش نعمل طلة على أسوام الخضرة، واللي يقول جربة أكيد يقول أسوام الحوت، أسوام اللحم، وإن شاء الله أسوام اللحوم البيضاء. الانطلاقة باش تكون مع أسوام الخضرة، من اليوم الخيار بالفين فرنك، الكرنب بدينار 150، السبناخ 3450، فلفل بقلوتي 2870، الفلفل الحلو تقريبا 3400، البطاطا 2070، القرع بوتازينا 1800، البصل الاحمر ما بين والبصل الاحمر والبصل الابيض تقريبا نفس السوم 1000، البيطراف 3120، الجاسم العربي تقريبا 7000، التفاح 7000، مخ بطبقايه 6000، العوينه 6000، الفلك 5000، 3 دينار 750. نرجعوا للبطيخ والدلاع، البطيخ ب 2000 فرنك والدلاع طاح مقارنه بالايامات اللي فاتت، صارت سمو في معدل 660 فرنك. ديما نقولوا الاسوام اللي نعطوها في احوال السوق من جزيره جربه هي معدل الاسوام اللي موجوده في جربة، نجم تلقاها أكثر نجم تلقاها أقل شوية أنت والمكان اللي باش تشري منه. نمشوا لسي الحوت. الحوت كالعادة أسوامه طالع شوية، نعرفه صيف وأنواع الحوت ما شاء الله تكثر في الصيف. الشورو 25 دينار، القراز 47 دينار نحكيه بالكيلو، المعزول 35 دينار، القربوع 25 دينار، الدرغال 35 دينار، الفار 18 دينار، العروسة 33 دينار، الجغل 28 دينار، الوراتة الخشينة 78 دينار نحكيه على الوراتة البحرية، والوراتة المربية 23 دينار، المناني الأبيض 55 دينار، الذيب الصغير 34 دينار، المعزول الخشين 43 دينار. بالنسبة للدجاج يعني بالبياس 3500 الكيلو، أيضا فما الكويس يتباع ب 3000 الكيلو، 3500 الكيلو.

0: الفقرة الاقتصادية.
1: تحية لكم مستمعين الكرام. وصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جويلية إلى 24,539 مليون دينار، تقريبا ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجع بمقارنة مع نفس التاريخ من السنة اللي تعادلت 2025 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات اللي انشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بتقريبا 2%. سعر متاع الدولار اليوم يوصل 2 دينارات و 958 في 2 جويلية مقارنة ب 2.89 قبل سنة من الرقم هذا. تحدثوا كيف كيف على سعر الصرف، اليورو ب 3.372 بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3.368 قبل بسنة. سجلت مداخيل السياحة شبه استقرار، تبلغ تحدثوا على 3352 مليون دينار في 30 جوان 2026، بينما نهزت تحويلات التونسيين في الخارج إلى ما يقارب 4405 مليون دينار. تحدثوا إلى تتواصل عملية تجميع صابة الحبوب لسنة 2026 بمختلف مناطق الانتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجموعة أو المجمعة إلى على مستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية حوالي 8.4 مليون قنطار، موزعة ما بين 7.9 مليون قنطار من الحبوب الاستهلاكية، أي ما يعادل أي تقريبا 95% من إجمالي الكمية المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور حسب ما أكدوا ديوان الحبوب في بلاغ صادر أمس السبت 4 جويلية. مصلين معاكم في ورود الصباح، خليكم معنا.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في فقرة تايتيك اليوم تحدثوا على مدينة الحمامات واللي تحتضن فعالية القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار حكومة نحو حكومة رقمية ذكية آمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. تظهر هذه اللي باش تكون من 13 إلى 15 جويلية الجاري. جي تنظيم تاع الحدث الإفريقي المهم هذا من بادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جماعة صفاقس القروان وجماعة الحفرة الليبية من أجل إبراز جهود مشتركة نحو بناء حكومة إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. باش تجمع القمة هذه نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء الأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار من عدد من الدول الإفريقية لتبحث حول أحدث التوجيهات في المجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. تهدف القمة هذه لاستعراض سبل تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الابتكار العلمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تاول 8:45 والحديث باش يكون على فرصة اللي تقدمها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية واللي تدعو حاملي الشهادة العليا للاستثمارات في مجال أو في مجالات فلاحية واحدة.

تعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أمس السبت الباعثين الشبان من حاملي الشهادة العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة أنهم يقدموا ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل تشمل مجالات الاستثمار المعنية وفق البلاغ الصادر عن الوكالة، خدمات الماكينة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون، تعليب زيت الزيتون، تثمين منتجات التمور من خلال إنتاج سكر التمر، رب التمر وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. الوكالة أوضحت أنه في هذا الصدد المبادرة تندرج في إطار تشجيع الاستثمار في القطاعات الفلاحية ذات القيمة المضاعفة من خلال مرافقة أصحاب المشاريع من خلال مراحل إنجازهم وتمكينهم من نفاذ إلى التمويلات اللي وفرها البنك التونسي للتضامن، فضلا على الانتفاع بالامتيازات المالية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل. دعت الراغبين اللي عندهم أي تساؤل على البرنامج هذا أنهم يتقدموا ترشحاتهم للانخراط، ينجموا يعملوا طلع على اللابيا الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المنتشرة في كل الولايات، وآخر أجل هو نهار 20 جويلية آخر أجل لقبول الترشحات ضمن البرنامج هذا.

تحية لكم، يومكم سعيد. بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار، بعدها بشنكونوا مع تتويجات مؤخرا جمعية يوث فيجن والمسابقات اللي صارتها في عدة معتمديات، كل التفاصيل والمتوجين والمنظمين والأساتذة متاعهم إن شاء الله باش يشرفونا باش يكونوا بالحضور وحدنا بعد شوية. خليكم معنا، مواصلين معاكم في ورود الصباح.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية لدورة 2026 وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتين. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن مؤسسات فلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حامل الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل وذلك في أجل أقصاه 20 من جويلية الجارية. في العالم استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة مساء السبت في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكرية للقوات غير الإقليمية.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: قراءة في معرض الصحف العربية والدولية تؤمنه الزميلة فاطمة طليحة. تفضلي فاطمة.
3: شكرا عفاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة الخليج ومقال بعنوان صراع إيران وأمريكا هدنة بلا سلام وحرب مستمرة بالكلمة. يرى المقال أن الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لم ينتقل إلى مرحلة سلام حقيقية بل يعيش حالة هدنة هشة تترافق مع استمرار التوترات العسكرية والإعلامية. فبرغم وقف العملية الكبرى وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف ما تزال لغة الخطاب قائمة على إعلان الانتصار وتبادل الاتهامات بما يعكس استمرار الحرب النفسية والسياسية. ويشير المقال إلى أن الضربات المتقطعة والهجمات المحدودة تؤكد هشاشة وقف إطلاق النار حيث يوظف كل طرف هذه الأحداث لتعزيز روايته عن الردع والقوة. صحيفة العرب الجديد عنونت اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي اتفاق يرسخ الاحتلال بدل إنهائه. يرى المقال أن دفاع الرئيس وزراء اللبناني نواف سلام عن اتفاق الإطار مع إسرائيل واعتباره غير مهدد للسيادة يتجاهل بنودا اشتراطية تربط أي انسحاب إسرائيلي بمدى قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله والسيطرة على مناطق محددة ما يمنح تل أبيب هامشا واسعا لإعادة الانتشار بدل الانسحاب الفعلية. ويخلص المقال لأن الاتفاق وفق هذا المنظور يثير مخاوف جدية على السيادة والسلم الأهلية أكثر مما يقدم حلولا نهائية للصراع. صحيفة الشرق الأوسط عنونت الحوثي بطريقة تسوية الغائب في اليمن. يرى المقال أن فهم جماعة الحوثي في اليمن يتطلب تفكيك شبكة معقدة من التحالفات القبلية والإقليمية التي سمحت لها بالتحول من جماعة صغيرة إلى فاعل مسلح مؤثر رغم أنها تمثل أقلية سكانية محدودة. ويؤكد أن الحوثي يختلف عن نماذج أخرى مثل حزب الله في لبنان لافتقاره إلى قاعدة اجتماعية واسعة واستقرار سياسي طويل الأمد ما يجعله أقرب إلى حالة مؤقتة مرشحة للتآكل مع الوقت. نختم الجولة من صحيفة الرأي عنوانة المصالح والمشتركة بوابة لتكامل عربية أقوى. يرى كاتب المقال أن التحولات الدولية والإقليمية الراهنة تفرض على الدول العربية إعادة صياغة علاقاتها على أساس المصالح المشتركة في ظل نظام دولي تحكمه الحسابات الاقتصادية والأمنية بالدرجة الأولى. فالقوى الكبرى تتحرك وفق منطق تعظيم المكاسب ما يستدعي من العالم العربي اعتماد النهج ذاته عبر تحالفات مصلحية أكثر فاعلية. ويشير المقال إلى أن التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والأمن والمائي والطاقة والفضائية والفضاء السبراني تتطلب تنسيقا عربيا أعمق بدل السياسات المنفردة. كما أن امتلاك المنطقة لموارد طبيعية وموقع استراتيجي وأسواق واسعة يمنحها فرصة لبناء قوى اقتصادية مؤثرة إذا ما تم تفعيل التكامل. في النهاية شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما التسعة واثناشر دقيقة على موجاتنا. تحية لكم وين ما كنتوا، شكرا لكم لاختياركم موجاتنا. اليوم تحثوا على واحدة من أنجح المشاريع اللي تخدمت في مجال الروبوتيك في تطاوين في الفترة الأخيرة. تحثوا على مشروع هذا اللي تقود ضيفتنا مبروك العتري اليوم اللي يوصل لمرحلة متقدمة، وآخر تظاهرة كانت هذه الدورة كانت دارت تقريبا كل المعتمديات، وكانت مجموعة من الأدوار الإقصائية اللي وصلتنا لدور نهائي تلعب الأيامات اللي فاتت، والمتوجين حاضرين محضنا. فارق كبير كيفاش كنا نتحدثوا على المجال هذا قبل عامين ممكن ثلاثة، واليوم نيفو تقوى برشا، العملية ولت فيها مردودية، ولت فيها ناس عندهم كفاءات محترمة جدا بالمقارنة مع الولايات الأخرين. كعلاش سعيد جدا باستقبال مبروك العتري مديرة المشروع. مرحبا بك مبروك.
1: مرحبا بك. صباح النور عبد الله، صباح النور جميع الحاضرين والمستمعين. نحن اليوم بحذاكم باش نحكوا شوية على المسابقة الجهوية للروبوتيك اللي صارت أبغتيغ من 3 ماي وفي نهار 27 جوان.
0: جميل. كيف كيف نرحبوا بسي محمد الجامعي، المكون أستاذ خبير متوج ما شاء الله في كل المناسبات. سعداء جدا في كل مرة كونك تكون محذين. مرحبا بك.
2: عايشك سيدي، بارك الله فيك، صباح الخير نس كل. مرحبا بك. عايشك. الحمد لله ديما تحاول ديما انك تشارك، حتى لك انا منها ما ربحتش، ديما تحاول تشارك واكيد معناها باش تستفاد. معناها التجربة باش تكون لك معناها ممتازة،
0: وحتى تغرس فيهم حب المنافسة.
2: طبيعي المنافسة وديما،
0: وهي أصعب من التتويج، خاطر التتويج هيك غريزة، أي واحد يحب يربح.
2: طبيعي ديما لازم ديما بالنسبة لي نقول ألعب، حاول ديما تربح، ما ربحتش شنو شوف غلطك شنية وحاول تحسن من روحك وتطور من روحك.
0: مرحبا بك سي محمد، نحكي أكثر تفاصيل إن شاء الله. حاضر معنا كيف كيف سي حبيب غرب، نورتنا سيدي. مرحبا بك. ولي الجسر وهنا نتحدث على دور مهم في الاستثمار في الصغار. ظهر لي سي الحبيب، أكيد إن شاء الله باش نرجع نتحدث بأكثر تفاصيل. كيف كيف ضيوفنا هم المهمين المترشحين أو المتوجين، منتصر عبد الفتاح وجاسر، أتوا ناخذهم بعد كل التفاصيل منهم إن شاء الله. مرحبا بكم. نورتونا. خلينا نبدا معاك مبروك. البروجي المشروع تحطينا في الاطار نتاع المهرجان هذا او الايامات اللي تعدت هذه، كيفاش كانت وشنو هي ابرز الاهداف اللي رسمتها؟
1: هي هذه اسمها مسابقه الجهوية للروبوتيك، هي هو نشاط اضافي زاد لمشروع ياس تطاوين. حبيناه يكون ما بين المعتمديات، هو الهدف الاساسي تشجيع الصغيرات من مختلف المعتمديات باش يشاركوا في المهرجانات، على خاطر احنا لاحظنا اللي مثلا في ياس 1.0 وياس 2.0 كانت مشاركه النواد نتاع تطاوين قليله مقارنه بالولايات الاخرى. دونك قلنا خلينا نكتشفوا احنا شنو فما هو في الولايه، وظهر لنا اللي بالحق معناها فما بارشة نوادي كتتوا خاصة ولا عمومية شبابية وإلا تربوية فيها عدد مواهب. معناها تقريبا احنا في المسابقة هذا ما أكثر من 35 نادي شارك معنا، والكلهم صغيرات ما شاء الله عليهم. معناها حتى كان ما وصلوش للفينال، هو ينجم يكون خطأ فني في الكهرباء وإلا قلة تركيز أو باتري معناها طاحت شارج، سنون كلهم ما شاء الله عليهم. دونك بدينا بمعتمدية رمادة وذهبة مع بعضهم في نهار 3 ماي، وبعتلي مشينا لبين مهيرة والسمار، بعتلي التطاوين الجنوبية والشمالية، وفي الأخر غمراسم والبير الأحمر، وين كان زاد الفينال نهار السبت اللي فات 27 جوان.
0: ماراثون
1: ماراثون، عملنا تورني كامل على المعتمدين.
0: تقريبا قديش المشاركين في الدورات هذه الكل؟
1: هم فما 35 نادي، كل نادي فيه ان كوتش ودو بارتيسيبون.
0: 35 في 3 وين جيس؟ 35 في 3
3: 115
1: ما شاء الله عليه. رافع الحين في القرايه بخلاف الروبوتيك ما شاء الله عليهم. هذا بخلاف راه فما صغيرات اخرين حتى كانوا ما شاركوش في النادي جو كانوا حاضرين، راه معناها فما على الاقل 150 160 مشارك حضر الماراثون الكل.
0: هي 105 جسر، ركزوا يا جسر. لا قالينا تو في الراديو قلنا هذا جاي الاول فهمت ولا
3: اه تشبيه
0: خيرتوا كانكم تخدموا على البنيه التحتيه
1: جوستومون وحبينا نخدموا على تطوين الكل معناها انتوشوا جميع المعتمديات وجميع الفئات معناها احنا ديجا عملنا من عمر 8 سنين ل 14 سنه معناها فما الابتدائي وفما الكوليج تو تشوف من بعض الصغيرات معناها حتى المتوجين راهم مثلا جاسر يقرا ابتدائي ما شاء الله جاي الاول ومنتصر يقرا كوليج دونك حتى العمر مش بالضروره نقولوا عمر اكبر معناها هو خير ولا ينجم يتحكم في الكهرباء خير ولا الابتدائي خير ولا حاجه دونك بالحق الكومبيتيسيون هذه ظهرت برشا فوارق
0: المعتمديه تحسها اقوى المنطقه تحسها فيها لطلون قويين وصارت فيها منافسه قويه
1: بين مهاره وسمار بين مهاره وسمار الور لا اكتشاف بالحق اكتشاف هو راه ماشي جديد علينا خاطر تعرف عبد الله في ديجا الغرياني هو الاول عمل الاول في استوديو بوافيرو معناها النوادي الشبابيه راهي قاعده تخرج في طاقات غير ممكن ما همش لاقيين فرص والا ما يسمعوش باللي كومبيتيسيون ولا حاجه بين مهاره وسمار تعرف البوان كلهم كيف كيف لعبنا على الوقت والوقت بالثانية راه معناها حاولنا راهو الوقت بالحق وقت الليفاليسون كانت صعيبة صعيبة في بن مهيرة والسماء ما شاء الله
0: وهذا اللي يجي الدور هنا متاع الجمعيات اللي تخدم في مجال كما هذا وتبني وتكتشف المواهب كما هذه وخاصة يكونوا معاهم دي كوتش اللي نجم يحطوهم في الإطار الصحيح هنا سؤال سي محمد الجمعي العملية تحس اللي بدت تبين معناتها كانت قارني أنت معناتها تقريبا تعرف كل التظاهرات اللي صارت في المجال هذا في ولاية تطاوين الكل سنوات الأخيرة الكل كانت قارني ممكن الخمسة ستة سنوات الأخيرة لليوم كيفاش تشوف؟
2: قبل كل شيء في البداية نحب نحيي مجموعة ياس تطاوين صراحة خدمة كبيرة برشا
0: خدمة كبيرة
2: على مدى 3 سنين الدورة الأولى شاركنا كان احنا وقتها الفريق الوحيد في تطاوي وبعد تالي ظهرت بعد شوي ما ننساش باش نحيي باللي زميلتي خديجة بناني تخدم معايا برشا تساعد فيا برشا معناها بفضلها هي بفضل الله قبل بفضلها هي نجمتنا معناها ناخذ أكثر تلامذة باش نجموا نخدموا معاهم خطر قبل 6-7 بالياسر تواليت نوصل 12-18
0: وما ننساش وانا سمعت راس محمد انتقائي راه في اللي بيخدموا معاه راو عنده ضوابط وعنده شروط وعنده التزامات
2: اكيد
0: العمليه مش مجرد ولا شهوه هيك
2: لا اولا تلميذ جي تي لا يتحرك ياسر لا يخرج وما يشاورنيش نحطه غاديك من غير ما نقول له معناها ما تخرجش لازم يخرج وحده ما يخرج ما نحبش اللي ينقز ويجري ويضرب منا ويعمل منا نحب راكح ستابل مركز في المسابقه
0: تبني في حاجه اخرى لقدام
2: طبيعي ديما نحاول ناخذ ديما المستوى من 7 اساسي يشارك شوي اما كي نخدم عليه من كومبيتيسيون صحيح باش يربح لازم يكون في المستوى سامنا 9 خاصه في 9 تظهر النتيجه لحظة بالله سمح لي نزيد الوليد عاد اللي ما جاش هو سي رأف جلول طبيعي عندي ما شاء الله هم الكل ما شاء الله لكن اللي خذيت زين بلاس هو رأف جلول وليد معناها ممتاز جدا الأول في عددية البي الأحمر بمعدل تقريبا 18 ما شاء الله عليه في كل شيء
0: ما شاء الله عليك يا رأف كانك تسمع فينا يعطيك الصح ما شاء الله عليك
2: صراحة ما شاء الله وياخذ ديسيزيون واحده بصراحه ممتاز جدا بالنسبه للسؤال نتاعك وقتاش ظهرت الروبوتيك بالضبط انا نحس ان الفضل قبل كل شيء كان لوزاره التربيه الحق ملي دخلت وزاره التربيه الروبوتيك في البرامج الرسميه ظهرت شويه بدت تظهر وبدوا يظهروا لكوتش خاصه ومن وقتها بدت معناها تظهر الحكايه بالنسبه للتطاوين تقريبا عندها عامين بالضبط عامين خدمة
0: فما حسيت فما تحسن
2: لا فما تحسن الإشكال الوحيد هو أن ديما منغلقين على أرواحنا ديما نخدم مع وحدنا لازمنا نخرجوا شنو هي الإشكال اللي قلت عليه مدام مبروكة هو النقل علاش الصغيرات هذا ما يمشوش اللي قلتي عليهم سمارو
1: وبن مهيرة
2: سمارو وبن مهيرة علاش ما يخرجوش أنت حسب رأيك النقل انا تعرف نخرج بهم اما في رهبتي الخاصه والله ساعات يجيني حد يقول لي شيء لازمك عليهم انت الصغار تهز فيهم ديزاكسيد

0: التوكل ما بين المشاركين ما بين الأولياء الأصداء متاع المسابقات. تحس اللي ولت فما منافسة، فما ناس تتبع في الأخبار هذه،
1: فما ناس تتبع ديما ديما، ناس تتبع وناس تحب يجيك، والله يجيني معناها ديما يحب يهز يدخل الصغير متاعها، والله نقول لهم أنا ما نجمش ناخذ معناها نومبر كبير.
0: والدين الأحمر نعرف بعضنا وكلهم يمشوا لسي محمد
1: كل كل والله يقول يجوني يودي حلنا سونتر حل. لا قلت لهم لا سونتر ما تحب له إمكانيات الحق. وثانيا نحب كل سيليكسيون نختار هنا، خاطر كي يجي انت تعمل سونتري واللي هما
0: واللي
1: بالفلوس واللي هو يجيك معناها تولي انت
0: تولي عملية كوميرسيال ماهيش
1: انت كوميرسيال، يعطيك الصحه وانا ما نحبش
0: ماهيش دوكاليتي.
1: المهم بالنسبه لي انا معناها حاجه معناها ممتازه جدا.
0: وإحنا أنت راك قامة موجود معنا أجيال ما شاء الله
1: الحمد لله،
0: كل عام أجيال يتوجوا ويتعدوا ويقروا وينجحوا ويواصلوا ويقعد سي محمد يبني يغرس فيك
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله ربي يبارك لك في الشيء اللي تعمل.
1: والله ما فيه بالعكس، انا نعمل في حاجه راهو عامله لها كيفر، انا اصلا نحبها، حاجه نحبها ندفع عليها حتى من جيبي عادي، نعمل في حاجه كانها غرام كانها هوايه. وهكا ان شاء الله بشوي بشوي كل مره نطلعوا هكا 6-7 يدخلوا يكون فيهم يعملوا نتيجة به إن شاء الله.
0: إن شاء الله كيف من الإطارات مهمة، ولكن كيف دعم الأولياء مهم، كونه في مراحل معينة صغير يبدأ خايف من برشة مجالات جديدة، وقت اللي يكون ولي فاهم عارف يشوف المستقبل يستثمر في صغاره كما سي محمد كما سي حبيب غرب، فإنه نتائج تجي مزينة برشة. سحبيب بالنسبة لك أنت شفت الاستثمار هذا كيفاش مع أنت مع القراية مع اليوتيوب مع الدنيا هذه، زيد تنصح تشجع كان يكون حاضر في مجالات كما هذه؟
2: أكيد نشجع بينسير باش يوصل فيها، هي ساعة خل نحكوا الحكاية باللون، هي سيتيه بارازار معناتها ما كانتش بروغرامي جملة، هو عنده معناتها ذريت خالة وعنده خالة كيت تعرفوها نصر غرب، هو سيتان مومبر نمومون في الاسوسياسيون وعند ذريت خالة مشاركين في المسابقة وعند ولي أخوه اللي أكبر منه معناتها دخل تروما حاجة كما تروما كاتما يمشي معهم ويحضر في اللي سيونس متاع الواحد. وبالتالي هو متى سيتي بارازار، هو حبك عنده خالة كوتش هذا في لي سيونس نتاع الواحد، وبالتالي هو متى سيتي بارازار، هو حبك عنده خاله كوتش هذا فتحي بالحاج، حس اللي هو مركز اكثر وكل شيء، قال له خلينا ندخلوا جسر، فهمتني؟ دونك هو ما متخلش، ما عملت دي زونترينمون وكل شيء، ما تجيش تحضر مام با دي تروا سيونس حاجه كيماك. من بعد سيتي انت طلع النيفو نتاع ما شاء الله انت انسان مركز وكل شيء،
0: تدريش على
2: ما تدريش وين هو غرام موجود غادي في الحكايه هذيك.
0: بالنسبه لك انت كي شفت الحكايه
2: معناتها ما صدقتهاش ساعه، الاولاني كي قالوا لي راجل الاولاني معناتها وما حضرش في ليسيونس دونترينمون الكل وكل شيء وحضر جيست في ليسيونس الاخرانيين من با معناتها سيتي فريمون شوكي.
0: مهم تشوف كون الولي يكون مع ولده في حاجات كما حتى اذا كان جد بالصدف،
2: هذا هو دخلت انا في حاجات اخرين، دخلت في الناتاسيون في حاجات اخرين في البوكس في الكينغ بوكسينغ، ماشي بالي معناتها في الحاجات هذيك معناتها خاطر هو بدنا من اللي هو صغير معناتها حتى نحكوا حاجات اخرين بدنا سبورتيف معناتها يتحل جون بيكارتي من اللي هو يمشي على ديه من اللي هو عمره عام وعامين، قلت بيتاتر معناتها غرامه في الدنيا هكا فهمت، طلع وقتها حلت حتى في الامور الاخرى حتى ما شاء الله تغشت كل شيء ما شاء الله. نحن بنحاول لها باش نوصلوا فيه البرنامج هذا
1: هو مع سي محمد ندخل عنها شوي هو اهم حاجه ان سواء يشارك في الروبوتيك ولا اي رياضه اخرى، راهي الفائده هو بالنسبه لي انا اول حاجه نخدم عليها هي مهاره الحياه، ان يعرف يستفاد من النشاط اللي يخدم فيه، يستفاد منه ويخرج به البر، يخرج به البر بمعنى هو شنو واش نجم نستفادوا، ان نجم
0: علاقات
1: نجم نحكي نجم معناه نحل المشكل، انت تلقى مشكل تحلها، تنجم تخالط ناس، نجم تلقى معناها اختلاف بينك انت وشخص تنجم تحلوه على الطاولة بنقاش واضح مش بالبونية، لا احنا تولينا معناها حتى معناها لكان فما سوء تفاهم ولا فما حاجة هكا

0: الاشتكاك هكا باش يولد هكا النقاش اللي هو باش يكون معناها بناء ما بين التلاميذ.
1: والنتائج مبروكه كيفاش كانت؟ تعطينا المراتب، احنا الاولاد مازال ما حكيناش معاهم، اعطينا المرتبه الاولى شكون، الثانيه الثالثه؟
2: المرتبه الاولى جاسر غرب، المرتبة الثانية رأف جلول
1: من معتمديات
2: جاسر غرب تطاوين جنوبية، انتم الشمالية تطاوين الشمالية رأف جلول بير الأحمر منتصر نفيس وعبد الله عبد الفتاح غني من الغرياني، الشباب غرياني.
1: ليه نبدأ بالمنتصر عبد الفتاح، نبدأ معاكم منتصر، شنحوالك صعب؟
3: لاباس الحمد لله.
1: اش تقرا منتصر؟
3: نقرا ثامن أساس العام الجاي التاسع.
1: وعبد الفتاح؟
3: سابع العام الجاي الثاني.
1: ما شاء الله ليكم. كانت سهلة منافسة صعيبة، كيفاش شفتوها؟ خليني نبدأ معك منتصر.
3: المنافسة شفتها باهية، عجبتني أنا في روحي نفس روح منافسة بيني أنا وصحابي وباهية ياسر منافسة.
1: وأنت المدرسة اللي تقرأ فيها شنية؟
3: إعدادية سمار.
1: عددية السمار. بعد التتويج هذا سمعوا به أصحابكم؟
3: سمعوا به، جوني حتى للدار شوية صعب.
1: جميل. وعبد الله عبد الفتاح، كيفاش كانت التجربة بالنسبة لي؟
4: أنا أول عام وكانت تجربة جيدة.
1: أنتم ربحتوا الويل على السمار. وهنا جيتوا في المركز الثالث. أول مرة تشاركوا؟
4: أول مرة هو
3: من الأول ربحنا المرتبة الأولى.
1: جميل. أي
4: والله عجبتني، ننصح برشا ناس باش
1: أقرب شوي الميكرو فقط
4: باش شارك فيها.
1: الغرام موجود. شنو اللي شدك المجال هذا؟
4: نشكر سي المحسن، هو
1: شجعك
3: الكوتش نتاعنا اللي شجعنا باش نديروا الدنيا هذه كل،
1: يعطيك الصحة.
4: شدعاني وقال لي باش
1: تشارك معنا. ديما دور تلقى اللي طارات ديما، خاصة لكوتش هذا مهم يعطيه الصحة.
2: بالله باش نضيف على كلامهم، احنا في ياس 2.0 وقتها حطينا بلافون تاع العمر 14 سنة. كان مشارك معنا معز من الأول، هو اللي خد المرتبة الأولى في توا كومبيتيسيون إليميناتوار. معز كبر شوي، دخل في 15، دونك ماهوش اللي يجيب. عدى الموهبة المنتصر، هو اللي لعب بالمرة هذه بالكرهبة. دونك ومنتصر العام الجاي تسعة يولي وقتها ما عاد اللي يجيب اللي 3.0 بشي عداها العبد فتاح. فهمت كيفاش معناها
1: بالميراث؟
2: بالميراث.
1: يعطيكم الصحة. المركز الثاني كان
2: رأف جلول.
1: رأف يعطيك الصحة يا رأف. رأف كان لول في خرج لول في البير الأحمر، ما شاء الله ليه. وفي المركز الثاني على مستوى الجهوي، والمركز الأول هو جسر. ايوه جس. انت وين تقرا جس؟
5: نور العلوم.
1: نور العلوم. غادي فما نوادي. كيفاش بدت الحكايه معك؟ كيفاش جربتها المره الاولى وجيت الاول وبعتالي عجبتك
5: اول عام هضرة؟
1: اي نقصد المسابقه في مرحله اولى جيت المركز الاول. كنت متوقع بتجي في المركز الاول؟ وفي المسابقه النهائيه كانت أصعب، يظهر لي البيست مش هي نفسها، المضمار اللي خدمت عليه سيركوي مش هي نفسها، أصعب شوي. أي كيفاش تعدت سهلة؟ ما شاء الله عليك. مواصلين في المسابقات كما هذا مجاسر؟
5: إيه كل مسابقة مدخل فيه هنا
1: إن شاء الله. موافقين إن شاء الله، يعطيكم الصحة. باهي مبروك، خلي لك الكلمة اللي نختم معاك. البروجي نجح، تك صحة. من خلالك نحب نحيو كما قال سي محمد ليكيب وراكم الكل في يوث، طارق والولاد والبنات اللي معاكم الكل. والمشروع هذا زاد الاكستنسيون بشوفها في ديسمبر نورمالمون ديسمبر، على امل كون تكون فما دوره
2: يس 3.0 ان شاء الله. ان شاء الله تكون فما ياس 2.0، قاعدين نسعوا معناها باش تكون فما الدوره هذه. بالله في هو بارتي روبوتيك وفي تقريبا توا معناها. جوست نحبوا ريميرسيمون للي بارتنير نتاعنا مندوبيه التربيه سي نور الدين المقبلي على التعاون وعلى توفير الفضاءات في المؤسسات التربويه، المعلمين اللي كانوا حاضرين معنا في التكوين، جميع رؤساء المصالح في مندوبيه التربيه على التعاون.
1: هذا جزء من الدوسي نتاع سبونسورينغ
2: ان شاء الله يعاونونا. مندوبية الشباب والرياضة سي مختار ربعاوي ميل ميرسي على خاطر الكومبيتيسيون إليميناتوار كلها صارت في دور شباب راه كلهم احتضنوها دور شباب. ما ننسوش جدا مدام مسعودة الناجح مديرة ليزات اللي احتضنت نشاط رونكونتر إليف إتيديون سي ان بارتنير كلي بيان سور. كان مش من البارتنير متاعنا البروجي راهو ما يوصلش وما ينجحش بالطريقه هذه. تولي بارتيسيبون بدنا نشكروهم لي كوتش اي واحد ساهم حتى بالقليل في البروجي ميرسي بوكو. ان شاء الله تطاوين ديما فيها مواهب كما هذه وان شاء الله ندخلوا فيه علاش لا ندخلوا الاي اي في الروبوتيك ونشاركوا في مسابقات وطنيه.
1: فرحانة مبروكة
2: فرحانة على الأخر والله أي حاجة حط فيها التوش بتاعي تربح نفرح
1: هاتك ساعة مبروكة سي محمد خليك كلمة الختام.
0: نوصل على قالت أختي مبروكة. أنا نحب نوصل كلمتي للمسؤولين اللي كانت تحكي فيهم هي تو هون ما نذكر ما تخلوناش ما تخلوناش ما تخلوش الصغيرات ما تخلوهاش بيهم عاونونا ما نشطلبين برشا حتى البريم اللي كانت معناها غالية شوية نحبه حتى أقل. المهمة تصير هالي كومبيتيسيون هذوما
1: وتتواصل
0: أكيد. ومعناها الطلب الثاني النقل باش نجمو خوذ الصغار خوذ اللي هالصغيرات هذوما خوذهم خليهم يمشي يشاركوا في صفاقس تونس جابس هكا في نفس الوقت هكا تشجع السياحة هكا يعمل دوره يتفرهد على الترفيه سامحني وفي نفس الوقت يشوف معنا مستوى متاع على مستوى وطني
1: ينجم ويجيبوا تتويج
0: لا ينجم زي هذا ما شاء الله رو شفت أنا كيفاش يحرق والوليد هذا زاد كيف ما شاء الله والله نقصهم كان يشوف روحه معناها البرة يمشي خلي يشوف مستوى متاع ويستثمر شوية في هالبريم اللي بيش ياخذوها هذه هي باهي الحق بيش ناخذوا بها شوية ماتريال هذا هو ونشجعوا بها صغيرات وناخذوا بها شوية ماتريال نجموا نواصلوا بها فهمت نعود نأكد بربي ما تخلوناش بالصغيرات وضمها خاطر اللي كان حبسناها المشروع هذايا راهو تطوين ما عادش باش تلقى فيها حتى تظاهرة. شكرا
1: لك يعطيك الصحة سي محمد سي حبيب يعطيك الصحة شكرا لك نورتنا جاسر عبد الفتاح منتصر ورأف هذا من المتوجين شكرا لكم سعيد في كل مرة كونكم جوا معايا المجال هذا نحس تطوين تتحرك في اتجاه صحيح في مجال وإن شاء الله كما قال سي محمد العملية تتواصل تقعدش على مناسبات أو جمعيات تخدم الفترة محدودة معينة لكن العملية سهلة لأنهم موجودين القواعد موجودة هات نواصلوا مواصلين معاكم في ورد الصباح خليكم معنا.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم, واصلين معكم في ورود الصباح. طيب وصلنا الفقرة اسمها ما بين أمس واليوم, ما بين قبل واليوم, مع الزميل هادي بن جدين. في كل مرة باش نحاولوا نركزوا على موضوع في علاقة بالصيف, وكيفاش كانت الناس قبل يتعاملوا معاه, وكيفاش كانت وكيفاش ولت اليوم. كل التفاصيل بعد الجنكل.
1: إذاعة التطاوين, الموجة اللي ديما معاك, الموجة اللي ديما معاك.
0: هادي يومك سعيد, مرحبا بيك.
2: نهارك طيب عبد الله, تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين.
0: إن شاء الله بداية صيف جميل, الناس تتفرهد فيه, تعمل فيه برشا حاجات مزيانة, وإن شاء الله يكون مليان بالخير والفرحة. والفقرة هذه كما قلنا باش نعاونوا نركزوا على كل في كل عدد على موضوع معين. العدد الأول باش يكون في ورود الصباح, ولكن في العدد الجاي باش يكون إن شاء الله في أصايل. معاك هادي, خلينا نبدو العدد الأول. خدمنا على الصيف وكيفاش الناس تعديه, ظهر لي ما بين قبل وتو.
2: بالضبط عبد الله, هي في علاقة بفصل الصيف بين الأمس واليوم. هي برشا مواضيع نجم نتحدث فيها, ولكن اخترنا أنا باش نتحدث اليوم في علاقة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. كيفاش كانت الناس قبل تعيش بدون مكيفات, لأن تغيرت الأحوال كلها, تغيرت اليوم المكيفات موجودة في كل مكان. لكن نرجع شوية لسالي ونشوفوا أبائنا وأجدادنا كيفاش كانوا يتعاملوا مع حرارة الطقس, كيفاش كانوا يعيشوا في فصل الصيف بدون أي وسيلة عصرية للتكريم. قمنا بتقرير وكنا سألنا بعض الناس المتقدمين في السن, وأعطونا برشا معطيات صورة واضحة على الناس كيفاش كانت تعيش قبل في فصل الصيف.
3: عادات الناس كيفاش تعدي حياتها الصيفية, هي كانت ناس عكدها رحل, ناس قليل يصلق مقيم, ناس تتبع حيواناتها, تتبع فيه وين تمشي وين تعيش حيواناتها. لكن الصيف هذا عندها فيها ميزات باش تعدي السخانة متاع الصيف. في وقت الربيع وقت الشتاء يعملوا بيوت ويعملوا لهم منه ومن حجرة وبالحطب يعني باش يدفوهم. في الصيف يعملوا خص يعملوا فيه زوز فام, واحد للناس من الشرقي واحد للناس من البحر, يحلوهم زوز يعملوا فوقها سدة مصنعة من الخشب يرقد فوقها, وهي في بلاصة المكيف. الخص هاكلوا فام في بلاصة المكيف, لأن البيت في الصيف يسخن والخص يبرد. والمقيمين عندهم حاجات أخرى, يا إما لو كانوا قراب للجبل عندهم غيران, الغار عنده ميزة في الشتاء يدفى في الصيف يبرد, وإلا عنده دار مخدومة مصنعها بالجبس, جبس ما يسخنش ما يبرد في الصيف. وال وال وال والناس اللي برا ترعى بحيواناتها هيك عندها ميزة أخرى. القايلة وقت القايلة يعمل وزرطة, يعمل عصاته كات قدام يلويها على الوزرة ويرقد تحت مراته, يعمل هكي عشة يرقد تحتها حتى مرة تسخن تحتها شوي الأرض, وبعد تالي تبرد يقعد يقيل تحتها حتى لآخر النهار باش ينوض يمد بالحيوانات متاعها. عندهم حاجة أخرى, عندهم احنا تو نعملوا في فريجيدار ونعملوا في واحد باش نبردوا ماء, هم لا, هم عندهم القربة, عندهم القربة يطيشها في السمس ويشرب منها خير من فريجيدارته, فيها بنة وطعمة ما تحكيش عليها وما تسخنش القربة, حتى طيشها حتى تعدي قايلة كاملة في الشمس عمرها ما تسخن. السخانة لا محالة, هي رأي الطقس تو ولا قاسي شوي, الشمس ولا قاسية أكثر من قبل. قبل احنا عدوا فيها القايلة نفرحوا في الصيف باش نمشوا للغابة, نطردوا في البلح ونطردوا في الكرموس من الكرم باني, ونعدوا ونطردوا في الجربع, نحصلوا في الجربع سخانة أقل من تو. رغم الحفاية قبل ما ناش في الإنسان ما ناش عنداش حذاء أقاق قراعة منها للأرض وتتعدى لا محالة, ثم شوية ثم شوية تبذيل, هذه من الحياة اللي تتعدى كاك. ومع الصبر مع الناس ما تعودت بالطبيعي هيك عندها صبر.
4: قبل كان سهل ياسر وطبيعي ياسر وعادي ياسر في أي حاجة. احنا الحمد لله الوقت تطور ياسر وإن شاء الله دمعنا هالنعمة والحمد لله نعم أعطانا ربي. احنا قبل كانت حاجة سهلة هذه كان مثلا في الصيف اللي في الدار هذا متفرهد ما تحكيش لي حكم ما روح كامل دار الصيف يظل في برا ويروح لدار الصيف عادي احنا ما نحاوبوش لعاتي قبل مكيف هذا حلم معنا والدنيا يجير حتى حزتانا عادي تنصب في ظلزان ترقد عادي وش للبرا في الساعة تقام دي ظليلة تعرف مثلا ظليلة ظليلة جرد يحطها هيك يرشق لي حود وراقد معنا في الظهر عادي انا واحد ناس ما عديتها سنين وسنين بالطريقة هذه والحمد لله ممكن لو كان جيل تو تقول هذا في هالطريقة هيك الله يشعر كويسي واللي تجهز عندها غارك بتحكي فيها قاعد زي هاك انا تو بدل المكيف الوقت هذا طول كان لقاه داموس بيت بدل المكيف يعني الخص ذلك كذا تو قد متهز عليه شوفي انت البر في الصحراء تقبل دي خصاص في البر تقام ديال فمين فم قد حال البحر فم قبل والله تلقى فوق فيها بحير يا سيدي ما كان فيها رقد لها عاديه وتقير فيها عادي وشي وكذا دنيا سهله تلقاها وتلقى تقير في الخص تظهر مستراح نشط قيمتك عادي يرقد بيت روح غادي في الرمل معناها على طلب الذي مغر متفرهد شايخ اللي به سبب فهمتني والحمد لله حمايه ربي معناها تو احنا قبل تو الناس بدها تخاف ياسر من برا وفعلا صحيح قبل هي ثم حمايه بها كل شيء ابقى قبل هي بتربي هونها يصير الاضغان دم يتدخل في الليل ويعدي يزول يتنفس ولا باس والحمد لله بقاها تو كثره ياسر الحضاره وكثره تو يدير سرير البر ويدير لك حتى الصراحه البر تلقاها مدير سرير ومدير معناها حاجه كهم وقايه له باهيه تبدل الجو على قبل ياسر معناها تو هيك حتى انا نحس بها في خاطري مثلا تو واحد نفس عمري فوق 60 نشعر بحاجه انه السخانه مش زي قبل هذه ملاحظها كني في بالينا قبل السخانه برك من تو عاد احنا تغيرت الجو مش عارف قبل تقيل البر عادي وطحش الزرع عادي وتقيل خاص الدار وقت الضيف وسط الدار ما تسهلش عليها نروح الهاش تروح البريك هذا يسمى زي مكيف زي عاد شيء هذه مكيف حلم اللي تحكي تغيري قايل هذا قاعد مدير احلاها بدون ما غدير مبخ بشيء ما مدير اشكال خشب مغلف مبخخ من فوق والله يتبرد خير من الفريج بارد يصبك شيء راقد ما خاص شيء حتى برا مع الساعه تلقاها مدير لك قرب هو الباب من اللي قرب هذا يعني قبل يدير البرع مع الساعه باهية باردة ديما تلقاها حتى في الصيف تلقاها سخونة باردة يشرب منها اللي في الدار تلقاها مدير بدونها مغلفة بشكار من فوق الطريقة بتاعت يودي كل شيء كل شيء عادي بصبر احنا تو الوقت قبل انا في خير ما تغير حتى شيء ممكن قبل اسهل من تو تقيل عادي وذراني يقيلوا عادي راكدين في الظل في الدار وكان في خص كانوا في كونوا في الدار كونوا في بلاص ولا بس انا عفر الظهر تري الزرق ما خاصه شيء باللازم الواحد بغاري حتى الصح تبين ما شاء الله عليه أيه. والحمد لله هو توقت هذا عاد من نحكي فيها معه توقت مكيفات توقت الدنيا حضارة وكل شيء
0: هذه كانت مجموعة من الوسائل كانوا يستخدموا فيها هذه وكانت رغم البساطة متاحة لكن هاد أو مريحة أو باردة وتعمل كيف
2: أكيد عبد الله يمكن في هذا التقرير برشا صور هي بعض ملاحظات أنه على ارتفاع درجة الحرارة نعيش كما قبل وعلى ملاحظ ثم أشياء ما زالت إلى حد الآن مثلا كنتحدثوا على الغار في الحال الغار بارد وقعد برشا ناس أنه تحدث في بعض الجهات تقريب قاعدة تستعمل الناس البيوت خاصة في فصل الصيف وكانت الناس تعيش على طبيعتها تعيش بأي طريقة لتخلي الإنسان مرتاح كما تحكي على تبريد الماء بالقربة أو بأي وسيلة أخرى وتقريبا عشنا حتى بعض الفترات أنه الجائلة كما كان يحكي واحد الضيوف أنه نخرج حتى الجائلة اليوم في بيسر أنك باش تخرج معتها الجائلة بدرجة الحرارة اللي موجود اليوم مقارنة بزمن اللي فات.
0: شكرا لك هادي يعطيك صحة إن شاء الله باش تكون عندنا أعداد أخرى قيمة كما هذه يعطيك صحة هادي على الريبورتاج المزيان هذا نحن هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من ورود الصباح انطلقنا معاكم الستة تو التسعة واربعة وخمسين دقيقة شكرا لك هادي الغريبي عادل الجميل كل الفريق اللي كان معاكم، لميا بن غالي، هادي بن جدين، ولضيوفنا الكرام اللي كانوا محبينا، نتقابل إن شاء الله في مساحات إذاعية لاحقة. شكرا لكم ويومكم سعيد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدينة اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدينة الشمالية، وذلك بالمدرسة العددية بكوتين. طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية وتمويل ذلك في أجل أقصى 20 جويلية 2026. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالة خطيرة مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادية إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي المونديال في محطة الدورة الثمنة النهائي. اليوم الموعد مع مباراة وحيدة لبرازيل النرويج على تحكيم الأمريكي مناصر المغربي إسماعيل الفاتح، يوم الاثنين في 1 PM المكسيك انجلترا، في 8 PM ليلا البرتغال إسبانيا مواجهة شبه الجزيرة ليبيريا، يوم الثلاثاء في 1 PM الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا، في 5 PM من مساء يوم الثلاثاء المنتخب المصري في مواجهة المنتخب الأرجنتيني، وفي 9 PM ليلا من مساء الثلاثاء آخر مباريات دور 16 المنتخب السويسري ضد المنتخب الكولومبي. فيما يهم كرة القدم التونسية، المدرب الفرنسي يورفي رينار اللي عاش تجربة قصيرة جدا مع منتخبنا في هذا المونديال وفي تدوين أمس شكر فيها الجماهير التونسية واتمنى النجاح لكرة القدم التونسية واعتذر عن قبول مواصلة المشوار مع المنتخب. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس عن فتح باب الترشحات للبلدان الراغبة في استضافة نهائية كأس الأمم الأفريقية لسنوات 2022-2032 و2036، وذكر كأس أمم أفريقيا القادمة ستقام في 2027 في كل من كينيا تنزانيا وأوغندا، ستكون الأخيرة بنظام السنتين وبعدها ستصبح كل 4 سنوات. المستقبل الرياضي بجابس، جلسة عامة تقييمية موعدها غدوة لحد بحوش خريف انطلاقا من 5 PM وذلك بحضور حاملي بطاقات الانخراط لموسم 2026-2027 دون سواهم. معز المسير الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم أكد أن موعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 ستكون نهاية شهر جويليا، أي قبل 3 أسابيع من انطلاق سباق البطولة المبرمج يومي 22 و23 أوت القادم. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحية.
0: الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. الصيف صيف يعمل الكيف. الصيف صيف مع مجيد حداد.

العشرة خمسة دقائق على موجاتنا. يصبح الخير، يصبح الفرحة والحاجة الباهية كلها. صبح نهار لحد معاكم أكيد في الصيف صيف، وهذا تأكيد على أنه صيف صيف، ومش محتاجين نأكده لأنه احنا عايشين بالفعل الصيف بكل تقلباته، بحرارته، بطقسه، بكل شيء، بمناسبته السعيدة. إن شاء الله مبروك لكل من يحتفل بالمناسبات السعيدة، وهذه هي أجواء الصيف بطبيعة. لقائي بكم اليوم في إطار تعويض الزميل مجيد الحديد، نتمنى له إن شاء الله الشفاء، إن شاء الله يرجع لكم في الحصص القادمة. الصيف صيف أول منوعة اليوم، معناها الحلقة الأولى في شبكة صيف 2026. أكيد فقرات باش تتابعوها مع مجيد، لأنه المساحة هي بالأساس المساحة لمجيد، وأكيد برنامجها جاهز وفقراتها جاهزة. اليوم كما قلت هو لقاء في إطار التعويض، هذا ما يمنعش باش يكون عندنا زاد فقراتنا وإيقاعاتنا. نتمنى مسابقة تنال رضاكم واستحسانكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. قبل ما نبدأ كل شيء، نعرف اللي برشا ناس نهار لحد برنامجها يفيق الصباح، مش صباح بكري بكري، ولكن معناها يكون عنده برنامج متاع الشط متاع البحر، أي ما فيها بس. لكن اليوم ردوا بالكم، اليوم السباحة غير ممكنة، اليوم السباحة ممنوعة، ويلزم هذية تفهموها الكلمة بالقدي بالقدي، باش يتعدى الصيف لاباس ومن غير حتى لا قدر الله مشاكل، ولا من غير حتى فواجع. الله يبعد علينا الفواجع، وشفنا برشا صيف وبرشا كوارث صارت فيها. ويفضلكم كي تقصدوا الشط وكي تقصدوا البحر وتراوا العلامة هذيك اللي تمنعكم، الراية اللي تبدأ مرفوعة فيها منع للسباحة، يفضلكم انتبهوا لها على خطر صحتكم أكيد قبل كل شيء وأغلى من كل شيء. دونك بين البارح واليوم تقصره وصعيب برشا والريح

0: باش يتقوى، وهذايا بلاغ جاي من المعهد الوطني للرصد الجوي انه الريح مازال باش يتقوى. دونك لا فما سباحه لا في الشمال ولا في الساحل ولا في شواطئنا في الجنوب الشرقي جابس وجربه وجرجيس. تردوا بالكم على رواحكم. فما حاجه اخرى نجم نبدلوا بها المشي البحر؟ فما حاجه اخرى نجم نعملوهم؟ فما حتى مشكل العشية يخرج واحد يعمل دورة يتفرهد يشرب قهوة مع العائلة مع الأحباب مع الأصحاب ونعديو النهار إن شاء الله لاباس؟ ومازال الصيف مازال كي حد تشتر ساق، معناها مازال إن شاء الله تمشي وتبحروا وتبحبحوا وتعملوا جوكم تاع الصيف. الناس اللي موجودة لهنا والناس اللي بدأت ترجع من الخارج، أهلا وسهلا مرحبا، تونس أحضانها مفتوحة لكل ولادها، مرحبا بكم. ومرة أخرى تحية لكل الناس اللي بدأت تتحرك في الفرحة إن شاء الله يا ربي بالهنا وفرحانين ديما. مرحبا بكم لقاء معكم حتى شل ماضي ساعة، فقرات متنوعة أكيد اللقاء يخرج ويهندس تقنيا سعيدة جدا دو بنسيلي مرافقني في هذا الصباح السعيد وفي لقاء الأحد المباشر. كيف كيف سعيدة جدا عادل جميل معانا في تشكيلة اليوم الصباح، مش تشكيلة المنتخب، هي تشكيلة خاصة جدا مش رفقوكم حتى شل ماضي ساعة. مرحبا بكم، إن شاء الله أكيد تشكيلتنا مش تعطي مش تكون مثمرة، معناها مش تكون فيها نتائج خارقة للعادة، هذي أكيد بعد أنتم اللي تعطيوا رأيكم. مرحبا بكم صبحية لحد على موجات الأولى والحرة، معكم ليلى من أمام الميكروفون. تحية للناس الكل، رغب علامة هو بيدو يغني بالحد مادام احنا موجودين بالحد وفي صبحية حد زادة، يا أهلا وسهلا.
1: الصيف صيف
2: الصيف صيف
1: الصيف صيف يتعدى خفيف.

0: رغب علامة صباحية حد وأحنا زادة في صباحية لحد معكم. مرحبا بكم على الموجة الأولى والحرة، موصلين معكم اللقاء من خلال منوعات السيف سيف، موصلين حتىش الماضي ساعة. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، كل من اختار الرفقة والمتابعة. في الأونة الأخيرة العالم الكله، ما نحكيش فقط تونس، العالم الكله شهد ثورة كبيرة في مجال التكنولوجيا والاتصالات اللي أدت لانتشار واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالسوشيال ميديا. الوسائل هذه معناها ما عادش هي مقتصرة على الكبار، لكنها ولات اليوم جزء مهم من حياة الأطفال زادة وكذلك المراهقين. في هذا الإطار طرحت برشا أسئلة، هل هناك ما يدفعنا للخوف من غلو التكنولوجيا على أطفالنا؟ أي ثقافة لطفل اليوم في زمن السوشيال ميديا؟ من يصنع ثقافة طفل الألفية الثالثة؟ وغيرها من الأسئلة الحارقة. هذه الأسئلة مش أنا اللي سألتها، اللي طرحها الحكواتي الأستاذ هشام درويش بتبيعة في مقال مهم جدا. احنا اليوم حبينا نعود على هذا المقال وعلى اهم النقاط اللي وردت من اللي وردت فيه طبعا من خلال قراءه تحليليه. سعيده جدا ان ينضم لنا عبر الهاتف استاذ هشام درويش للحديث في هذا الموضوع المهم. صيف، وليداتنا اليوم كملوا المدارس والمعاهد وكل شيء، دونك علاقتهم باش تكون كبيره اكثر من العاده مع وسائل التواصل الاجتماعي. هل هذا يخلينا نخافوا على وليداتنا، ولا هذا خلينا نستثمروا في الموضوع أكثر؟ أستاذ هشام صباح الخيرات، مرحبا.
1: صباح النور والسرور ليك ليلى وكل ما يسمع فينا في ساعة الطويل.
0: مرحبا
1: وشكرا على الاستضافة الصباحية.
0: مرحبا، نورتني، شكرا لك أنت على قبول الدعوة، لخاطر نعرف برشا التزامات
1: ظروف.
0: يعني بيك ربي ونعلم أنا منها شوية زادة، أما خليني نقول لك ساعة إن شاء الله طريق السلامة بعد شوية إن شاء الله يا ربي بون فياج وتوصل بالسلامة إن شاء الله. ومع هذا ما رفضتش دعوتي أستاذ هشام، يعطيك ألف صحة، شكرا لك. الموضوع مهم جدا، وانا الحقيقه الاسئله هذوما شدوني وحبيت نناقشها معاك لانه المقال مهم جدا.
1: هو اول حاجه فرحان برشا اللي وسيله اعلاميه من المرفق العمومي اذاعه التطاوين تتفاعل وراء انه يقع التفاعل مع مقال. يقع التفاعل مع نشاط، يقع التفاعل مع مهرجان، اصدار جديد، لكن مقال وهذا
0: مهم لانه مهم
1: أهمية الموضوع اللي أنا طرحته توا 5 سنين فيديو.
0: أي
1: ورجع كنت نشرف على المركز الوطني للتراث الثقافي.
0: أي
1: الوزير السابق الحي بالمناسبة الأستاذ والدكتور وليد الزيدي.
0: الزيدي أي
1: اهتم بشأن الطفولة اهتمام خاص.
0: صحيح.
1: لين صار شوية نقد، قال يا أخي هي وزارة الثقافة ولا وزارة الطفولة؟
0: ولا الطفولة.
1: ولكن جاء بالحق التأكيد على أهمية ملف الطفولة في مختلف المجالات، خاطر كنا نعرف اللي ملف الطفولة منتشر على عدة وزارات.
0: طبعا أكيد
1: وزارة التربية إلى آخره، وزارة الثقافة، وزارة الشباب، وزارة التكنولوجيا والاتصال، وزارة
0: كله يعني ما تنجمش تستثني حتى وزارة
1: مشترك بامتياز.
0: صحيح.
1: وهذا فيه وعليه فيه أنه ملف الطفولة نقوله نجم نقوله محظوظ خاطر أكثر من وزارة مهتمة به. وفي مسألة أخرى يبدأ الملف متشتت على على على وزارات متعددة، ينجم يكون العمل إذا كان ما فيهش تشبيك وما فيهش تنسيق ينجم الطفل يضيع في الأثناء.
0: صحيح.
1: أنا طرحي للأسئلة راه مستمد من أستاذ وليد الزيدي، تحية لي.
0: نعم.
1: جاء وقت يقابل في مختلف المسؤولين عند مباشرة الوزارة، اقترح علي بكل لطف حكم المركز الوطني الثقافي معني بإعداد الدراسات وفي المسألة الثقافية، قال لي في هشام ماذا بيها تعمل دراسة على الاحتياجات الثقافية للطفل.
0: جيد والله، مهم جدا، مهم جدا.
1: كلمات مهمين ويحلوا برشا
0: مفاتيح
1: شوانك برشا شوانك. أنا خذيت المقترح بمحمل الجد، حتى كي معناها
0: حتى كي غيرت المكان،
1: حتى هو كي معاد فوزير قعدت بديت نشتغل فيه على مركز وسط الطاقات، بديت نتصل بالزملاء في وزارة التربية. ولكن قبر المشروع. ولكن أنا قعدت خاطر تعرفني أنا مهتم فنيا
0: بالطفولة،
1: قعدت الأمور بخامرتني ويمكن أنا كدراسة من الأول أنا كنشاط فعلي. أنا تفاعل ثقافي المست شنية بالضبط الطفل شي يحب. نرجع بيك أنا الأول عرض حكواتي عملته في عمق البلاد التونسية من حي أهالي نصلى من ولاية القيروان.
0: القيروان
1: أول عرض يا ليلى. وعندي الهاجس والتوجس زعم الأطفال في الزمن نذايا مش يسمعوني مش يسمعوا حكاياتي هي نخرف لهم.
0: ياخي تفاجأت
1: النتيجة ما خلونيش نروح.
0: أيوة
1: لاحظت عطش كبير للمسألة التراثية عند الطفل كي تبسطها لهم.
0: صحيح.
1: فمن ذلك المنطلق انا قلت حصلت حصلة باهية خاطر تشديت شو اللي شدني هو تعطش الأطفال
0: بالضبط.
1: يعني أكل مقولة أن الأطفال تغطى عليهم التكنولوجيا
0: مش صحيح
1: والوسائل التواصل الاجتماعي
0: لا ما هوش صحيح.

0: يحكي حكاياتهم. يعني الطفل تتخرج منه الإبداع
1: بالضبط
0: يتشد لك. خاطر أنا ديما نقول الطفل لا ينافق لا يجامل، يا يعجبه المضمون ولا ما يعجبوش.
1: بالضبط
0: كان تعجبه الحكاية اللي تحكي فيها راهو تشد، ما كانش راهو لعبها وشوشها وخرج.
1: أي بالفعل
0: هنا الرهان، رهان الأسئلة هذه والتساؤلات هذه، أي ثقافة لطفل اليوم ومن يصنع ثقافة الطفل في زمن الوسائط. أنا نحيي صابر بن عامر صديقي المتميز
1: الصحافي. أي أي أي نسميه المنصة زيدا، نسميه المنصة اللي هي
0: منصة بواب التونس. أي
1: بالطبع
0: منصة إعلامية رائدة.
1: أي مهمة
0: في جميع المجالات.
1: أي أي
0: يعني هي مرآة البلاد نقول في مختلف المواضيع، يقترح عليه الموضوع عرفت يكتمه بالوقت، بعثه للارتيكل متاعي
1: جيد.
0: اللي هو مستجمع عدة فاعلين أخرين، عمل مع الشاعر، عمل مع الباحث، عمل مع الأستاذ المحاضر يعني.
1: وهذه زادة سي هشام، وهذه هي زادة اليوم الصحافة التي نريد. بالضبط
0: إذاعتي كي يختار الموضوع الحارق والموضوع
1: بالضبط
0: موضوع الساعة. أما وقتش نتحركوا ليلة، وقتش زبنا نتحرك
1: احنا هنا قاعدين نحاولوا سي هشام
0: يعني راهو توا بالحق معناها أسئلة لازم إجابة عليها. أنا علاش
1: وانت قلت زادة سي هشام سمع، وانت قلت زادة أنها معناها أسئلة نجم تكون منهجية ويمكنها أن تكون معناها تكون منطلق لدراسة ميدانية تكون مخرجاتها. سيدي
0: احنا جيل متاعنا في قرايتنا تربيناش على الحفاظة، تربينا على المنهجية
1: بالضبط،
0: سواء كان في التاريخ والجغرافيا، سواء كان في الفلسفة، سواء كان في العربية، يعلمك أستاذ المنهجية ومع يقول لك الدرس وقع عندك
1: بالضبط وانت تسرح
0: أقرأ كتاب أمن علمك كيفاش تحلل.
1: أي. أي.
0: كيفاش تتبوب إشكالياتك. وهذا هو يدرب على البحث من الثانوي
1: بالضبط.
0: فالتساؤلات هو كل شيء ينبني على التساؤل. البحث هو التساؤل والبحث عن إجابة. نرجع بيك أنا كيف كيف زادت تساؤلات على المؤثر ومن هو المؤثر
1: بالضبط،
0: ومن وشكون اللي نقول عليه مؤثر وفي من يؤثر وبأي مضامين
1: بالضبط.
0: تساؤلات هذه في 2020 عملت بها سيمينار زاد في بديل الثقافة وقتها تم افتتاح الأنشطة الثقافية بعد الحجر الصحي الشامل.
1: أي.
0: عملنا المؤثر بين النجومية والمواطنة في إطار مركز يعني كل شيء كده بتساؤل يعني صحيح حتينا أسبوع على الداء
1: بالضبط.
0: فهل أسئلة هذه النجمة تكون مشروع دراسة مازال يلزمها تتعمل؟ خاطر شيء المخرجات متاعها ليلى، مخرجات متاعها هو أنجيد أنجيد دليل إجراءات للفاعل الثقافي والفنان اللي معناه اللي يحب يتوجه ثقافيا وفنيا للطفل. هاي المقاييس اللي يلزمك تعتمد
1: بالضبط.
0: لا مجال الآن لا مجال لاستسهال التوجه للطفل.
1: صحيح بالضبط.
0: راهو مع كل احتراماتي للزملاء اللي يحبوا يفرضوا عطف ويحبوا يعملوا لي ليبانويسمون، ولكن يجب ديما ثم عبرة تتنقلوا ثم دربة ولا ثم تفاعلية معاه، مش هو ما يحسش علاقة فوقية ولا مجرد تلقين. هذا هي التساؤلات هذه اللي تتحير الدراسة هذه واش خاص كانت تعمل معناها.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: هي تكون دراسة ميدانية
1: صحيح
0: تاع سونداج تاع الناس كل تشارك فيها تكون يوم دراسي. هات نفقد مالا شنية الحكاية هذه، كيفاش الطفل هذي الطفل اليوم الطفل اليوم يا ليلى اللي من 4 سنين يبدأ جانجر بالسمارت فون نتاعه.
1: اي صحيح.
0: كيفاش هذا باش يقول له اقرا كتاب ولا كيفاش باش يقول له الطريقه الطريقه لمنيه
1: بالضبط بالضبط.
0: كيفاش تنجم تجبد الطفل
1: بالضبط.
0: كيفاش تنجمو خاطر انا توا نحس روحي كيجي نحكي للاطفال ولا يتفل معاهم مانيش خبير مانيش عالم، انا تفل معاهم يحكي لهم في حكايه، وهذيك ممكن من الاسباب
1: وهذيك السر هو يعطيك
0: صحه ينجذب للمضمون.
1: اي وهذيك كيفاش نجم تشدو. اي بالضبط
0: هذه هو ثم الرسات موجودة موجود الرسات أما عطينا مش تتقنن أما تتبلور
1: بالضبط
0: تبلور في أنجيد، وهنا الكل مستفيدين يعني الفاعل الثقافي الطفل الأسرة زادة الأسرة
1: الكل
0: يقول لي يقول لك والله تصيب مع

0: والناس بتقول
1: صحيح سيف وعطلة وين باش نمشي
0: اي
1: اي اي واش نحطو
0: ولي غاردوري ولي غاردوري ما عاش ولي غاردوري ولي كلوب
1: صحيح
0: كلمة كلوب هذيك تطلع في السوق 3-4 مرات
1: اي اي بالفعل
0: فهمتني ديما نفس الهاجس نتاع الولي وين نخلي ولدي في السوق
1: بالضبط هي هذه الخطوة الأولى والمهمة أنت قمت بها سي هشام هذوما الأسئلة وأنت طرحتهم وأنت حطيتهم معناها في الثنية معناها في الطريق والباقي يلزم اليوم كما يقولوا فليتنافس المتنافسون كل واحد يعمل من من من من بطريقته من جانبه الناس كلها إذا كان ننطلق كلنا من الأسئلة هذه وكل واحد يقدم شنو ينجم يقدم أكيد باش نشوفوا الطفل اليوم اللي هو رجل الغد باش نعرف باش نشوفوا تبارك الله النتيجه المثمره باش نراوها ان شاء الله في وليداتنا في المستقبل
0: ان شاء الله احنا هذوك هما انا ديما نقول مستقبل بلادنا في مستقبل اولادنا
1: اكيد
0: يلزم احاطه كامله بهم من جميع كما نقولوا احنا الشركاء
1: اي صحيح شركاء بالفعل
0: رجل أي. للمشروع مسؤول للمشروع الحامي البلاد يعني راهو
1: بالضبط.
0: اطفالنا تحسهم كبار قبل عمرهم
1: اي صحيح
0: بالذكي بالتطور الكبير انا اقول هذاك علاش قلت هو الان باش نزيد ان نروج الناس لا مجال للتخوف من قول التكنولوجيا علاش خاطر اللي باش يضرني ردوا ينفعني
1: يعطيك الصحه
0: انا اقول ديما الحكايه جعلتها تقتحم التكنولوجيا
1: هي
0: تدخل في مجاله وانا
1: اي
0: حتى التيك توك دخلت له وانا
1: نعم اي
0: خلنا التوازن
1: هذايا
0: خليك يحل الطفل تليفونه
1: بالضبط
0: امه تبدا مطمئنة عليه
1: تبداش خايفة تخلي الحاجات اخرين اي هي صحيح
0: كتاب مسموع يلزم الحق والتوازن هذا مع اللي توا سيد للاسف معناها وشي هاجم علينا
1: صحيح
0: يلزم ثم وحدة بتاع مضامين تربوية بيداغوجية
1: إن شاء الله
0: تفيد الطفل في مختلف المحامل
1: بالضبط وإن شاء الله الناس الكل تكون معناها شيء له المسؤولية هذه والعب هذه كله وحاسة بالمسؤولية تجاه أولادنا كما قلت لي بش إن شاء الله نشوفوا الثمرة متاحهم في المستقبل لأنهم هما عماد المستقبل هما رجال البلاد كما يقول هذيك صحة ربي فضلك سي هشام شكرا لك يعيشك يعيشك احنا كل حاجة مهمة لابد أن نتفاعل معها ما نتعديوش عليها كيكا مرور الكرام لابد أن نقف عندها وننتبه احنا ونخلي الناس تنتبه لها لأنه في نهاية الأمر هذه مهمتنا وهو كذلك
0: دور الإعلام
1: وهو كذلك
0: إنسان الدور المجتمع المدني
1: وهو كذلك
0: فنان في قضية إنسانية هي قضية الطفولة
1: ما في شك يعطيك ألف صح شكرا لك سي هشام درويش
0: شكرا.
1: إن شاء الله طريق سلامة بون فياج تمشي بسلامة وترجع لنا إن شاء الله بسلامة وشكرا لك على قبول دعوتنا اليوم يعطيك ألف صحة نتقابل إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة نهارك زين 10:31 على موجتنا بكم ومعكم نحن متواصلين في الصيف سيف منوعة السيف بالطبيعة صبحية كل أحد اللي مش تقابلوا معها إن شاء الله مجيد الحديد اليوم ومعكم ليلى بوجيلة في إطار تعويض الزميل مجيد الحديد

0: اسمك
1: اسمك محليه. محمد جبيلي معنا في 10:35 ومرحبا بكم ديما في صبحية لحد على موجة الأولى والحرة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نحب زادة تحية كبيرة برشا لزميلنا هادي بن جديان تبارك الله عليه، ديما ناشط ديما موجود ديما في قلب الحدث ديما بالأخبار وبالمواكبات. ديما نقول أنا العين الثالثة، ما نجمش يكون معنا في المباشر بطبيعة أتفهم، لكنه حاضر معنا بهذا الريبورتاج باش تسمعوها بعد شوية اللي قام هو بتسجيله. هادي مشكورة جدا لنشاط الجمعية سينة القصور السهلية في السمار، وكذلك بلدية السمار بالاشتراك مع جمعية المسنين وجمعية المتقاعدين. تبارك الله، هذه جمعيات الكل تظفر، معناها مجهود كبير متاع جمعيات الكلهم، وكذلك ما ننسوش مكونات المجتمع المدني مع بعضهم نظموا حملة تحسيسية توعوية، وكذلك معناها الحملات التحسيسية انطلقت من الأسبوع الفارط وبداوا اليوم بالفعل في الحملات، حملات النظافة. تبارك الله عليهم. هذا الإحساس بالمسؤولية بالفعل تجاه بلادك وتجاه الوطن متاعك، ما تبقاش تنتظر هاو بش يجيو عوين البلدية وهاو بش يجي ما نعرفش شكون وهاو كذا، لكن كل واحد منا يعمل كيف من هكا راهي بلادنا جنة كما قولوا على وجه الأرض، وبلادنا تبقى ديما جنة ونحبوها أكيد. ذاك علاش يلزمنا الشعور هذا بالمسؤولية نعيشوه الناس الكل. دونك كما قلت هي حملات النظافة شعارها ارفع فضلاتك تنور حياتك. يعطيكم ألف صحة على هالشعار الجميل برشا، والحملات هذين تتواصل على امتداد الصيف الكل، وخاصة في شهر جويلية في غياب وتقريبا نقص العمل في بلدية السمار. دونك هما فضلوا أن النقص هذية والغياب هذية يملاوه هما، يعبيوا هما الفراغ هذا ويقوموا هما بالمسؤولية هذية ويعملوا حملات التنظيف وينظفوا قدام الديار وفي الأماكن اللي فيها برشا، لأنه نعرف المنطقة هذيك فما حتى شكون اللي اتخذها مصبة معناها متاع حشيكم فضلات. دونك مسؤولية حسوا بها الأهالي والجمعيات والناس الكل اللي كما قلت تلمت في الحملة هذية، إن شاء الله على غرار معناها وعلى خطى هالجمعيات هذه والنشاط هذا كيف تنسج على منوالهم جمعيات أخرى وناس أخرى، ونشوفوا اليوم برشا أماكن نشوف فيها برشا فضلات والناس كلها تنتظر في البلدية. خلينا نعاونوا مع بعضنا يد بيد ونكونوا ديما واقفين لبلادنا إن شاء الله باش نشوفوها في أجمل وأبهى حلة. نسمعوا ميكروفون هادي بن جديان شنو سجلنا وجبلنا من أخبار ورجعين معكم.
2: باعتبار ما توليه جمعية سينة القصور السهلية بالسمار من اهتمام بالوضع البيئي والعناية بالمحيط، نظمت الجمعية بالاشتراك مع بلدية السمار وعديد الجمعيات منها جمعية المتقاعدين وجمعية المسنين والمجتمع المدني وكل المواطنين والمتسكنين الجهة الحملة هذه حملة توعوية تحسيسية شعارها ارفع فضلاتك تنور حياتك، وهذا طبعا بعد رصد العديد من الإخلالات على مستوى النظافة وعلى مستوى العناية بالبيئة. فمن المنطلق هذا جمعية سيانة القصور السهلية نظمت الحملة هذه شعار ارفع فضلاتك تنور حياتك، واللي في الواقع جات صدى كبير، ولهنا نوجه تحية شكر وتحية تقدير واحترام إلى كل اللي تعاونوا معنا، وخصوصا الشباب خصوصا الأهلين والمواطنين اللي هم خاصة في الأحياء. طبعا دون ننسى طبعا البلدية هي شريك رسمي معنا، عاونتنا الواقع بالماتريال وعاونتنا بالمد، عطونا الخدامة فهمتنا لا، والواقع ما هي حملة هي بداية فهمتنا لا، ونأمل أنها تتواصل كل شهر باعتبار أنه فهمتنا لا النظافة والعناية بالمحيط هو اهتمام الدولة واهتمام كل المؤسسات اللي هي تهتم بكل يعني النظافة والعناية بالبيئة، ما هيش حكر على فلان ولا زيد ولا عمر، فماذا بين الناس كلها تسعى وتعمل في كل ما في وسعها على أن الحملة هذه تكون متواصلة على مدار العام، وهذا مهم جدا لما للنظافة والعناية بالبيئة من حاجات اللي هي تنجم تكون معناتها تخدم الجهة، وخاصة نحن نخدمه حتى على مستوى السياح، نخدمه على مستوى مشروع جيوبارك اللي هو يدخل في الإطار هذايا. ونحب نوجه كما قلت فمثلا تحية شكر إلى كل متسكني أحياء معتمدية السمار، ولماذا تمتد التظاهر هذه والشعار هذا يمتد حتى للكرشاو من الغرياني فمثلا، وهذا هو اللي نأمل له.
3: ونظرا معناها للأمور معناها المنطقة معناها نقص العمل والضربات نتاع البسمه وكل شيء. شفنا اللي البلديه ما عادش قادره معناها حتى باش تلم الفضلات وما عادش تشوف واحد. حسسنا بعض مواطنين وبعض مجتمع مدني وبعض جمعيات عندنا معناها كجمعيه القصور الساحليه وجمعيه المسنين وجمعيه الرحمه معناها الواحد حسسناهم معناها باش نقوم ونعمل حملات تنظيفيه على امتداد الشهر هذا نتاع جويلي. وكان معناها تجاوب من المواطنين شيء اللي لقينا المواطنين معناها متجاوبوا معنا وتحب نظافة بلادها ويقول لك الإنسان معناها ثقافة في نظافة بلادها معناها حبينا معناها نعمل الشيء هذا وقمنا معناها بالحملة الأولى معناها دامت يومين وإن شاء الله معناها على امتداد الشهر هذا كله باش نتعهدوا باش نعملوا حملات تنظيف معناها في كل الأحياء معناها الموجودة في دائرة البلاد وفي وسط البلاد وكل شيء لأن نخافوا معناها من كثرة البعوض وكثرة الحشرات معناها وكل شيء. وبما أن معناها عندنا برشا أعراس وعندنا برشا مواطنين معناها مواطنين في الخارج ذات مروحين ما بينهم معناها يلقوا شيء معناها سمحوا شيء نظيفه وحاجة معناها تشرح الإنسان على رجوع البلاد وكل شيء إن شاء الله معناها يكون من الفضل. ولقينا التجاوب لشيء اللي يعجبك معناها لقينا التجاوب من البلدية ومن المعتمدية. البلدية سخرت إنه كل الوسائل معناها اللي عندها معناها من تماين معناها متعرف على الفضلات والماسحة والأهل الماسحة وإن شاء الله معناها إن شاء الله باش يدوم الحملة هذه وإن شاء الله معناها ما نقصروش فيها.
0: بمبادرة في الواقع من جمعية القصور السهلية بسمار وبالاشتراك مع مجموعة من المتقاعدين وجمعية المسنين والمجلس المحلي بسمار والمجتمع المدني قمنا جميعا بعملية تحسيسية وتوعوية في سوق البلدي بسمار وتوزيع بعض الأكياس والمطويات وحث التجار على مزيد النظافة والعناية بالبيئة والقيام بحملة وقمنا بحملة نظافة ببعض الشوارع التي توجد بها نقاط سوداء لمعاضة العمل البلدي نظر لأن البلدية تفتقر إلى العمل. وتمت هذه الحملة بمشاركة العديد من الشبان وقمنا بتنظيف بعض الشوارع والحملة هذه بإذن الله متواصلة في شهر أوت وجويلة إن شاء الله.
1: جويلة أوت متواصلة ويعطيهم ألف صحة لكلهم كما قلت تضافر الجهود. إذا كان الواحد معناه جهته ولا بلاده ولا منطقته ولا معناه ما يحسش اللي هي هذيك هي الدار أما الدار الكبيرة يعني كما أنت متحبش الدار متاعك فيها الفضلات وفيها الأوساخ فهذيك هي زادة تونس راهي هذه دارنا الكبيرة اللي تلمنا الناس الكل. دونك كل واحد كما قلت شوية كل واحد من جانبه أكيد إن شاء الله نشوفوا البلاد في أحسن وأجمل وأفضل حلة. ما تنساوش صيف ما تنساوش اللي درجة الحرارة مرتفعة أي فضلات معناها طول الفترة متاع عدم رفع حرارة وتتحول حاجة أخرى. دونك ماذا بينا من نسترش نشوف شوارعنا في الصيف خاصة معناها بالمشاهد هذه اللي هي مقرفة الحقيقة ونتمنى والناس كل كما قلت تتحلى بروح المسؤولية. ونشكر مرة أخرى هادي بن جديان شكرا لك هادي يعطيك ألف صحة على كل المجهودات اللي تقوم بها بارك الله فيك. شكرا لك زميلي ونحن بتبيع موسين معاكم اللقاء نرجع بعد شوية نعطيكم فكرة على أكيد القلوب توا تستنى فيش في السيزيين تو نرجعكم بعد شوية.

برشا برشا برشا يا مدلل. صباحكم زين ومرحبا بكم واهلا وسهلا، مرحبا بالجميع ديما معكم على موجة الاولى والحره في لقاء الاحد المباشر. تحيه الناس تسمع فينا في الطريق، شلون ننسوكم نسوكم بقاعتنا نتصور خفيفه وتساعدكم في الطريق، تسهل عليكم المشوار. كيف كيف برشا نساء كي تسمع فينا في ديارهم اليوم، نهار احد خدمه شويه في الدار تنظيف، شلون ربي معاكم الناس الكل. ان شاء الله كيف كيف قاعتنا ذي تساعدكم على حركه تكون أخف ومتحسوش بالتعب متاع الدار. أكيد مرحبا بكم، أهلا وسهلا. إن شاء الله ربي حن على الناس الكل، وخاصة اللي يستناو في نتيجة. نتيجة شنو؟ بتبيع نتيجة السيزيام اللي بدأت بتبيع تفتح باب التسجيل من تقريبا ربيع ساعة ونصيف ساعة. خدمة الإرساليات القصيرة اللي تخص نتيجة الحصول على نتيجة مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية اليوم كما قلت. اللي مازال ما بعثش المساج متاعو ينجم توا يبعث المساج الإرسالية هذه على الرقم 85005 وتكتبوا عبارة معناها تتكون ثلاثة حروف S E X سيز، تكتبوا S E X بتبيع متبوعة بفراغ، ثم تكتبوا رقم التسجيل متاعكم في المناظرة. وعلى فكرة رقم التسجيل يكون متكون من 6 أرقام اللي وارد في استدعاء المترشح، ما تغلطوش في الرقم متاعكم. وحسب البلاغ اللي هو منشور يقولوا أنه في نفس اليوم نفس اليوم معنى أنت باش تبعث المساج متاعك اليوم باش تتحصلوا على النتائج متاعكم، وكيف كيف باش يجيكم نتيجة الأعداد مختلف في المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحدى المدارس الإعدادية النموذجية. وزارة التربية تقول أن نتيجة المناظرة ستنشر كذلك على شبكة الإنترنت في النهار نفسه. إن شاء الله ربي ينجح الجميع. تحياتنا للي تمتعوا بالفرحة الكبيرة في مناظرة النوفيم اللي جات الحقيقة قبل وقت. على فكرة الناس الكل هسنا قلت أنه المواعيد جت قبل وقتها، فما ناس ما زلت تستنى يمكن بعد نهار بعد نهارين، فجأوهم بالمساج جت على بكري ومحليها الفرحة وقت اللي تجي من غير معاد. إن شاء الله يا ربي زاد الناس تستنى في مناظرة نتيجة السيزيام، ربي يفرحكم. والبكالوريا زادة دورة التدارك، ولا نقولوا دورة الأبطال. إن شاء الله ربي يفرح الناس الكل، ما يتحرم حتى حد من الفرحة، وحن عليكم إن شاء الله.

منيرة حمدي حنا عليا 10:55 دقيقة ومرحبا بكم ديما معنا في صبحية الأحد حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. شوية خير طلع عليكم عمر موجز 11 للأخبار ونحن راجعين معكم بعد شوية إن شاء الله بعد الموجز نواصل معكم في الجزء الثاني والثالث إن شاء الله من سيف سيف. ميسالش حتى كان عيني شافت وسمعت إيش علينا.

0: مال.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
0: إشهار
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدينة اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدينة الشمالية، وذلك بالمدرسة الإعدادية بكوتين. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وذلك في أجل أقصاه 20 جويليا الجاري. دوليا، قال الجيش اللبناني أنه يواصل إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الصهيوني على لبنان، داعيا إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن المنكوبة. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الصهيوني حال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتين بموجب الاتفاق مع لبنان، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
4: أهلا وسهلا بكم في دقيقة مونديال. فضيحة تهز معسكر منتخب السنغالي. شنو اللي صار داخل معسكر منتخب السنغالي في مونديال 2026؟ أخبار والتقارير المداولة تكشف كواليس صادمة إذا ثبت صحتها نجم تفسر جزء كبير من حالة الارتباك اللي عاشها المنتخب في النسخة هذه. المعطيات المداولة تقول أن بعض مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم كانوا بعيدين كل البعد على التركيز على الجوانب الرياضية، وانشغلوا بحفلات فاخرة وصرخ مبالغ كبير على الهدايا، مع حديث كذلك عن تصرفات غير لائقة خلال فترة إقامة البعثة. والمفاجأة الأكبر حسب نفس التقارير أن المدرب بابي تياو أمضى عقده الرسمي مع المنتخب قبل 5 ساعات فقط من مواجهة النرويج في الجولة الثانية من كأس العالم. والأغرب من هذا أنه كان يفكر في عدم الجلوس على بنك الاحتياط إلى حين توقيع العقد، بعد ما ظل يعمل دون عقد رسمي. ولم تتوقف الرواية عند هذا الحد، إذ يقال أيضا أن بعض المسؤولين قاموا بدعوة أقربهم وصناع محتوى للالتحاق ببعثة المنتخب، وهو ما أثار استغراب اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم وسط

0: أجواء بعيدة عن الانضباط والتركيز المطلوب في أكبر محفل كروي في العالم. كما تحدثت تقارير أخرى عن شكاوي صدرت من طاقم الفندق الذي أقيمت فيه إذاعة السنغالية بسبب تصرفات نسبت إلى بعض أفراد الوفد. تبقى كل هذه المعلومات في إطار ما يتم تداوله عالميا إلى حين صدور تأكيد أو نفي رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم أو الجهات المعنية. لكن المؤكد أن هذه الأخبار إذا ثبت صحتها ستفتح أبواب أمل يعرفها منتخب السنغال في السنوات الأخيرة. مع تحية هادي سياري.
1: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الصيف صيف صيف.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا في الجزء الثاني من مساحتنا المباشره صبحيه الاحد. اكيد سيف سيف، اهلا وسهلا ومرحبا. بديناها ورجعنا بالكوكتيل تونسي بصوت ناديه خالص، وتحيه طبعا للروح الفنانه التونسيه صفوة. هذه اجوان التونسيه محلاه، شفتوا الاغنيه التونسيه والكلمه والموسيقى، وكل اغانينا مهدات للناس اللي تحتفل بالمناسبات السعيده، ان شاء الله فرحانين ديما. كذلك فما انشطه مهمه ومهمه للغايه نعيش على وقعها في ولاية الجنوب الشرقي، شنحكيوا عليها، مهم جدا أنه كيدا نواكبها ونفسح المجال لمواكبتها وللحديث عليها. كما القافلة الصحية شنحكيوا عليها اليوم، اللي هي موجودة في المدرسة الإعدادية كوتين، وأكيد هي في إطار تعزيز الحق في الرعاية الصحية. دونك نشاط تنظموا جمعية صوت الطفل الريفي للقافلة الصحية، شناخذوا عليها أكثر التفاصيل. سعيدة جدا ينضم لنا عبر الهاتف سعلي سحنون. صباح النور سعلي، نهارك زين.
1: بخير، نهاركم زين، ومرحبا بجميع مستمعي راديو تفاعل.
0: مرحبا، نورتنا سعلي، وخذيناك من قلب الحدث يظهر لي على خطر تنظيم القافلة هو اليوم. خلينا مع سيادتك ناخذ فكرة على هذا النشاط والقافلة اللي المفروض الموعد معها اليوم، وشنو باش تقدم القافلة لمتساكني كوتين.
1: نعم، القافلة الصحية هي هذه ثاني قافلة نظموها في إطار برنامج قيمة. البرنامج هو مشروع قيمة ليخدم على منطقة مدنين وصفاقس، ولايتي مدنين وصفاقس. من جملة النشاطات اللي موجودة عندنا القوافل الصحية. اليوم القافلة الصحية موجودة بمعتمدية مدينة الشمالية، بالضبط في كوتين، في الكولاج نتاع كوتين. قافلة متعددة الاختصاصات، قمنا بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بمدنين، وزارة التربية، مدرسة التربية بمدنين، ومستشفى الجامعي بمدنين، وزادة كثيف راديو مدنين معنا. تقريبا فما 13 اختصاص موجودين بهنا، مقسمين على الأقسام. الطب موجودين قاعدين يعملوا في الكونفرساسيون تاعهم. نذكر منهم ثم الطب العام، ثم الطب العائلة، طب الأسنان، ثم عيادة أمراض الجهاز التنفسي، عيادة جراحة المخ والأعصاب. عندنا أخصائية نتاع تغذية، أخصائية نفسية، وثم عيادة زادة نتاع تحفيز على الإقلاع على التسكين، ثم عيادة تقصي أمراض السكر وضغط الدم، ثم تقويم نطق وطب أطفال وطب عظام. زاد فما معنا يعني كابينة خاصة جت للقافلة، معنا اليوم جت وحدة فيهم مصطحة
0: متطوعين، معنا وحدهم
1: متطوعين على التقصي المبكر على سرطان الثدي. وكيف كيف زاد معنا تيو بلاس حتى هم زادوا كيف كيف وحدهم لهنا للقافلة، يعطيهم الصحة. حبيت نشكرهم زاد برشا.
0: جيد جيد. والاختصاصات تقريبا صحيح مش كلها، لكن يعني مهمة جدا الاختصاصات اللي موجودة اليوم في القافلة سعلي، يعني تقريبا الناس كلها تنجم تكون موجودة اليوم. هل معناها سبق التسجيل، ولا اليوم حتى اللي يسمع فينا توا في ذاعة تطوين نحكيو على القافلة اللي موجودة وهو موجود على عين المكان ينجم يقصد المدرسة الإعدادية في كوتين وينجموا يستقبلوه معناه ويعمل الفحص متاعه؟
1: اللي موجود بحث المدرسة الإعدادية كوتين وقريب منا ينجم يجي، احنا نزلنا موجودين ان شاء الله حتى الساعة ماضي ساعة يمكن بعد الظهر. هو ديجا مازالت الكلاج مازال معبي، ما فما قبال قاعدين يجوا العباد، ومرحبا بالناس الكل.
0: جيد.
1: تقريبا تقريبا العدد تو تقريبا فما 110 اشخاص. يعني
0: اقبال مهم.
1: اي مهم جدا، مالقري فما شويه سخانه لهنا.
0: الصحة الصحة عزيزة يا سعلي، أكيد وقت اللي تجي فرص كيف ما هكا ماذا بيه الواحد ما يفلتهمش.
1: يعطيك الصحة، احنا ماذا بينا بأكثر مستفاد من القوافل هذه. وإن شاء الله مازالوا هم مازالوا فما زوز قوافل أخرين إن شاء الله باش يتنظموا في العشر القادمة. باش يكون في مدنين الجنوبية، وباش يكون في سيدي مخلوف إن شاء الله.
0: خرق العادة، هذا كله في إطار برنامج قيمة.
1: كلها في إطار برنامج قيمة.
0: به وطول للمرضى اللي اليوم مثلا كيمشي وش يعملوا التقصي مثلا, ولا قدر الله إن شاء الله احنا نتمنى السلامة واللطف للجميع يا ربي, لكن اللي يقع اكتشاف عنده الأمراض هذه سواء الأمراض السرطانية ولا التقصي المبكر معناها لأمراض السكري ولا غيرها, معناها كيفاش بعد بشقة التتبع معناها معاهم ويوصلوا معاهم, وإلا أنه فقط اليوم هو عمل كشف متاعه وعرف أنه لقد الله عنده مرض, بعدها بشي ولي هو يمشي يشوف شنو يلزمه يعمل بالضبط, وإلا القافلة تتكفل معناها هي تعمل له مواعيد ربما يعني برنامج بالضبط.
1: هو احنا كجمعية تنظر تفرديفية في القافلة باش نتكفلوا بالأدوية, باش نتعاملوا مع صيدلية في موجودة في مدنين, باش اللي باش يستحق دواء عنده أوردونانس باش يمشي للصيدلية ويأخذ الدواء بلاش. وبالنسبة فما الاسكانير ولا الإيران, احنا معناتها كيفاش نقولوا احنا والميزانيه نتاع الصور
0: اي نتفهم صحيح, خاطر خاصه الليرام الحقيقه غاليه برشا,
1: اي تكون غاليه برشا ما نجموش نلبوا معناتها,
0: يمكن مش كلها معناتها تاخذوا ربما تولي تشوفوا الحالات اللي هي فريمون تستحق اكثر معناها.
1: اي وبالنسبه للي معناتها يعمل تقصي يلقى عنده لقدر الله معناتها مرض معين, ثم الطب يعطوا لتر دليزون جواب نقولوا احنا باش يمشوا للمختصين ولا يمشوا معناتها المراكز الصحه اللي نجموا يتكفلوا بهم.
0: جيد, مهم جدا هكا يكون العمل مكتمل. يعطيكم الصحة. دونك نذكر أنه القافلة ما زالت موجودة حتى إيش الماضي ساعة ولا بعد ماضي ساعة شوية في مجلس العددية في كوتين, برشا اختصاصات موجودة فيها القافلة هذية, ناس متطوعين لخدمتكم, يعطيهم ألف صحة بارك الله فيهم, والشكر موصول لجمعية صوت الطفل الريفي في مدنين اللي هي متكفلة بالموضوع الكل وبالعملية الكلها, دونك اللي هو قريب من الإعدادية وحابب يمشي يعمل الكشف ينجم يكون موجود ويمشي شوف يقيس ربما السكري ولا أي إذا كان شاكك في أي حاجة في بدنه يحس في روحه مش لاباس ينجم يكون موجود على عين المكان. وتبارك الله الجمعية قائمة بالواجب متاحة, وإن شاء الله نتمناه السلامة يا ربي للناس الكل واللطف إن شاء الله للناس الكل. نعرفش كلمة الختام سعلي كان فمشي النقطة
1: كلمة الختام, مرحبا بالناس الكل وإن شاء الله الناس الكل تكون لاباس, وحبيت نشكر برشا راديو نطاوين ديما معانا في الانشطه نتاع الجمعيه, وشكر زاد كبير للمتطوعين كسوا جمعيه صوت الطفل الريفي تشيني بلاس الطب اللي جايين من المستشفى الجامعي مدين, الاداره الجهويه للصحه, اداره التربيه, راديو مدين, يعطيهم الصحه الناس الكل على نجاح القافله
0: ان شاء الله. يعطيهم الف صحه. شكرا لك سي علي سحنون, نورتني, مشكور جدا, كل التوفيق ان شاء الله لكم, نلتقيوا في انشطه اخرى اكيد, لانه جمعيه صوت الطفل الريفي عودتنا بالانشطه تبارك الله عليها ديما هي موجوده في الميدان وموجوده على عين المكان وديما انشطتها متواصله. مرحبا بكم ديما معنا, وشكرا لك على قبول دعوتنا في هذا الصباح. يومك سعيد, الى اللقاء.
1: سلامه.

0: وهذا واجبنا في نهاية الأمر. بارك الله فيك، شكرا ليك وشكرا لكل أصدقائنا اللي هم معنا في المتابعة والاستماع. نجتهدوا والباقي على ربي كما يقولوا. أهلا وسهلا ومرحبا، 11:24 دقيقة، مرحبا بالجميع. العمل راهو عمل أسرة كاملة، والمجهود مجهود أسرة كاملة، ولولا هذا الجو معناها اللي فيه برشا محبة، فيه برشا تناسق، وفيه برشا معناها لقاء، فيه موجات إيجابية بين سواء كان المنشط ولا التقني ولا وزع الهاتف ولا، لأنه في نهاية الأمر احنا عائلة واحدة، كل واحد وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. كي تتضافر جهودنا مع بعضنا ويتجدد الجو الملائم، أكيد متنجم تسمعوا كان حاجة حلوة ومزيانة اللي تخليكم تهزوا التليفون وتقولوا يعطيكم الصحة. دونك شكرا لك محمد بركاوي، شكرا لكل الناس اللي تسمع فينا، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن مستمعينا. أهلا وسهلا ومرحبا. الوقت هذايا ولا الطقس هذايا وين نمشيو؟ نجم نمشيو مثلا جربة، أي نجم أما مش جربة، بنجردين نجم لكن لا مش بنجردين، جابس بتبيع النجم لكن مش جابس. وعليش هذوم الكل؟ خطر فيهم البحر، لكن من بين هذوم الكل احنا وين ماشيين؟ ماشيين الجرجيس الزينة، جرجيس البيا. سعيدة جدا بتبيع، كي نحكي على جرجيس ما نجم نقول إلا اسم واحد، تحيتنا للناس الكل، لكن بالنسبة لي أنا الجرجيس تتلخص في شعلة المجعي. يا صباح الفل يا شعلولة، نهارك زين.
1: هارك طيب يا ليلى. هو ديما صراحة يعني مع احترامي لكل الزملاء المجتهدين والمجتهدات، ولكن لليلى أسلوبها الخاص.
0: يا عيشك ربي فضلك، يعيشك يا شعلة، يعطيك الصحة.
1: مرحبا بك،
0: فرحانة برشا لي نسمع فيك معايا توا، يعطيك الصحة. مرحبا بيا في جرجيس، أي نعرف راهو شعلة القلب الطيب والأحضان اللي ديما مفتوحة واستقبال أحبابها وأصحابها وأصدقائها، وشعلة الطيبة وشعلة كل حاجة باهية هي شعلة الحقيقة. وأنا عمري ما ننسى وقت اللي دايما كانت وجهتنا جرجيس، خاصة في السنوات الأولى مع بداية الإذاعة، إذاعة تطاوين، وقديش كنت عندنا التنقلات ونمشي والجربة ونمشي والجرجيس ونمشي لكل مكان، والإذاعة تزور كما هو عنوان من عناوين برامجنا في الفترة هذيك. فبالحق معناها احنا كنقولوا ماشيين شعلة المجعي مش ماشيين الجرجيس، يعني الوجهة دائما كانت شعلة المجعي، وشعلة المجعي دائما كانت في المستوى وأكثر من المستوى، ديما هي موجودة. ألف شكر ليك شعلة، أنه كلمة شكر شوية في حقك لكل ما قدمته للإذاعة وكل زملائك وزميلاتك، حتى واحد ينجم يقول كلمة ماهيش في حقها في حق شعلة المجعي الحقيقة. نورتني يا شعلولة، مرحبا بيك وسعيدة أنك معايا اليوم في هذا الصباح السعيد. صبحية حد نحن حتيش لماضي ساعة موجودين، لكن هي بشكون دردشة في زوز أجزاء. الجزء الأول باش نخلي لك تتحدث شنو جهزت لنا في المواكبة، والثاني خليني أنا يعيشك نقدمها كما نحب.
1: وفي الحقيقة ليلى أنت هزيتني الذكريات بعيدة برشا في بداية التسعينات في افتتاح إذاعة تطاوين. كنت أتذكر في سهرة من سهرات رمضان كنا عدينا حفل زفاف في شهر رمضان.
0: صحيح.
1: نتذكر معنا كنا صديقنا حبيبة هدية، معنا حبيب جميل، نذكر مليح معناها بعض التفاصيل السهرية هذيك. على كل هي أجواء بالفعل جميلة، مش تبقى إن شاء الله جميلة بتلاحمنا وتكاتفنا مع بعضنا كأسرة إعلامية واحدة.
0: ما فيش شك، أكيد.
1: هو بالنسبة للأخبار، الأخبار في حقيقة الأمر جرجيس كما بقية المناطق تعيش على وقع موسم الاصطياف، نعرفوا اللي هي واحدة من المدن اللي هي تكون قبلة للمصطافين من شتى ولايات الجمهورية وحتى من خارج يعني تونس. فبالتأكيد مش بس نمشي للاستعدادات، ولكن الصيف إن شاء الله يكون آمن إن شاء الله على كل على مستوى البلدين، إن شاء الله تزيد تكثف جهودها من أجل أني تركز الصباحين المنقلين في كل الشواطئ تفاديا لحالات الغرق. وشفنا في الأسبوع هذا شفنا برشا حوادث مرور قاتلة على الطرقات، وإن شاء الله على كل الوعي يكون من طرف المستعملي الطرقات سواء كان مترجلين أو أصحاب وسائل النقل. فماذا بينا الناس كل تصيف فرحانة
0: إن شاء الله سيف آمن،
1: يعني في حالة حزن
0: إن شاء الله يا رب.
1: قدر
0: إن شاء الله.
1: الله
0: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله السلامة للناس الكل. هو الصيف ساعات تحس الواحد كيبدأ في الصيف يحس روحه معناها برشة تصرفات تراها بالحق، راهو بعد كي ترجع هكا وتتخم فيها واحد تقول يا أخي الناس هذية معناها بجدها تتصرف هكا، تحس الواحد كأنه يخرج من

0: عقلوا برشا تصرفات راهو سواء على مستوى قيادة السيارات أنا تشوف ناس كيفاش تسوق على مستوى حتى السهرات راهو تشوف ناس حتى الوقتاش تسهر راه يتقلق في الناس تشوف في راهي برشا معناها الحقيقه سلوكيات نعيشوها في فصل الصيف بعد هكا كي تجي تاخذ زاويه هكا من بعيد وحدك وتبدا ترى وتحلل في الموضوع تحس بالحق انه فما حاجات غريبه كيفاش صارت ومع هذا هي صارت لهذا ماذا بينا والله بالحق ماذا بينا باللي اللي على الطريق ياخذ حذره يرد باله على روحه هو استقبل وعلى الناس اللي معاه في الطريق راك ماكش تسوق وحدك راو معاك ناس أخرى تسوق شبابك شبيبة بربي اللي فرحانين برواحهم وربي إن شاء الله يحفظهم ويفضلهم الأهاليهم ويفرحوا بيهم ويشوفوهم كما يحبوا الصيف راو مش متاع موتور وتكبري في الكياس وفي وسط الكياس والناس مقلق العباد ومقلق الناس اللي تسوق وصحتك وعمرك راهو لحظات معناها هكا في سهم لحظة واحدة لا قدر الله تنجم تخسر حياتك علاش قلت لك بالحق راو ساعات بتسأل يا أخي الناس هذوما عادي معناها يتصرفوا هكا يا أخي هذا كله تابع الصيف ولا شنو الحكاية معناها
1: ممكن كما حكيت ليلى ممكن الصيف يلقوا فيه فرصة هو معناها يمارسوا ربما ما نعرفش ما نشوفش نقول هوايات ولكن يمارسوا الكثير من الحرية يعني الحرية مسؤولية
0: حتى الولد ما عادش حرية وليت تقلق في غيرك
1: أنك أنت تتصرف بهالتصرف هذي المزعج والمقلق لغيرك حتى في تنظيف حفلات الزفاف أنا نذكر في سنوات ماضية كانت البلدية يعني محددة وقت معين لإقامة الحفلات اللي هو الساعة 10 تاع الليل توا بدات العكس توا بدات تنطلق السهرات والحفلات بعد نص الليل معناها وقتاش باش يرتاح واحد الصبح يخدم ما نعرفش كيفاش العباد معناها بالمجد كيفاش الناس عايشة والله ساعات واحد يقول ربما انا متاخر على الركب
0: اي ما قلت لك ساعات بدك تشك انت في روحك تقول يا اخي انا عادي ولا هم اللي مش عاديين ما تعرفش معناه الموضوع كيفاش ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل والله بالحق خاطر لو كان واحد يحس الناس كما يحس روحه تقول العباد الكل تحترم بعضها ما نتجاوزوش حدودنا ان شاء الله ربي يهني الناس اللي عندها مناسبات يا ربي يعطيهم الخير والصحه والعافيه زاده كيف افرحوا ولكن ما تحزنوش زاده في المقابل ناس اخرى تبدا مساكن تستناق تشوف السهريه نتاعك بشويه ينجم يعمل ساعتين نوم خاطر هو 7 متاع الصباح لازم يكون في الخدمة متاعه هذيك هو هذيك الدنيا وربي إن شاء الله يقدر الخير ونحس إن شاء الله بعضنا حاجة مهمة أنا حابة الحقيقة قبل ما نختم اللقاء معناه مصر أني نحكي عليها خطر حاجة فرحتني برشا اللي هي عودة أنا نحب نقول أنها عودة من الباب الكبير للزميلة والصديقة والأخت شعلة المجحي عودة علاش كيفاش ملي انتاج البرامج الخاصه برنامجها الخاص خليني نعطيكم سكوب انتم سمعتوا ربما الومضه اللي تتعدى فيها الجينيريك متاع برنامج شعله لكن خلي نذكركم شويه ونرجع مع شعله
2: بودكاست اثر عبر الاثير عبر الاثير نقتفي اثرهم نحاورهم ونكرمهم أثر عبر الأثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن أثر عبر الأثير أعداد وتقديم
3: شعلاء المجعي
0: يا مرحبا بهالعودة الجميلة العودة المزيانة العودة اللي فيها برشا خدمة كما نعرف شعلاء المجعي تقتفي دائما الأثر فكرة يسرح له شعلة عطينا فكرة عليها ونقول سكوب أنه أول حلقة بش يسمعوها مباشرة بعد ما نكملوا مع بعضنا صبحية لحد متاعنا الصيف صيف تسمعوا بعد إن شاء الله شعلة في أول حصة أما خلينا ناخد فكرة ما بعدنا شعلة على هذا البرنامج الجديد
1: بالفعل هو كما جاء في الجينيريك ليلى بودكاست أثر عبر الأثير هي تجربة إذاعية أولى خذوها في مثل هذا النوع من البرامج
0: نعم.
1: ومن خلال البرنامج طبعا استحضر سير من غادرونا واختفي اثر من مروا من هنا وتركوا بصماتهم في الذاكره والحياه عموما اذا هي رحله عبر الاثير رحله البحث عن الاثر وربما الوفاء لاصحابه والاحتفاء ربما بقصص و تفاصيل تستحق أن تروى بالفعل يعني وتفاصيل ربما نعرفوها للأجيال الجديدة
0: اللي نعم.
1: لما نقول مثلا دكتور الراحل مرحوم حسين الخاتيلي فما أجيال جديدة ما تعرفش من يكون الحسين الخاتيلي. طبعا هو البرنامج فيه جزء أجيال، الجزء الأول هو سيرة ومسيرة، نعرف به من خلاله باختصار شديد بسيرة الضيف، والجزء الثاني وصدى الأثر واللي نسمع فيه شهادات من عايشوا هذا الأثر، وبالتالي نستحضر معهم محطات ربما صنعت الفارق وتركت أثرا سيظل حي رغم مرور الزمن. إذن هو فضاء بودكاستي إن صحت العبارة. نعم، لا يكتفي ربما بسرد السير والوقائع، بل يكتفي أثر شخصيات عاشت يعني وعاشت واجتهدت ربما وأعطت وتركت بصماتها في مجالات شتى. فإذا كما يعني قدمت المجالات هذه ما هيش ما نجموش نقوله كان في القطاع الفلاحي، في القطاع الاقتصادي، في شتى المجالات، وين يكون الأثر وين ما نكونوا نحن نحطوا على هذا الأثر.
0: أما نتصور عمل مذني شعلة وجبار وفيه خدمة، فيه بحث كبير برشا.
1: بالفعل هو يعني كي نسمع ونحن الشهادات نتاع من ربما عايشوا أو رافقوا أو عملوا مع هذا الأثر، نسمع الشهادة هذه تنسيك في الشهادة اللي قبلها. يعني هنا يعني الاختيار على الشهادات راه متعب متعب متعب جدا، وعملية المونتاج أتعب منه
0: بالذات.
1: ولكن الإنسان اللي يحب يقدم يعني عمل إذاعي بهذا الشكل لابد أنه أكيد باش يكون سعيد، باعتبار أنه قاعد يقدم في حاجة يعني تنجم تكون في مستوى هذا الأثر، لأنه احنا الأثر اللي نحكي عليه والضيوف اللي باش يكونوا على امتداد الحلقات هذه يعني من طراز عالي. يعني لما نقول أحمد الدكتور أحمد السريعة، ولا نقول الدكتور أو الباحث والمهندس فتحي جانا، يعني أسماء كبيرة في حقيقة الأمر، والأجيال هذه ما تعرفهاش.
0: أي صحيح صحيح، ما فيش شك. هذاك علاش انا قلت فما خدمه فما بحث، مش سهل انك انت معناها تاخذ شخصيه كما الشخصيات اللي كنت تذكر فيهم اسم من الاسماء هذيه وتعمل بحثك، وخاصه انك الشهادات هذيك كيفاش انت تجمعها كيفاش تقدمها.
1: هذاك خاصه الليله مثلا في فتح في الحلقه الثانيه اللي عدد الجزء كبير منها للمهندس فتحي جانا، فعلا يعني تمكنت من جمع معطيات تذاع أو ستذاع لأول مرة، وأنا نفسي بالفعل يعني اللي تروحي نعرفها لأول مرة، وأكيد باش نخلي فرصة للسادة المستمعين باش يعرفوا كيفاش تم تطوير البناء التحتية ابن الاستقلال في ولايات الجنوب على مستوى الموانئ، موانئ جرجيس، من صفاقس، من جابس، كيفاش تم ربط ولايات الجنوب بشبكة الماء الصالحة للشرب منذ بداية السبعينات قبل الحمامات وقبل نابل. يعني نعم بالنسبة لمدينة جرجيس تم ربطها بشبكة الماء الصالح للشراب قبل مدينة الحمامات اللي هي نعرفه مدينة ساحلية ومدينة لها شأن في المجال هذي. أكيد هي الشهادات هذية والأثر هذية أكيد ليلى تخلينا بالفعل يعني نعتز بشخصيات
0: طبعاً.
1: آمنت يعني طبعاً. بحب تونس وعطات من جهدها الكثير، وأعتقد أنه ساعة عبر الأثير لا تفي حق هذه الشخصيات. كل الشكر، أنا نحب نشكر إدارة الإذاعة على تفاعلها مع المقترح والعمل ربما على تنفيذه من خلال تدليل بعض الصور صعوبات. كل الشكر أيضا لصديقتنا فيروز أجباهي، وأنت بكري قليلة كنت تحكي على أنه العمل الجماعي هو اللي يوصل يخلينا أسرة واحدة ويخلي المستمعين بالفعل يعني يتفاعلوا معنا بشكل إيجابي. قلت بالنسبة لفيروز عاونتني برشا على مستوى تسجيل ضيوف الحلقة الأولى. ما ننساش زادة عملية الإكساء اللي هي كان لها نصيب الكبير في عملية الإكساء بالنسبة للبرنامج، وأيضا نحب نشكرك ليلى على فعلا يعني إتاحة الفرصة للتعريف بهذا البرنامج. صحيح هو يعني أثر عبر الأثير من البرامج التي ربما تتطلب كما كنا نحكي مجهود كبير يا أصحاب الشهادات والمونتاج، ولكن يهون التعب ويهون السهر وسهر الليل بالتأكيد من أجل أي من أجل أنه الرد الجميل لهذه الشخصيات ولعائلاتهم. ما نجمش نوصف لك الفرحة نتاع عائلة الدكتور الباحث الراحل حسين الخطيري لما استضافت بنته اللي هي مشات في نفس المجال اللي هو البحث العلمي في مجال يعني المجال الفلاحي والبيئي. أي أي أي. يعني كان الأثر يعني وكانت الفرحة بهالتثمين المجهود هذي لا يوجد إن شاء الله على كل يعطيني ربي الصحة
0: إن شاء الله
1: أكيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله. واليوم أنت باش تكون مستمعة كيفهم بالضبط بعد شوية بعد موجز الوحدة ظهرا للأخبار تسمعوا أثر عبر الأثير كما تسمع أنت زادة مستمعة اليوم كيف الناس كل أكيد باش تسمع أول حصة ونعرف باش تفكر في برشا حاجات أخرين في الحصص القادمة في شك
1: بإذن الله.
0: كل التوفيق ليك شعلة إن شاء الله وسعدت جدا أول حاجة بعودتك للإنتاج الخاص لبرامج خاصة بك طبعا وسعدت كذلك بإيقاعك في هذا الصباح السعيد من خلال صبحية لحد الصيف ونشوفك إن شاء الله في قادم الأيام ربي يعطيك صحة ويعطيك القوة وإن شاء الله دايما في عطاء متواصل.
1: شكرا ليك
0: شكرا يومك سعيد للقاء شعلة.

الله الله يا سلام سلم. وهذا هو الإبداع التونسي وهذا حضور الفنان التونسي محلاها أجواء المهرجانات التونسية خاصة وقت تتزين تتلحف وتلبس اللبسة التونسية على قاعدة. وإحنا ديما ناديو بحضور الفنان التونسي في المهرجانات الصيفية خليه ياخذ حقه وياخذ بايو وحقه ماهيش مزية في نهاية الأمر. إحنا ديما منفتحين على طبعا الموسيقات الأخرى والأغاني الأخرى وبابنا ديما مفتوح لاستقبال الفنانين من كل مكان خلي لأنه نعرف الموسيقى ما عندهاش حدود يعني ننفتحوا نستدعوا فنانين من برا جيونا فنانين كبار بتبيع في قدر وقيمة مهرجاناتنا الكبيرة. لكن مش معنى هذا أنه ندوسوا على الفنان التونسي وننساوه خاطر هو زاد عنده جو وعنده حضور وعنده الكاريزما متاعه كما كنا نسمعه توا في زياد غرسة من أجمل وأروع سهرات المهرجانات اللي إن شاء الله سنين نشوفوا مهرجانات في مستوى تطلعات الجماهير في تونس كلها من شمالها لجنوبها إن شاء الله زادة في شمال في جنوب الشرقي مهرجاناتنا الصيفية اللي نحن برشا متعكشين المهرجانات اللي تعرفوا اللي ما فهمش برشا مناسبات ثقافية في الصيف هي مهرجان ساعات يكون يتيم وحيد ولا زوز مهرجانات تكون البرمجة مهيش ولا بد. لكن الحاجة اللي إن شاء الله بقدرة ربي سنة نقولكم عليها وكيد باش نسمعها في وقتها أنه مهرجان التطوين الصيفي الحقيقة سنة باش نشوفوا نسخة أخرى باش نشوفوا نسخة جديدة باش نشوفوا أسماء كبيرة في دورة سنات وتكتشفوها أكيد معانا في مهرجان تطوين الصيفي. راجعين بعد شوية كيف ما العادة نخليه المكان زملائنا في قسم الأخبار عمر ولا عبدالله. عمر ولا عبدالله عمر مرحبا هلا وسهلا موجز وراجعين نور شيبة لكم مترحلوش ننوع عليكم النورة والعكس متاع اللي نحن نقصدوه تو سخانة جيدوا شوية وخرجوا العشية بردوا نهار مرحبا بيكم ديما معا.

0: منتصف النهار من إذاعة تطاوين. أهلا بكم إلى نشرة الظاهرة، والبداية بالعناوين. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. مقترح قانون شامل لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة. في تطاوين دورات تكوينية حول المواطنة والحوكمة المحلية لفائدة عدد من شباب الجهة. في العالم حشود تودع جثمان خامنئي وتعليق المحادثات بين واشنطن وطهران لأسبوع. إلى تفاصيل النشرة. تواصل جمعية مهارات النجاح بتطاوين تنظيم دورات برنامج بناء القدرات ضمن مشروع ستار تطاوين، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول المواطنة والمشاركة الديمقراطية والحوكمة المحلية لفائدة عدد من شباب معتمديتي رمادة وتطاوين الجنوبية. ممثل الجمعية لطفي اللاني، وأكثر تفاصيل في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
1: قمنا بالشروع في الدورات التكوينية للشباب المنتفعين. البداية كانت بدورة تكوينية في آليات المشاركة المدنية المتاحة للشباب. الدورة التكوينية هذه امتدت على 3 أيام لكل مجموعة. البداية منها كانت مبشرة في من خلال المجموعتين تاع رمادة وتطاوين، لكن الحق معناها أن الشباب معناها مدرسة لأنه يعزز قدراته ومهاراته اللي تسمح له بتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما زالت 3 دورات واحدين أخرين مبرمجين إن شاء الله في طيلة شهر جبيري والنصف الأول لشهر أوت. من بعد بش يتم الشروع في اختيار الشباب اللي بش ينتفعوا معنا بتمويلات، سواء في بعث مشاريع خاصة أو في بعث مبادرات مجتمعية تعنى بتعزيز مشاركة الشباب وتأثيرهم في الشأن العام في معتمدية تطاوين الجنوبية ورمادة.
0: في إطار مشروع قيمة تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بمدنين، اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية، وذلك بالمدرسة الابتدائية بيكوتين. منسق المشروع رياض هنتاش وأكثر تفاصيل.
2: قافلة هذه الفئة المستهدفة فيها هم الفئات الهشة، يعني العائلات اللي هم في وضعية هشاشة في مدنين الشمالية. التسجيل باش يكون بطبيعة الحال على عين المكان. القافلة هذه باش تكون متعددة الاختصاصات، فيها الصحة النفسية، تقويم النطق، طب عام وطب عائلة، عيادات الإقلاع عن التدخين، أمراض الرئتين، جراحة الأعصاب، طب الأسنان، قابلات كيف موجودين، ضغط الدم والسكر، كيف يعني طب العظام، طبيب صغار وطب القلب، يعني قافلة باش تكون متعددة الاختصاصات ان شاء الله الناس تستنفع. كيف عندنا كونفنسيون مع صيدلية في مدينة الشمالية باش يكون

0: شهر سوق عصرية جديدة تغير وجه غنوش وتعمل حركية اقتصادية في ولاية جابس وخاصة بين المدن المجاورة وخاصة بين مع في علاقة بأسواق الجملة، وهو مشروع يندرج في إطار مشاريع التنمية المندمجة لولاية جابس. كلفة المشروع تتجاوز المليار ومئتين ألف دينار، وهذا مشروع سيغير وجه السوق التفصيل بغنوش. هذا السوق اللي هو مقصد من جميع البلاد، وخاصة أن غنوش معروفة بالصيد البحري وبالخضر الورقية. المزروع هذايا فيه عديد المكونات، لعل أبرزها هو كثرة المواقع اللي موجودة فيه، واللي بمقتضاها باش يتم القضاء على الانتصاب العشوائي والانتصاب الفوضوي في محيط السوق.
1: وطنيا، أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم الأحد الخامس من جوليا 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسة الصحية. جاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرته لمهامهم. تقدم عدد من مجلس النواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. وتستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي ما يعادل بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس النواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. دوليا، وفي اليوم 18 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 128 يوما من اندلاع الحرب، توافد عشرات الالاف من الايرانيين الى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي. من جهته قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الايرانيين يتوسلون لابرام اتفاق، وان واشنطن وطهران تاخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الايراني. من جهته قال ترامب لموقع اكسيوس انه يتابع مراسم التشيع وأن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أننا نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتنا القتالية ولا نضيع لحظة في سبيل ذلك على حد قوله. في المقابل أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقراره على حد قوله. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، رغم سريان الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 وفاة فيما بدأ

فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية اليوم الأحد. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جزيرة خرج الإيرانية. جزيرة إيرانية صغيرة تقع في شمال الخليج العربي وتتبع إداريا إلى محافظة بوشهر، تعد من أهم الجزر الإيرانية نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الكبير خصوصا في مجال تصدير النفط. تبعد الجزيرة نحو 25 كيلومترا عن الساحل الإيراني وتبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتر مربع تقريبا. تتميز جزيرة خرج الإيرانية بتاريخ طويل يعود إلى العصور القديمة، حيث كانت محطة تجارية مهمة في طرق التجارة البحرية في الخليج العربي، وقد تعاقبت عليها حضارات مختلفة تركت أثارا تاريخية وثقافية ما زالت موجودة حتى اليوم مثل المعابد القديمة والمقابر الصخرية. كما كانت الجزيرة مركزا للتبادل التجاري بين بلاد فارس وبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية. تكمن الأهمية الكبرى لجزيرة خرج الإيرانية في دورها الاقتصادي، إذ تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني، ففيها تقع أكبر محطة لتصدير النفط في إيران، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية. لذلك تضم الجزيرة مرافق نفطية ضخمة وخزانات لتخزين النفط وموانئ مخصصة لناقلة النفط العملاقة. وقد تعرضت الجزيرة لأضرار كبيرة خلال الحرب العراقية الإيرانية، إذ كانت هدفا للعديد من الهجمات بسبب أهميتها النفطية والاستراتيجية. وبعد انتهاء الحرب قامت إيران بإعادة إعمار المرافق النفطية والبنية التحتية في الجزيرة، واليوم تظل جزيرة خرج من أهم المراكز الاقتصادية في إيران، حيث تجمع بين التاريخ العريق والدور الحيوي في صناعة النفط، كما تشكل مثالا على أهمية الجزر الصغيرة في التأثير على الاقتصاد والسياسة في منطقة الخليج العربي. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: بودكاست أثر عبر الأثير.
3: أثر عبر الأثير،
4: لأن الأثر الجميل لا يغيب وإن غاب أصحابه. شعل المجعي تقتفي في الحلقة الأولى أثر الدكتور حسين الختالي.
5: رسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة.
6: بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها فترة طويلة 25 سنة، بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد.
7: الناس ما يعرفوش هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الجامعة.
8: إذا كان نجم نسموه المدينة الجامعية الكل على خطر، هو اللي كونها من ألفها إلى يائها.
2: أثر عبر الأثير.
4: أثر عبر الأثير الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر. ابقوا معنا فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا عبر الأثير.
9: الصيف صيف صيف.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. سنهار 23 دقيقة على موجاتنا، نرجع لكم أكيد ونوصل معكم اللقاء فيما تبقى من مساحتنا المباشرة اليوم. السيف سيف، مرحبا بالجميع، تحية نسمع فينا على الطريق، إن شاء الله ربي معكم طريق السلامة. ديما نذكر اليوم فما التقلبات على مستوى أحوال الطقس، معناها فما تقلبات تتمثل في قوة الريح. اليوم مش يكون فما نسمة قوية برشا، نسمة قوية شوية، هذايا اللي بيش يأثر على الشواطئ والناس اللي ماشيين للشواطئ اللي هما موجودين. وهو الحقيقة بلاغ من المعهد الوطني للرصد الجوي، كان البلاغ ذي

معناها كحلة ما تدخلش البحر, حمراء بارك ده كيف كيف تنتبه. ما فماش علاش راهو إذا كان ما عمتش اليوم يجي نهاية العالم, مازال الصيف مازال كبدينا راهو, إن شاء الله بقدر ربي الناس كلها معناها تاخذ ليمات نتاع البحر نتاعها والخلاعة وتتفرهد. والصحة قبل كل شيء والسلامة أهم من كل شيء, هي السلامة. ردوا بالكم على رواحكم, وتحية ليكم الناس الكل. حبيت نرجع في موضوع يهم المستشفى الجهوي في تطاوين, اللي هذا اخبار اليوم نزل يقول انه تعزز باختصاص جديد, والاختصاص هذا هو امراض القلب والشرايين, وهكا يرتفع عدد اطباء القلب بالمؤسسه اللي يمشي يكونوا 3 اطباء, وكذلك العدد الجملي لاطباء الاختصاص 37 طبيب من مختلف الاختصاصات. الحمد لله, يعني هذا نجم نقول معناها عدد محترم. اليوم عندنا 3 اطباء اختصاص قلب وشرايين, عندنا 37 طبيب اختصاص معناه في مختلف الاختصاصات, حاجة لقيقة جيدة. وتعزيز هذا يجي في إطار الاستعدادات طبعا الجارية لافتتاح القسم الجامعي لأمراض القلب اللي بيش يكون خلال هذا الشهر, شهر جويلية 2026. هذا طبعا اللي أكده سيد الوزير, وهي خطوة معناها من شأنها أنه معناها ترتقي بجودة الخدمات الصحية بالجهة, وكذلك تعزز الإحاطة بالمرضى, وإلى جانب دعم التكوين طبعا الطبي والبحث العلمي. مستشفى متاعنا ديما نحكي فما نواقص, فما حاجات كذا, فما أمور, فما ملاحظات رو ديما نسوقها, ولكن ما عندنا مشكل معها حتى حد. مشكلنا الوحيد هو أنه نحب نقف المؤسساتنا, نحب كل مؤسسة نشوفوها كما نحبونا احنا وكما يزمها تكون. المواطن زاد عنده دور في الموضوع هذيرا, مش كان فقط المؤسسات نلقيه باللوم عليها ولا المسؤولين فقط, شوية من هنا وشوية من هنا. ما تعرف مثل الشعبي, أنا ديما نستعمل في الأمثال الشعبية, تعرف مثل الشعبي ما يقول شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين, نحن زادا كيكا شوية من هنا وشوية من هنا. المسؤولين يلزمهم يقوموا بواجبهم, المواطن زادا هو يلزم يقوم بواجبه على أحسن وجه, كذلك باش تساهموا انتوما في أنه المؤسسات هذه تبقى نظيفة وتبقى معناها ديما قادرة أنها تستوعب أعداد كبيرة من الناس, أنكم تحافظوا على إذا فما معدات, فما يعني حتى أبسط حاجة أو أبسط حاجة في يدك بابي مشوار مسحت, ما ترميش في القاعة, ما ترميش في وسط كيكة في المستشفى, ما ترميش حتى في المحيط الخارجي, ما ترميش, فما أماكن أنك ترمي فيها. وذي رأي حاجات مفروض أحنا ما عادش نحكيها, تجاوزناها من زمان, ولكن للأسف الشديد العقلية ما زلت فما, صحيح ما نعمموش لكن ما زلت موجودة. نرجع نقول أنه من المنتظر باش معناها يسهم افتتاح القسم الجامعي إن شاء الله, باش يكون كما قلت خلال شهر جويلية إن شاء الله, باش يسهم في تطوير الخدمات الصحية المتخصصة في الولاية, وبتبيع تقريب العلاج من المواطن, وكذلك أهم حاجة الحد من مشقة التنقل للمستشفيات الجامعية خارج الولاية. قبل أقل اختصاص ما عمناش, دونك يزمك تسافر وتمشي لبلاصة أخرى, تمشي للمدنين, تمشي للصفاقس, تمشي ما نعرفش وين. اليوم الحمد لله وبش قريبا باش يتم افتتاح قسم جامعي اللي هو خاص بأمراض القلب والشرايين, والقسم الجامعي زاد لقسم النساء والتوليد شهد زاد هو انضمام أول طبيبة مباشرة مقيمة في هذا المستشفى. جيد جدا, هذه كلها أخبار مفرحة كما قلت, وكلنا معناها نفرحوا بها في جهتنا, ونشوفوا ديما كما قلت مؤسساتنا سواء الصحية ولا غير الصحية, كل مؤسسة نحبوها واقفة كيف ما يلزم للمواطنين, والمواطن زاد في نفس الوقت هو يقوم بالواجب متاعه تجاه مؤسسته. لو كان كل واحد يبدأ موجود في مكان يحسب المكان هذاك على ملكه هو, تو نشوفوا كيفاش, يعني لانه في نهايه الامر بالحق ملكنا, راهي بلادنا تونس متاعنا, نحن دارنا ديما نرجعوا دارنا الكبيره. دونك خلينا مع بعضنا الناس الكل يد باليد من اجل ان نشوفوا بلادنا في احسن وابهى واجمل حله. مواصلين معاكم في صيف المنوعه لليوم حصتها الاولى في الشبكه الصيفيه, واكيد توا اسبوع تقريبا اكتشفتوا المحطات المهمه في الشبكه الصيفيه. ان شاء الله المساحات نالت رضاكم واستحسانكم, وبتبيع هذه نرجع نذكركم انه السيف سيف هي المنوعة للزميل مجيد الحداد اللي يرجع لكم ان شاء الله في الايامات القادمة يوصل معكم المشوار, واكيد احنا نحيوه نتمنى له الشفاء العاجل والعودة للميكروفون بتبيعه والعودة لمستمع.

نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع لمسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، ورجاء من القاتلين خارجها مراعاة الفوارق في التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا لمسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: الصيف صيف
2: صيف

جوهر على موجاتنا. وصلنا معاه نصف نهار وخمسة وثلاثين دقيقة ومسلين معكم اللقاء ديما في المنوعة سيف سيف. وجاتنا باش تكون جابس وتحديدا شنني أيام السينما المتوسطية والإعلان عن فتح باب المشاركة في الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية. وكما قلت في شنني جابس بعد ما أعلنت اللجنة المنظمة للدورة الدورة الجديدة اللي هي الدورة 21 من هذا المهرجان اللي إن شاء الله بيش يكون تنظيمها في الفترة ما بين 21 حتى 25 أكتوبر 26 تفتح باب بشي تفتح عفواً باب المشاركة في المسابقات الرسمية. والدورة هذه ستقام تحت شعار الأرض والشباب. ودعات اللجنة صناع الأفلام من ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى تقديم أعمال سينمائية معناها تتناول علاقة الشباب بأرضهم وارتباطهم بالفضاءات الطبيعية والإنسانية اللي هي تساهم في تشكيل هويتهم وكذلك رؤيتهم للمستقبل. اللجنة تقول أنه آخر أجل لتقديم ملفات المشاركة بش يكون نهار 22 أوت 2026 معناها هو تفتح باب معناها الترشحات حتى نهار 22 أوت معناها تقبل المشاركات حتى 22 أوت بتبيعها. وكل الراغبين في المشاركة نجموا يكونوا موجودين في هذه الدورة اللي هي كما قلت الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية في جابس اللي بيش نتابعوها إن شاء الله من 21-25 أكتوبر 2026. أكيد قلت شن تابعوها لأنه بتبيع كما عودتكم إذاعة تطاوين في المناسبات هذه وخاصة التظاهرات الثقافية المهمة أنها تكون موجودة في التظاهرات هذه اللي هي سواء معناها مدين تطاوين جابس بكل معتمدياتها جربة. نعرف الفترة هذه بشي معناها بش تكون فيها برشا تظاهرات ثقافية. الفترة هذه زادة بش يفتح الستار معناها على برشا مهرجانات حتى ولو كانت ماهيش برشا برشا اللي تعودنا بها في الجنوب الشرقي ولكن فما مهرجانات. إن شاء الله يا ربي نجمو نكونوا موجودين في برشا معناها حفلات ويتم نقلهم كما تعودنا في السنوات الفارطة بتبيع برشا مهرجانات وبرشا سهرات نجمو تتابعوها عن طريق موجات إذاعة تطاوين لمهرجانات صيفة 2026 من بينهم بتبيع مهرجان تطاوين للصيف الدولي اللي أكيد إن شاء الله بيشتابعوا سهرات كما قلت بكري. فما إن شاء الله سنة تتابعوا وتشوفوا نسخة جديدة إن شاء الله من المهرجان واختيارات موافقة ومتنوعة. وأعتقد أنه كل واحد فينا بش يلقى الذوق متاعه في دورة سنة لأكيد إن شاء الله توا نكتشفوها مع بعضنا وقت اللي تكون معناها البرمجة حاضرة 100%. مستني معكم ديما اللقاء خليكم معنا.

كوكتيل تونسي نسمع نصف نهار وخمسين دقيقة. مرحبا بكم ديما معنا على موجة الأولى والحرة. 20 مليون، شو ما دوما 20 مليون مش جايزر نعطيوها، لا هو تستاهلوا راه أكثر من هكا طبعا، تستاهلوا كل الخير. 20 مليون هذوما يا سيدك بن سيد، جايزة أو قيمة جايزة يبرمجها سناء أو تبرمجها دورة جديدة اللي هي المسابقة، مسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري. شكون يبرمجها؟ يبرمجها المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. على فكرة كل واحد ينجم يشارك، توا الناس الكل ولات بالسمارت فون نتاعها، تليفونك نجم تعمل فيديو نتاعك، طبعا فيديوهات توعوية مش أي فيديو، والناس الكل اليوم ولات تنجم تصور وتعمل فيديو وتشارك. دونك هذه الدورة هذه إن شاء الله اللي أعلنت عليها إدارة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، باب التسجيل للدورة الستة للدورة السادسة للمهرجان اللي باش تكون في مدينة سوسة إن شاء الله من 28 حتى 30 أوت، وشعار سناء مواطنة مستدامة لعالم يتنامى. دونك دعوة لصناع المحتوى وتبيع الطلبة والمخرجين والمبدعين من كل مكان أنهم ينجم تكون يعني نجم يقدموا أعمالهم في الدورة هذه اللي هي كما قلت فيديوهات توعوية. المهرجان الهدف متاعو الأول والأساسي والرسمي هو إنتاج أو تشجيع على إنتاج محتوى سمعي بصري هدف يعزز القيم الإنسانية، ينشر الوعي، مع بتبيعة إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض أعمالهم أمام جمهور دولي، راو الجمهور دولي ولجنة تحكيم كذلك مختصة. يرسخ موضوع المسابقة السنة الدولية مفهوم العمل الجماعي والإبداع الفردي من أجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة على غرار القضاء على الفقر والجوع، تعزيز الصحة الجيدة والرفاه، توفير طاقة نظيفة، دعم العمل اللائق، نمو الاقتصاد وتطوير الصناعة، وبناء مدن ومجتمعات مستدامة، فضلا عن ترسيخ أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤول. الدورة هذه تتضمن زوز مسابقات رئيسية، تتمثل الأولى في مسابقة الفيديو التوعوي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وثانية في مسابقة الفيديو التوعوي بالإبداع البشري. هذا يكون في إطار توجه طبعا يهدف إلى جمع بين الابتكار التكنولوجي وكذلك الإبداع الفني لخدمة القضايا المجتمعية. دونك إدارة المهرجان حددت آخر أجل هو 13 أوت 2026، آخر أجل بتقدموا الترشحات متاعكم، تبعثوا الأفلام المشاركة بها، تبعثوها وتشاركوا بها طبعا وتلول التسجيل أكيد. الموقع هو www.festival.com/inscription www.festival.com/inscription. هذه الادريس اللي تجمو تبعثوا عليها اذا كان حبيتوا 20 مليون كاش، يعني حاجة باهية برشا، 20 مليون مبلغ محترم جدا. ان شاء الله مبروك في المسابقة اللي باش يربح، اما اهم حاجة هي الفيديوهات، خاطر كي توصل انت تعمل فيديو توعوي معناها انت ديجا عندك الاحساس بالمسؤوليه، عندك معناها معناها حاسس بالمواضيع ذوما اللي احنا ذكرتهم لكم الكل، ديجا عندك مسؤوليه وحاسس بالمسؤوليه تجاه بلادك في النقاط اللي هي حددت للمشاركه، وتنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي كما تنجم تستعمل ابداعك انت اللي هو الابداع البشري. وبالتوفيق للناس الكل. بهذا نختم مساحتنا اليوم، وطلتنا عليكم اليوم في صبحية الأحد في صيف صيف اللي بدينا معكم العشرة متاع الصباح. إن شاء الله بالتوفيق لأصدقائنا وليداتنا في سيزيم، إن شاء الله مبروك، إن شاء الله نسمعوا الزغاريد في كل البيوت، وكذلك دورة التدارك اللي هي دورة الأبطال. شكرا بامتياز ذو بن سالم، يعطيك ألف صحة. شكرا عادل جميل، ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون، في تعويض لعبد المجيد الحداد يرجع لكم إن شاء الله في المساحات الإذاعية القادمة. مقابلكم قيلولة ولا ظهيرة الثلاثاء في على الأثير. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: موجز الأخبار
3: من إذاعة تتوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تواصل جمعية مهارة النجاح بتطوين ضمن مشروع يستار تطوين تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول المواطنة والمشاركة الديمقراطية والحوكمة المحلية لفائدة عدد من شباب معتمديتي أرمادة وتطوين الجنوبية. تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الأعدادية بكوتينة لفائدة الفئات الهشة بمعتمدية مدنين الشمالية. طلب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وذلك في أجل أقصاها 20 من شهر جويلية الجارية. في العالم، حذرت شبكة أطباء السودان من تدهور حاد ومتسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية بمناطق غربية بارا بولاية شمال كوردوفان، وأكدت أن أكثر من 200,000 شخص يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء وتفشي وبائي الكوليرا والحسبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في أول مواعيد بودكاست أثر عبر الأثير. في هذا الفضاء الإذاعي نقتفي أثر رجال ونساء تركوا بصماتهم في مجالات شتى وساهموا بعلمهم أو فكرهم أو عملهم في صنع جزء من ذاكرتنا. نحاورهم أو نستحضر شهادات من عرفوهم لنضيء جوانب من مسيراتهم ونوثق أثرهم الذي ما زال حيا. ونخص أولى حلقتنا بشخصية علمية بارزة تركت أثرا واضحا في مجال البحث الفلاحي والبيئي، إنه الراحل الدكتور حسين الختلي.
0: سيرة ومسيرة.
2: ولد الدكتور حسين الختلي بمدينة جرجيس، وكان من الكفاءات العلمية التي كرست مسيرتها لخدمة البحث الفلاحي والتنمية المستدامة بالمناطق الجافة وشبه الجافة. التحق بمعهد المناطق القاحلة بمدنين ليبدأ رحلة علمية ومهنية حافلة بالعطاء والإنجاز.
0: سيرة.
2: وعلى امتداد عقود ساهم في عديد البحوث والمشاريع العلمية المتصلة بالموارد الطبيعية والتنمية الفلاحية ومكافحة التصحر. وفي سنة 1996 تولى خطة مدير معهد المناطق القاحلة، حيث عمل على تعزيز مكانة المعهد على المستويين الوطني والدولي.

0: ودعم البحث العلمي والتعاون مع الهياكل والمؤسسات المختصة. عرف الراحل بكفاءته العلمية وحسه الإنساني وقربه من زملائه وطلبته، وبإيمانه العميق بأن العلم ينبغي أن يكون في خدمة الإنسان والبيئة والتنمية. وبعد مسيرة زاخرة بالعطاء، رحل الدكتور حسين الختيلي يوم 17 شوان 2021 تاركا وراءه إرثا علميا وإنسانيا مهما، وذكرى طيبة لا تزال حاضرة في قلوب من عرفوه وعملوا معه واستفادوا من علمه وخبرته.
1: صدى الأثر،
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير.
3: الرسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة، حبوا خدمتكم، أخلصوا خدمتكم.
1: صدى الأثر.
3: كان دايما يقول أنه الفضل الكبير في بداياته المهنية يعود إلى الأستاذ سي محمد الصحبي الحجاج، وكان له أثر كبير في انطلاق مسيرته المهنية.
1: صدى الأثر.
4: الحسين كانت عنده حاجة يتميز بها، أنه حبه للحياة، حبه للفن، فن الملتزم. كنا نستمع إلى الشيخ إمام.
1: صدى الأثر.
5: اليوم الأخير اللي كان مريض فيه جل المحل، يحس أنه قاعد معناها هو في وضع صعب صعب صعب جدا، ولكن رغم هذاك حب يكمل يحضر آخر يوم.
1: صدى الأثر.
4: تعاشرنا حتى أنه يوم أنا تزوجت فيه كان هو الشاهد في عقد الزواج متاعي.
2: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
2: من عبر الأثير.
0: وللحديث عن هذه القامة العلمية نستهل لقاءاتنا مع أولى ضيفاتنا أماني الختيلي ابنة الراحل الباحثة، التي اختارت هي أيضا أن تسير في درب العلم والبحث والمعرفة.
1: سيرة ومسيرة.
3: أماني ختيلي ابنة المرحوم دكتور حسين ختيلي، متحصلة على شهادة دكتوراه في مجال النظم البيئية الجافة، وحاليا نخدم كمستشارة دولية في منظمة الفاو بروما إيطاليا في اختصاص البيئة ونظم المعلومات الجغرافية أو بما يسمى GIS. دكتور مرحوم حسين ختيلي من مواليد 25 فيفري 1953 في مدينة جرجيس، هو ابن هذه المدينة المرتبط بها قلبا وروحا حتى آخر لحظات حياته. نشأ وتربى في جرجيس، وبدأ مسيرته دراسية في المدرسة الابتدائية بالهشام، ثم واصل تعليمه بين مدينة جربة ومدنين بالنسبة للمرحلة الثانوية حتى تحصلها على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب. من بعدها انتقل للعاصمة لمواصلة الدراسة الجامعية، ثم السفر إلى فرنسا لاستكمال مساره الأكاديمي، وغادي يتعرف على عديد من الزملاء والباحثين، وبدأت تتفتح أمامه الأفق البحث العلمي والتعاون الدولي. وغادي وين أيضا واصل مسيرته الأكاديمية حتى تحصلها على الدكتوراه الدولة في بلجيكا، وهذا الكل أكيد بالتوازي مع عمله البحثي في معهد المناطق القاحلة بمدنين، وقت انتقل والتحق بجملة من الباحثين والزملاء في معهد المناطق القاحلة بمدنين. غادي وين كانت بداية مرحلة مهمة في حياته المهنية، التقى بعديد من الزملاء، بعضهم مازال على قيد الحياة اليوم وبعضهم رحل إلى رحمة الله، وهو كان دايما يذكرهم بكل تقدير وفاء إلى آخر لحظة في حياته. هناك أيضا بدأت تتبلور المسيرة الحقيقية في البحث العلمي وفي الإدارة، خاصة بعد تنقله وخبراته خارج تونس. أخص بالذكر تنقله اللي دايما كان يحكي لنا عليه، وتنقله الأول إلى موريتانيا، وذلك كان في إطار تعاون مع منظمة الفاو. كان دايما يقول أنه الفضل الكبير في بداياته المهنية يعود إلى الأستاذ سي محمد الصحبي الحجاج حفظه الله وطول في عمره، خدم معاه في البدايات وكان له أثر كبير في انطلاق مسيرته المهنية، قبل ما يتحمل هو لاحقا مسؤولية متابعة الطريق وتطوير العمل داخل المعهد. ومع مرور سنوات، تدرج في المسؤوليات داخل المعهد وساهم في تطويرها علميا ومؤسساتيا. كان ديما يحكي على كل إنجاز صغير كان أو كبير بشغف حبة كبيرة ما تتوصفش الحقيقة. وكان المعهد بالنسبة ليه ما كانش مجرد مكان عمل، هو كان بيته الثاني أو خليني نقول بيته الأول وجزء من حياته كلها. المرحوم كان طموحه كان كبير برشا، وكان يحلم بأنه يجعل معهد مناطق القاح لبمدنين منارة علمية ذات شعاع وطني ودولي، والطموح هذا يشهد به كل من عمل معه أو عارفه. ورغم كل الصعوبات والعراقيل اللي تعدى بها خاصة في الفترة اللي تلت الثورة، ما توقفش عن العمل، واصل بكل صبر وإصرار، مضحي بالوقت متاعه وبجهده وبصحة وبالعائلة زادة من أجل خدمة البحث العلمي ومن أجل خدمة المعهد. كان رحمه الله إنسان صبور طويل البال، خدوم بشوش، غيور على البلاد، غيور على المعهد وعلى ولاية مدنين ككل وجنوب التونسي. كما نقوله معناتها بلغتنا العامة، حد ما يشد بلاصة حد، حد ما ينجم يعوض حد، وكل شخص عنده طريقته الخاصة في تعاملاته. لكن على الأقل الهدف هو أنه نحاوله كعائلة كلنا نعطوا صورة طيبة على ما خلاه الوالد، ونكون نوع من الامتداد للمسيرة متاعه، وكل واحد على قد ما يقدر وعلى قد إمكانياته. في النهاية نحسوا أنه أهم حاجة مش أن نكرر نفس المسار، بل أن نحافظوا على نفس القيم اللي عاش بها واللي مطبوعة فينا، ونعدوها زادة للأجيال القادمة اللي هي الاحترام وحب العمل والإخلاص إلى آخره. الرسالة اللي كان يوصلها الوالد الله يرحمه هي حب الخدمة، حبوا خدمتكم، أخلصوا لخدمتكم. كان ديما يقول اللي الخدمة الصادقة تحتاج وقت وجهد وصبر. كان يوصي يقول اخدموا تو باش تلقوا القدام. كانت بالنسبة لي هذه هي الفكرة الأساسية في الحياة، اللي النجاح ما يجيش بالصدفة، وهذا كل نعرفوه، اللي يجيب العمل المستمر والإيمان باللي نعملوا فيه، وزادة بالخدمة في وسط المجموعة لتقديم ما هو أفضل.
6: في أثر اليوم نصغي إلى شهادة ابنته أمان الختالي.
3: بالنسبة للإرث متاعه، الحقيقة هو إرث كبير برشا. راهو الإرث ما هوش فقط علمي ولا مهني، شوف فيه هو إرث أكثر إنساني، على خاطر كل من راه في عيون الناس كي يذكروه كان في قعدة عادية في العائلة، كان في محاضرة علمية، كان في لقاءات مع أصحابه، كان في أي بلاصة معناتها يذكر فيه الاسم متاع الوالد، هو في حد ذاته إرث كبير بالنسبة لي. حتى كي ندخل المعهد، يعني عندي برشا ما مشيتش الحقيقة، دوب ما ندخل نحس في روحي كأني في دارنا، على خاطر نحس نشوف في بصمات الوالد بارتو، معناه نحس أنه موجود في كل تفصيلة، يعني في شجرة غرست، في فضاء تعمل، ذكرياته موجودة في كل مكان وروحه موجودة في كل مكان. وزيد على هذا الإرث الحقيقي هو العلاقات زادة اللي خلاها لنا مع الناس، علاقات في تونس وفي خارج تونس، يعني في الشرق وفي الغرب، مازال الصيت حاضر حتى اليوم، وكل مرة نكتشفوا قديش خلى أثر طيب عند الزملاء وعند الأصدقاء وكل اللي تعامل معه. أما بالنسبة للقضية البيئية اللي كان يهتم بها، هي بالأساس محور دراساته اللي هي مقاومة التصحر والانجراف، انجراف التربة.
6: صدى الأثر شهادات تروي مسيرة الدكتور حسين الختالي.
3: كان ديما يقول إنه جنوب تونسي مهدد بتصحر، وهذا عارفينه، يعني ما كل الدراسات تخدم عليه تقريبا، وأنا واحدة من الناس خدمت عليه حتى في الدكتوراه متاعي، وهذا نتيجة برشا عوامل بيئية، تغيرات مناخية إلى آخره. كان ديما يشدد على أهمية التشجير، يعني حتى في حومتنا، يعني هاو الإسباس مضيق بين دارنا في مدنين، يقول ديما نحب المساحات الخضراء، لازمكم تزرعوا الشجر، لازمكم تعطوا الأرض باش تعطيكم. وكان بالنسبة لي هذا حل أساسي ومستقبلي، يعني أنه نهتموا بزراعة الأراضي وتشجيرها، خاصة تشجير أكثر من ما هي زراعة. أكيد الوالد كان عنده تأثير كبير برشا على الباركور اللي اخترته، كسوسوا في قرايتي أو في خدمتي الحالية. ملياني صغيرة كنت نعيش قريبة من العالم المهني خليني نقول، حتى في أيام العطلة ولا يوم الأحد كان مثلا يأخذني معاه في الكهرباء ويقول لي يلا نمشوا مع بعضنا وكنت نسمع يحكي على الخدمة وعلى الأبحاث بكل شغف وحب، وكان يحكي على كل ديتاي معناها يزيد فيه في المعهد بكل حب، وهذا الحقيقة كان يلفت انتباهي ويزرع فيها الفضول من غير ما نحس يعني. وخلال مسيرتي الدراسية كان ديما يوجهني بطريقة يعني انديريكتومون ينصحك ويشجعك لكن دون ما يلح عليك أو يفرض عليك حاجة معينة، لكن كان يأثر عليك كما قلت انديريكتومون، كان يؤمن اللي كل إنسان لازم يختار الطريق بنفسه. أما زاد وجوده وكلامه كان مصدر إلهام كبير بالنسبة لي كبنت، أدركت القيمة الحقيقية لعمله بصراحة خاصة بعد وفاته. وقتها كل من تجول في الليرة نشوف البصمة واضحة في عديد الأماكن، كل من نمشي الكونفيرونس ناسيونال والانترناسيونال تقريبا نلقى الاسم حاضر ومذكور بكل تقدير واحترام، يعني حتى الزملاء ما نحبش نسمي ما أغلبهم كلهم إذا كانوا موجودين في تونس أو خارج تونس، عرب كانوا ولا أجانب مازالوا إلى اليوم يتواصلوا معنا ويحثونا على الإنجازات وعلى الأثر العلمي والإنساني خاصة اللي خلاه في قلوبهم. وصدقا كمية الناس اللي مازالت تتذكر وتترحم عليه وتستحضر المواقف والأعمال، ويعني حتى الضحكة والتبسيمة ساعات اللي ولا الفدلكة اللي فدلك فيها معاهم كانوا يستحضروها، وهذا بصراحة حاجة يعني مؤثرة فينا برشا. في كلمة للوالد الحقيقة صعيبة برشا عليا خاطر تتداخل فيها المشاعر بين الفخر والحزن، هي شيئة الأقدار أن نفقدوه قبل ما كمل حتى الدكتوراه متاعي، أما نحب نقول الحمد لله كملت الوصية على قد ما نجم إن شاء الله، وإن شاء الله هو يكون فرحان باللي وصلت له في مسيرتي اليوم في الدراسة وفي المهنة، خاطر كان ديما في بالي أنه صراحة كان بيودي يعني يكون حاضر ويشوف بعين الإنجاز اللي ممكن يكون في عيون الناس بسيطة من ينشوف فيه حاجة كبيرة، على خاطر معناتها تربينا وهو رباني ملاني صغيرة هيك أي حاجة يقول لي عملاها يفرح بها برشا كي نعملها على أحسن واجب، فكان بيودي أن يكون موجود وشاهد على التطور اللي صار في حياتي الدراسي المهني وحتى زاد في عائلتي المصغرة اللي توا قاعدة نكون فيها. ونحب في الختام باسمي وباسم عائلتي خوتي وأمي نشكر شكر خاص لكوختي شعلة وشكر خاص لإذاعة التطاوين على هذه الفرصة وهذا التخليد يعني قريب إلى قلبي جدا. أبزيد نشكر الجميع، كل من يعرف الوالد رحمه الله وزملائه بخص بالذكر الحقيقة ما نجمش نتعدى من غير ما نعمل لهم تحية كبيرة، اللي هو سي محمد موسى وسي محمد وصار اللي أنا نعرفهم اللي يعني صغيرة، لكن هم كانوا معاي وكانوا سند لي من قبل ما يمرض الوالد وفي وقت المرض وأيضا في وقت الوفاة، حد هذه الساعة اليوم مازالوا يتبعوا فيه ويسألوا على أخباري وما نجمش نتعدى يعني بدون ذكره. نحب أيضا نترحم على جميع الزملاء اللي كانوا معاه في مسيرته المهنية اللي توفوا، ومنهم مؤخرا الفقيد سي محمد علي بالعابد عزائي الحار لعائلته الكل، هو كان كاتب عام سابق لمعهد مناطق القاحلة، وشكرا مرة أخرى أختي شعلة على هذا التخليد.
7: وللحديث عن الدكتور حسين الختالي لا يكفي أن نستعيد مسيرته المهنية فحسب، بل لابد من الإنصات إلى شهادات ثلاثة من زملائه ورفاق دربه بمعهد المناطق القاحلة. نقف على وجه آخر من شخصية الدكتور حسين الختالي الباحث والمدير وصاحب الرؤية الذي نذر جهده لتكريس مكانة المعهد وتعزيز حضوره في الأوساط العلمية الدولية، حتى غدا مرجعا معترفا به في مجال الدراسات والبحوث المتصلة بالمناطق القاحلة. فلنصغي إلى هذه الشهادات.
1: سيرة ومسيرة.
8: محمد وصار أستاذ باحث بمعهد مناطق القاحلة من الدنين، حاليا خديت لارولاف على سي محمد، هو نفس المخبر اللي عمل سي حسين، بس هو نواصله فيه بمخبر علم الصحراء ومقام التصحر. دي أمانة يعني، والأمانة صعب جدا وأنه يزمك توصلها لبسطها. سي حسين عرفته صدفة وقت ما زلت في بلجيكا عام 92 93، أول نذكر رجال الشبرة متاعي في أنا وقت في بلجيكا، وشاءت الأقدار والصدف وأني بعد المعهد عام بالضبط. انا عرفت المعهد عام 90 اول ما جيت المعهد وقتها، وبعدين سي محمد جاي لبلجيكا حتى هو نفس الشيء عام 90 مع سي شهباني. وقت عرفت لي راه والولاد نتاع ديرها كل، وشاءت الاقدار وانه عام 93 وقت قالوا لي ثم بوست في ليرا تحب تجي، وقفت غادي وروحت وتحقت بالمعهد عام 94. بالتاكيد اول ما اشتغلت مع سي حسين وقتها كان مدير البحوث والتكوين، بعد بالضبط عامين ولا مدير عام، عشنا كامل الفترة اللي فيها ولا مدير عام. المعهد تعمل عام 76، يعني قبل منها كانوا ثلاثة مديرين عامين، ما كل واحد بالتأكيد عمل لبنة، لكن بالتأكيد يبقى سي حسين بحكم الفترة اللي قضاها الوحيد اللي قضى فترة طويلة 25 سنة، كانت فترة بالتأكيد طويلة صحيح الفترة طويلة، لكن بالتأكيد هو اللي غير وجه المعهد يعني اللي احنا تو عايشينه. طرحنا سي محمد يعرف انه وصلنا بالضبط على يعني كيفاش كان المعهد، كيفاش ولا توا جعلنا كتاب كامل اللي عملنا على تطور مكاسب المعهد يعني في الخمسينية، وكان المخاوف الموجودين لما كانوا اقصى، انما العدد كان قليل نتاع الباحثين كانوا 4-5 كيك، يعني كل قسم عليه 1-2 لو كنت واحد توا محسوب 70 باحث في المعهد، والبرسونال كله كان تنا دخلت عام 94 كنا في 150-180 توا خربت 400 واش، يعني بشوفوا انه فاش طورت البنيه التحتيه نتاع المعهد. وسي حسين من الاول ملي بدا ركز على حاجتين اللي هو البنيه التحتيه طورها بصفة غير عادية، وكذلك الموارد البشري، يعني كما قلت لك النمبر كان صغير، يعني خاصة كل ما هو باحثين كان من الناس اللي يعني أي واحد خاصة عن الفترة يعني من 96-97 حتى 2010 كذا كانت فترة وانا تكوين الباحثين تاع المعهد باش تحصل على الدكتوراه، وكان ما يوخرش أي واحد يحب يتكون في أي ميدان في أي نيفو ما يقولش لا، يعني شجع فنسكو يعني. وهيك فعلا كانت هي بناء يعني المعهد، وكما قلت لك البناء سواء كان البنية التحتية أو الموارد البشرية علميا والفنيين والناس كلها. وبعد كانت عنده حاجة هي التفتح المحيط، تعرفوا مبنين حتى لين ولت ولا قبل الزائرين من سواء كان كل الوزراء اللي جاءوا كل الحكومات الأخرى كانوا مروا من المعهد، وكذلك بعدين التفتح المحيط الدولي التعاون الدولي. كانت عنده كلمة قال مرة مشيت لأمريكا، مشيت لأمريكا عام 99-2000 حاجة كمان، قال دخلت عند واحد قلت له إيش نعم، قال عندي سيست أوبن دور بوليسي، يعني الباب يبدأ ديما مفتوح. وفعلا ما كانش عنده لا مواعيد لا سكرتير لا ترويج، تدخل أي واحد حب يدخل يجي في أي وقت ديما يستقبل الناس كل سواء كان بناء المعهد ولا الناس اللي يجي من برا، وخاصة الناس اللي من برا. كان يقولنا في كلمة قال لي راهو احنا بعاد على مدنين، يراهو اللي يجيكم من مدنين يعمل 20 كيلومتر وكم 22 كيلومتر يراهو جاي عنده حاجة، ما كانش عنده حاجة أرجع غدوة ولا توا نشوف ولا هذا مستحيل يعني. والحمد لله قاعد فينا شيء هذا يعني. دونك هذه كان حاجات اللي تعلمنا منها هو أنه تعطي قيمة الناس اللي تجي من برا.
6: في هذه الحلقة نقتفي أثر الدكتور حسين الختالي مع الأستاذ الباحث محمد وسار.
8: أتذكر أول بروجي نذكر عام 97 وقتها عندي عمري 3 سنين في الليرة، وعنده حاجة وأنا يحمرك المسؤولية. أول بروجي لكوبيراس عام 97 جيت وقلت لسي حسين هو كذا، قال لي كلمتين تو نسيتهم. هاي سي محمد قال لي اتفق مع جماعة اللي باش تخدم معهم. قلت له بالتأكيد. قال لي اسمع ما نعرف حتى شيء، انت تجير لو بروجي دو اش كذا، لا نحضر في اجتماعات لا نكتب رابورات ولا جوجير ان بودجي، حتى لو بودجي عطانا المسؤولية الكاملة وانك تجير لو بودجي من الاول لاخر. قال لي تصحح صح ورد، وهيك عطتنا شخصية. أنا وصلت والحمد لله يعني يعرف سي محمد وصلت جوجير في من 4-5 بروجي في نفس الوقت انترناسيونال يعني في نيفو انترناسيونال، وهذا بقى يعطيك شخصية ويعطيك وصلت خاصة من يعمل لك لي ريزو يعني. وبالتأكيد يعني اللي راه باش تخلطك ديماسيون انترناسيونال. آخر سفرة مع أهله الله يرحمه مشينا لموريتان، هو خدم اشتغل في موريتان، ما نجمش نوصف لك البلاصة اللي ندخلوا لها والله، يجون خصيصا للمطار من المطار حتى لين نروحوا ما يسيبوناش يعني. التوا احنا بين قوسين جستاوس، احنا اخر مره اخر اسبوع الاسبوع اللي فات جونا ضيف من اسبانيا من ايطاليا مع كل بروجي تيلي مترو، راهو وحتى اللي جونا من تونس يستغربوا ما بين قوسين يستغربوا ده النصوص وأنه ما يصوروش وأنه تم أنفراستركتور بالنيفو هكا موجودة في المعهد موجودة في مدنين خمسينية اللي عملناها وقت اللي قلنا باش نعمل الخمسينية في نفس الوقت له عنده 5 سنوات بالضبط نهار 16 جوان وتدفن نهار 17 والصدف نهار 17 هو اليوم العالمي لنقوم التصحر والجفن الصدف يعني سبحان الله ربي كيفاش يعني منين جينا منول وصي محمد معانا والناس كل عندنا مجموعة كبيرة من الزملاء اللي في المتقاعدين باش نعملوا البرنامج نتاع الخمسينيه كان عندنا خيارين يا نعملوا انشوا سامبل تعمل انفستيفيتي سامبل وعملوها برشا مؤسسات وانه يجي يعمل نهاية باهي شويه محاضرات شويه تكريمات كذا وتعدى النهار قلنا لا قلنا اللي راه تسحق اكثر من هكا وصرتوا السي حسين تسحق اكثر من هكا وانه نعملوا برنامج دعم كامل عملناه على برنامج يمتد من جانفي حتى لديسمبر فيه اكثر من 25-30 نشاط في 5 مؤتمرات دوليه عملنا بهم من ديجا 3 براتيكوم عملنا برسك فوق 20 نشاط ومن جانفي حتى لتوا والتحدي كان فعلا والحمد لله يعني حبيت ربما بالمناسبه وانه

0: تجري من بعيد باش نجم يوصل لك النيفو هكا. والحمد لله ان شاء الله ربما عارفين مش سهل هو التحدي, خطر وانك مش تبقى على الاقل في نفس المستوى, تحافظ على المكتسبات وتحاول تطور فيها, وهذا هو التحدي اللي قاعدين نقوم به. وتحية ربما أنا ناس كل في المعهد من إدارة, من المصالح الكل, مصالح الكتابة العامة, الإدارة كل المخابر الكل, وأنه نحاول وأنه تبقى الرافية كالمستوى اللي خلاهونا سي حسين. خاطر نذكر الله يرحمه خاصة في الأيامات السبيعة الأخرانية كانت عنده كلمة يقول حافظوا على اللرع, كما قال سي محمد هي أمانة, إن شاء الله نكون في مستوى الأمانة.
1: سيرة ومسيرة.
2: نعلي عباب, شكرا على الاستضافة لمساهمة في هذه الحصة المخصصة للمرحوم الصديق العزيز حسين الختالي. تعرفت على سي حسين سنة 1978 عندما تم انتدابنا كباحثين شبان بمعهد مرقة أهل من طرف أستاذ الصاحب الحجاج, ومنذ الفترة هذيك تعرفت عليه وكنا تقاسمنا حتى السكنة مع بعضنا في شقة في العمارة سينر بيس مقابل مندوبية الفلاحة, وكانت يعني فترة جميلة وعشنا فيها مع بعضنا. وكنت كل نهاية أسبوع تقريبا نرجع لبنجردان مرورا بزرزيس, لأن كانت عندي سيارة صغيرة بيجو 904 كنت أمر عند حسين في زرزيس, أتركها في زرزيس وأمر أواصل بن جردان, ويوم الأحد بالعكس نرجع ونأخذ معايا ونرجع المدنين. كانت فترة جميلة وصداقة طبعا قوية جدا. وكان هو في الحقيقة أخ بالنسبة لي أنا وتعشرنا, حتى أنه يوم أنا تزوجت في فيفري 1982 كان هو شاهد في عقد الزواج متاعي, اسمه مكتوب لحد الآن في عقد الزواج. وزوجتي كانت لها صديقة هي أيضا كانت موجودة اسمها كشاهدة, السيدة قوفت, المرحومة سيدة قوفت. وعندنا صور جميلة في باهو بلدية مدنين في ذلك الوقت, وحتى عند كما نقول الإمضاء العقد كان هو موجود في الصورة الحقيقة. ولما قمنا بحفل مع الأصدقاء كان هو أشرف على تنظيم الحفل بزرزيس, وكانت ذكريات جميلة يعني وصداقة كبيرة مع المرحوم حسين. وسنة 1981 سافرنا معا إلى باريس لتقديم أطروحات, كل منا أطروحة متاعه وما يسمى في ذلك الوقت أطروحة الدكتوراه المرحلة الثالثة, ومن بعد طبعا قمنا بالدكتوراه ما يسمى الدولة والPhD. ولكن في ذلك الوقت سافرنا مع بعضنا وكل واحد منا قام بتقديم أطروحة متاعه دكتوراه المرحلة الثالثة بمساعدة المرحوم محمد السكوري, كان يشتغل باليونسكو وساعدنا وعطانا منحة باش نجمنا نقوم بالسفرة هذه, طبعا بموافقة مدير المعهد أنا ذاك الأستاذ صاحب الحجاج. وكانت في المعنى علاقة وطيدة وصداقة, إلى أن هو وتواصلنا كل واحد منا في المخبر متاعه, لأن وقتها مازالت هي تسمى أقسام في الحقيقة أقسام البحث في الفترة هذيك. أنا كنت في المجال الاقتصاد سمونه بقسم العلوم الإنسانية اقتصاد واجتماع, وهو كان في مخبر البيئة نجم نسموها البيئة بكل ما يتعلق بالتربة والمياه وغيرها, ونعتبر احنا من المؤسسين الأوائل اللي طبعا تحت إشراف وإدارة الأستاذ صاحب الحجاج ربي يطول في عمره وثل من الرفاق والزملاء. الحسين كانت عنده حاجة يتميز بها أنه حبه للحياة, حبه للفن, كنا نقوم بحفلات فنية جميلة, وكانت في ذلك الوقت هذا الفن الملتزم, كنا نستمع إلى الشيخ إمام, نستمع إلى بوب ماربي, نستمع إلى عديد من براسانس وغيرها من الفنانين الكبار في ذلك الزمن كما يقال الزمن الجميل السبعينات نهاية السبعينات. وكان عنده حب للحياة كما يقال وحب للفن, وكنا زي أيضا نشارك في سيني كلوب مع الأفلام في

0: ذلك الزمان اللي هي أفلام مشهورة بعيدا كان عندها طابع يعني ثقافي واهتمام بالشأن العام واهتمام بالقضايا العالمية وكل ما هي رؤية شبابية رؤية فيها أمل وفيها حب للبلاد وحب للعباد. وهذا هو طبعا حسين كما عرفته كصديق وأخ تقسمت معه عديد المناسبات الجميلة وأنا طبعا كل ذلك محفور في ذاكرتي ولي اهتمام به كثيرا وهو صديق عزيز علي.
1: صدى الأثر شهادات تروي مسيرة الدكتور حسين الختالي مع الأستاذ الباحث علي عبعب.
0: من الناحية العلمية الدكتور حسين الختالي كان له مساهمة مهمة وهو من الأوائل الذين اهتموا بمسألة التصحر وتراكم الرمال وتنقلها وكان اهتمامه بدراسة حركية الرمال وكيف يقع منها تراكمها في مناطق معينة ومن هنا بدأ اهتمامه بوضع نجم نسميه مخبر ميداني يدرس كيف تتنقل حبات الرمال، ما هي علاقتها بقوة الرياح وطبيعة الأرض، وهذا كله طبعا كان عنده نتائج مهمة ساعدت فيما بعد على وضع تقنيات لتثبيت الرمال وحماية الزراعات وحماية البنية التحتية من زحف الرمال. ونعرف في الفترة هذه كانت هناك جفاف كبير، هذه فترة نهاية السبعينات وحتى بداية الثمانينات هناك جفاف وهناك زحف رمال على العمران وعلى اللوحات وعلى البنية التحتية، وهذا كان ضروري أنه يقع تحديد من حركية الرمال ونشاطها في الميدان، ومن هنا تم بناء ووضع حتى مخبر كما قلت ميداني. وحسين كان له دراسات مهمة في هذا المجال، ومن بعدها طبعا بقية الباحثين بنا جاءوا فيما بعد واصلوا للعمل، وجزء من نتائج بتاعه كانت يقع الاستفادة بها في الميدان في برامج التنمية، وحتى هم تم انتدابه كخبير في موريتانيا لتنفيذ والاستفادة من التجارب التي قام بها في معهد القاحلة، فهو من الباحثين الرائدين في هذا المجال والذين لهم معناها خبرة في هذا المجال. وفيما بعد كما قلت المعهد واصل وهو أخذ المشعل من بقية المخبر من أعضاء المخبر. هذا في مجال علمي. في الحقيقة أهم شيء نقوله حسين هو في تسييره للمعهد عندما استلم المشعل في قيادة المعهد وإدارة المعهد، وهذا هو في رأيي الإضافة المهمة والاستراتيجية الأساسية في مسيرة حسين.
1: صدى الأثر.
0: حسين عندما استلم إدارة المعهد كان له أسلوبه الخاص في تسيير المعهد وقناعاته في توظيف كل قدراته ووقته ونجم نقول حتى حياته خلاها خدمة لهذا المعهد وللجهة وللبلاد. كان إنسان وطني 100%، كان إنسان يحب جهته، كان يحب العلم أيضا وعنده قناعة بأن بدون علم لا يمكن أن يكون هناك تقدم لهذه البلاد، وخاصة نعرف أن احنا في الوقت ذاك ممكن جهة ما كانش فيها مراكز علم كما اليوم، ما كانش فيها نواتات جامعية كما اليوم، وبالتالي أولا قام بتطوير المعهد وكان له دبلوماسيته الخاصة في العلاقات العامة في توظيف كل معناه وقته وعلاقاته لصالح المعهد ولصالح الباحثين الشبان ولصالح العملاء ولصالح الموظفين يخدموا كله. فكل اهتماماته كانت مركزة على كيف يستفيد المعهد من كل الفرص المتاحة على المستوى الوطني طبعا وعلى المستوى الدولي، فكانت له شبكة كبيرة من العلاقات وكما يقال يده كانت مطلوقة. حسين كان دائما الإنسان اللي يفتح أبوابه ويفتح صدره لكل زائرين وكل المتعاونين المعهد، وهذا كان له تأثير كثيرا تأثير إيجابي كبير على تمكين المعهد من فرص عديدة لتطوير أولا قدرات البشرية، تالي كان هو يحث على الباحثين الشبان على مواصلة دراستهم، على مواصلة القيام بالدكتوراه وتحصل على شهائد علمية مرموقة، وهذا أولا تكوين ما يقال يعني الموارد البشرية كان عنصر أساسي في تفكير حسين لبناء المعهد.
1: صدى الأثر أنتم في الاستماع إلى شهادة الأستاذ الباحث علي عبعب.
0: ثانيا كانت زاد التجهيزات والبناءات لتمكين كل الباحثين والعاملين بالمعهد من ظروف عمل جيدة في معناها مكاتبهم في كل حياتهم اليومية بالمعهد، كانت لهم يعني ظروف جيدة جدا، وهذا طبعا هو مجهود لأن تعرفوا أنتم الإمكانيات ديما تبقى محدودة، ولكن كيف يمكن أن يعني نوفر هذه الإمكانيات عن طريق سواء برامج الوطنية أو التعاون الدولي، والتعاون الدولي في الحقيقة ساهم كثيرا في تطوير المعهد، لكن ساهم تطويرا لأن هناك على رأس المعهد كان من يؤمن بهذا الشيء وكان يسهل الأمور للباحثين ويسهل العلاقات العامة ويوفر كل إطار الإيجابي لأن كل من يزور المعهد يعود له ويفكر في تطوير الشراكة معه العلمية، وهذا كان أساسي لأنه معهد أيضا كان معزول نسبيا حتى جغرافيا، كانت في ذلك الوقت في البداية لم يكن هناك يعني حتى ولو كانش هو على رأس المعهد كان هو مساهم طبعا تحت مسؤولية أو إدارة أو إشراف صاحب حجاز أو المرحوم نور الدين العكريمي أو عبد المجيد الحمروني، وهم ثلاثة الذين اشتغلنا معهم احنا كمديرين عامين، وهذا كله كان معناها أساسي لتطوير المعهد وتمكينه من الإشعاع وطنيا ودوليا. وثانيا كان الحسين له دور جوهري وأساسي اللي ممكن الناس ما يعرفوش، هو في بناء المركب الجامعي الموجود الآن في الجهة. الحسين عمل معناها كل جهده باش يخلق المركب الجامعي، وكان له معناها علاقات وطيدة مع السيد متصل رئيس جامعة جابس وحتى مع معتقد الوالي أنا ذاك السيد كمال بن علي على معتقد ما أذكر اسمه، وهذه كان هو معناها في الحقيقة نجم نقول يمكن كان ينفذ في تصور كان موجود لدى الرئيس المدير العام الأول لصاحب الحجاج، وذكرتها حتى عندما احتفلنا به أنه الرئيس المدير العام الأول لصاحب الحجاج كان له يرى أنه خلق مدينة علمية ومدينة جامعية حول المعهد، والحسين ساهم كان من أول من ساهم في تحقيق هذه الرؤية وتحقيق هذا الحلم، والآن عندك مركب جامعي والحسين عمل بكل جهده على توفير الظروف الإيجابية باش تخلق هذه النواة، فله الفضل الكبير في خلق هذا الفضاء الجامعي حول المعهد اللي موجود فيه الآن تقريبا 3 أو 4 مراكز مؤسسات تعليمية، وهذا دعم فيما بعد بالقطب التكنولوجي لتثمين موارد الصحراء، وأنا في اعتقادي على ما أذكر أنا في ذلك الزمن كنت في وزارة البحث العلمي التكنولوجيا، وكانت اعتقد فيما بعد جاءت تحت في زمن أستاذ وزير التعليم العالي، وهو اتفق معه على إحداث هذا القطب التكنولوجي لأن الفترة ذيك كانت فيها اهتمام كبير في بلادنا في إحداث الأقطاب التكنولوجية، والجنوب ما كانش فيه قطب تكنولوجي، كان في الشمال كان في الوسط، والجنوب لم يكن فيه قطب تكنولوجي، فتم الاتفاق والحسين عمل جهد كبير لإحداث هذا القطب. طبعا القطب هذا مازال يتطلب تطوير يتطلب دعم، يلزم له شراكات كبيرة مع مؤسسات اقتصادية كبرى، وكل هذه الجوانب هي الفضل في تطوير هذا الفضاء العلمي التكنولوجي المخابر التي أحدثت، كل هذا الحسين في الحقيقة هو معناه وراء هذه العملية وراء هذا التطور المرموق في مجال العلم والتكنولوجيا وربط العلم والتكنولوجيا بالمؤسسات الاقتصادية والإشعاع على المحيط. في الحقيقة هو الحسين كان عنده قناعة 100% بهذا الشيء وله الفضل في الحقيقة في تطوير هذا الجانب.
1: صدى الأثر
0: هذه بعض الجوانب التي سمحت لي بعد المساهمة في هذه الحصة، وطبعا تحياتي إلى عائلته وإلى أبنائه وإلى كل الزملاء اللي هم الآن لهم مسؤولية مواصلة المسيرة والمشروع الذي بني في معهد مادة القاهلة والتي أشرف عليها حسين لمدة تقريبا أكثر من 20 سنة، وهو في الحقيقة صاحب الفضل على كل هذا التطور وعلى هذا البناء في هذه الجهة على المستوى العلمي والتكنولوجي وخلق. أنا ديما أقول المعهد هو من أهم الأشياء اللي ممكن أضافها المعهد، هو خلق الخبرات الإكسبرتيز في مجال التنمية، في مجال العلم، في مجال تطوير القدرات، وهذا هو أساسي، لأن في الحقيقة ليس هناك تقدم بدون علم وتكنولوجيا. وشكرا.
2: محمد موسى، دكتور أستاذ معهد مادة القاحلة، سابقا كنت رئيس مخبر علوم الصحراء ومقام التصحر، خذيت الرلاب على الأستاذ حسين الختالي. باش نقدم الأستاذ حسين الختالي هو ممكن صعب، باش نقدم الفترة والتاريخة وحتى شخصيته، لكن نحاول أن على الأقل نعطي نبذة صغيرة. أستاذ حسين الختالي هو متحصل على الدكتوراه في 1996 في بلجيكا بيغان، عمل دكتوراه توازيام سيكل في 1981 في باريس سوربون، الديواء أيضا بباريس سوربون 78، باك 1973. هو أستاذ بالمعهد منذ 2002، وأستاذ محاضر 1997، وأستاذ مساعد 1982، ومساعد 1978-79، هي السنة اللي دخل فيها 1978 دخل للمعهد، دخل المعهد كباحث وقت المعهد، ممكن الكوادر فيه ما عدد الكوادر اللي تحسب على أصابع اليد، وهو في نفس الوقت مدرس باكاتير، مدرس وقتي بعدة جامعات، بفاكتير سيونس بصفاقس، بمعهد علوم الفلاحية بتونس. المادة للتدريس نتاعه هو أكثر حاجة مقاومة التصحر، اختصاص مقاومة التصحر، أكثر حاجة على الانجراف الهوائي، واللي يسموه بالمصطلح العربي الانجراد، اللي هو ما بين انجراف والانجراد، الانجراف للماء والانجراد لكل ما هو هوائي. قال المدة هذه الكل اشتغل على الميدان، وعنده عدة نشريات علمية في المجال هذا، على الأقل شفتها أنا ممكن أكثر من 30-40 نشرية، وممكن عنده أكثر، خاطر أنا حسب السيرة الذاتية نتاعه ما لقيتش أكثر من هذوما، لكن أكيد أنا نعرف أنه بعد ما تكفل بمسؤولية الإدارة العامة ما عادش منشغل أكثر للنشر، لكن نسبيا عنده كل 3-4 سنوات نشوف نشرية علمية للأستاذ حسين. هو في نفس الوقت عدة فترات كان خبير بموريتانيا لمدة 5 سنوات مع الفاو، وفي نفس الوقت اللي هو خبير مع الأليكسو في عدة مشاريع، كان زاد أيضا خبير مع جيتي زاد في أول مبدأ ممكن الكونسلتاسيون أو الإكسبرتيز هي في 97. أستاذ حسين هو مدير عام المعهد منذ 1 أكتوبر 1996، معناها الفترة الكل كان مدير عام المعهد، المهام تاعه كانت كثيرة. وفي نفس الوقت هو كان عين مدير مكلف بالتكنوبول في 2006. الأستاذ حسين الختالي هو قيمة إنسانية كبيرة، ممكن يعرفوه من قريب، أخلاق ذو أخلاق رفيعة وعطاء متواصل، وكان سخر أكثر معناها الفترة اللي عداها بالمعهد أكثر، ممكن أنا على خطر قريب له حتى مع العائلة أكثر للمعهد أكثر من عائلة، وأنا ممكن المواضيع هذه القريبة على خطر أنا أكثر من العائلة، أنا أكثر من زميل أنا في العائلة أنا وياها مع بعضنا. كي نذكر هذيك تأثر عليه برشا الواقع، كان عنده خبرة كبيرة وإنسان ذو قيمة كبيرة برشا، إنسان يبحثش على البروز، كان يشتغل مدير يبحث على البروز، والمهم اش يقدم للناس، وهذه الصيفة اللي هي كبيرة برشا اللي هيش عند الناس كل، وحياته كل عدها بالفترة اللي عدها بالمعهد، وهو أكثر حد فترة عدها بالمعهد الفترة المهنية متاعها، كان الإنسان اللي هو أكثر يحب الناس، أشي يعطي للناس أكثر ما يشوف في روحه. ديما أستاذ حسين قدامي في كل شيء. اليوم الأخير اللي كان مريض فيه جيل المعهد، الصباح أنا نمشي نياه في الصباح بكري، نمشي مع الساعة 6، وفي العادة هو يمشي مع الساعة 6، عادة يمشي بسرعة. اليوم الأخير هذا لقيته يمشي بشوي، وأنا تجاوزته بالسيارة، لكن بقيت نشوف السيارة اللي نشوف فيه وقف على الطريق، وهو وقتها عنده مشاكل معناها بتاع تنفس كبيرة برشا، وبقيت ننتظر فيه حتى لجيل المعهد، وعنده اجتماع، هو عنده اجتماع مجلس إدارة، ولكن في الاجتماع هذاك في الوضعية هذه يتنفس بصعوبة يحب يحضر، وأنا بقيت حتى في مكتبة، ومن بعد بقيت منتظر فيه من جاي الاجتماع في الممر، شاد روحه بطريقة ويتنفس بصعوبة، قلت له مش بالضرورة باش تحضر، قال لي لا نحب نحضر، وحضر ويسمع معناها. ورغم ان الناس اطالت وانا احكوا لي اللي حضروا في الاجتماع ماذا بيه يعطي في الكلمه، لكن ماذا بيه متي قص الاجتماع ورجع المكتبه في حاله معناها هذاك الصوره هذيك بقت ديما قدامي انا نحسها ديما الصوره كي حسين ختالي راني نشوف الصوره هذيك مباشره معناها في الوضعيه هيك على خطر انا قريب ونعرف ان نحكم وضع الكل نحكم، لكن كي شفت الوضعيه هذيك ما تصورش الاحساس اللي صار عندي معناها تعرف الشخص يحس ان قاعد معناها هو في وضع صعب صعب صعب جدا، ولكن رغم هذاك حب يكمل يحضر آخر اليوم. صحيح ثم مدراء عامين ثم مسؤولين قبل، لكن هو اللي يكون المعهد بصورة بالصورة اللي تشوف فيها تول الناس اللي تزور في المعهد بيشوف المعهد، هو اللي يكون المعهد بالطريقة هذه. تعرف أن حتى الصباح بكري كيجي الصباح بكري يعمل جولة في المعهد حتى يعرف أن النوار هذاك البقعة هذه، من بعد يقول للي يخدم تمشي يجيب لي النوار من البقعة هذيك، وإذا كان اختطف أحد معناها يعرفه قريب الكعبة باش تعرف الناس قداش هو حارس على المعهد ويعمل في كل مجالات في كل مجالات، وخاصة في مجال تنظيم المعهد وتشوف أنا في النظافة في من الناس اللي كان حارس بدرجة معناها كبيرة. حاولنا احنا في المعهد على الأقل فترة، وممكن الزملاء قاعدين يحاولوا أن ثم القاعة اللي هي كان حارس عليها برشا سماها قاعة حسين الحتاي، لكن حسب رأيي غير كافية. أنا حسب رأيي في الشخص حق الشخص ممكن حتى كل إذا كان نجم نسموه المدينة الجامعية الكل ممكن على خطر هو اللي كونها من ألفها إلى يائها. كان المعهد يعطي في الكراسي يعطي في المكاتب يعطي، كان باش يجي ويحلوا هيك الجامعات اللي تشوفيهم. ثم كان ممكن يقع اقتراح أن المدينة الجامعية سموها مدينة جامعية حسين الحتاي، على الأقل تبقى للذاكرة للناس وكل معنا.
1: أنتم في الاستماع إلى شهادة الأستاذ الباحث محمد موسى.
2: بعد الثورة كي صارت عدة أحداث وممكن برشا تصرفات ما كانتش لاقة، لكن الإنسان كان صامد إلى درجة أن معنا حتى يمسوا شخصه هو كان صامد على خطر مؤسسة. يقولك ما نجمش نمشي ونخليها مؤسسة معناها تنجم تصير فيها تعرفي ليل ونهار، هو في الأحداث هذيك هو صمد وتعرفي إيش صار معناها. لو كان شخص آخر ممكن رأي كانت تكون كارثة معناها، أما هو على خطر بحكم علاقته مع الناس كل بحكم اللي يعمل فيه مع الناس كل كان ثم احترام لشخصه هو معناها رغم اللي صار. وممكن أنا من الناس اللي ما أثناء الثورة ولا أثناء حتى الجائحة بتاع كورونا نكون ما غبنا حتى يوم عن المعهد معناها حتى يوم عن المعهد. هو مشروع بحثي أكثر حاجة عن مقاومة تصحر، أكثر حاجة عن مقاومة الرمال، هو الانجراف الهوائي. هو كان اختصاصه في نفس الوقت كان خبير بموريتانيا مدة 5 سنوات مع الفار في الإطار هذا معناه، وكانت عنده تجربة كبيرة على مستوى التجارب وحتى على مستوى التنمية معناها نتائج عنده عدة نتائج اللي هي من بعد كانت مستغلة، نتائج ميدانية كانت مستغلة لمقاومة التصحر بعدة طرق اللي موجودة وتو ممكن في المندوبيات يطبقوا فيها. أكثر حاجة ممكن كان يأكد عليها بالنسبة لي هو كمدير عام، أنا نعطيك الصفة كمدير عام قبل ما يكون باحث. كمدير عام هو حكم أن عند الإدارة وخذلتها نسبة كبيرة ياسر، احنا كمخابر وكمسؤولين الميدان البحثي بالنسبة لي هو يجي يتواصل معنا يقول أنا الميدان هذا كل ما هو بحوث راني عندي ثقة فيكم انتم باش تكونوا معنا في تواصل، لكن احنا في الحالات الكل ديما يصير نقاش واذا كان ثم احنا ما تعرفي احنا معنا على شي يقيمون بنتائجنا بالنشريات العلمية، ولكن ثم فترة النشريات العلمية اللي هي للباحثين بالترقية متاحهم، لكن ثم نشريات علمية تطبيقية اللي هي مطالبة بالتنمية. كان هو دائما يركز على الجانب هذا ان يعني حتى الموضوع البحثي لازم يكون على الاقل عنده جانب تطبيقي، اذا كان ما يكونش عنده جانب تطبيقي احنا تلقى صعوبة حتى في تمويل المشروع هذاك. ولذا معنى أكثر حاجة أن تكون نتائج تطبيقية. أنا من الناس اللي ديما الشخص هذاك موجود قدامي، وإن شاء الله أن على الأقل خلى تاريخ بالمؤسسة، وإن شاء الله يحافظوا على التاريخ اللي خلاه، إن شاء الله يحافظوا على التاريخ، وعلى الأقل خلانا بنتي اشتغلت معنا ابنته في الميدان هذا على الأقل خذت الرلاف في الميدان هذا في نفس الميدان تقريبا اللي كان يشتغل عليها أبوها، وإن شاء الله أن نواصلوا احنا على الاقل حتى عن بعد. انا متى حاليا منش في المعهد، لكن ديما الشخص هذاك امامي والعائله امامي، وان شاء الله انا تبقى ديما باتصال مع العائله وكان حسين موجود. في نفس الوقت هو بالله عندنا زميلنا اخر اللي هو عنده علاقه كبيره وكان اشتغل ككاتب عام، ورغم انه باحث هو محمد علي الدكتور محمد علي العابد اللي هو توفى عنده اسبوع او اسبوعين، معناها من الناس اللي كان عنده علاقه قريبه قريبه قريبه شي حسين. وانا توفى وحمد علي زدت فكرت المرحوم حسين معناها وعلى العلاقه اللي كانت وهما زوج معناها انا كعائله معناها.
1: صدى الاثر شهادات تروي مسيرة الدكتور حسين الختالي.
3: ضوء بالحرزة والختالي، حسين إنسان قراي من صغرته، ما من صغر تم تميز في دراسته وكان طيب ياسر. راح حتى لخذ الباك في جربة، من جربة تحول لتونس. تونس كان يسكن في شارع ناجح أحمد التليلي، دكتوراه أخذها في بلجيكا، ستر ونص عملها في بلجيكا، مشى لموريتانيا في كوبراسيون تكنيك بتاع المناطق القحلة هذه بتاع موريتانيا، خدموا مشروع هو وترك، مشروع بتاع سد الأراضي على الرمال كاملة في 5 سنين هو وترك. بعد ذلك رجع الفجي، رجع هو المدير الأول في الفجي، ومن ثم انطلق رفاق دربه كان مختار بن محمد بلطان، وكان الأستاذ مولدي مناكري حسين، شخص كبير فقدناه في العائلة، شخص صاحب مواقفه، وحنا نعرف أن الحسين هذا حتى في الدولة ما معروف، أشهر من نار على العالم، معروف عنده كتاب يقرب في كندا، كان عندما يقدم يسر. بنت خذت على المشعل حتى هي دكتورة ولامعة في إيطاليا، نتمنى أنها تجي نهار وتشد في متكيان أبوها وهي مكفو. سيد حسين أشهر من نار على العالم، خلى أثر مليح، خلى أثر كبير كبير، الإرث الثقافي والدراسي والعلمي والإرث العلمي خاصة منها، خلى إرث كبير كبير كبير.
4: هكذا نطوي صفحة من سفر رجل جعل من العلم رسالة ومن البحث سبيلا لخدمة الإنسان والأرض. رحل الدكتور حسين الختالي، ولكنه ترك وراءه أثرا لا يمحوه الزمن، أثرا يتجلى فيما أنجزه من أبحاث وما غرسه من قيم وما ألهمه للأجيال من بعده. وبين ذكريات العائلة وشهادات الأصدقاء والزملاء تبقى صورة الإنسان المخلص لعلمه ووطنه ومجتمعه حاضرة في الوجدان. فرحم الله الدكتور حسين الختالي وجزاه عما قدم خير الجزاء، وأبقى ذكره الطيب نورا يهتدي به كل من يؤمن بأن العلم الحقيقي هو ذاك الذي يبقى أثره بعد رحيل صاحبه. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع أثر آخر عبر الأثير، تقبلوا أطيب التحيات.
5: أثر عبر الأثير، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، مع تحيات
6: شعلاء المجعي.

0: إذاعة تطلع عروس الصحراء، موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم ونقدم لكم موجز لأهم الأخبار. تواصل جمعية مهارات النجاح بتتوين ضمن مشروع إصدار تتوين تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول المواطنة والمشاركة الديمقراطية والحوكمة المحلية لفائدة عدد من شباب معتمديتي إرمادة وتتوين الجنوبية. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين مفتاح مشابت أن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر القادم ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزع على 10 مراكز تكوين بالجهة، علاوة على اختصاصين تكوينيين جديدين. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في استغلال خطوط جديدة اعتادت برمجتها في كل صائفة لتسهيل تنقل المصطفين نحو شواطئ ونحو المدن الساحلية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وذلك في أجل أقصاها 20 من جويلية الجارية. في العالم، ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 حالة وفاة وإصابة أكثر من 16,000 آخرين. حذرت شبكة أتباء السودان من تدهور حاد ومتسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية بمناطق غربية بارا بولاية شمال كردوفان، وأكدت أن أكثر من 200,000 شخص يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء وتفشي وباء الكوليرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين
1: سلسلة وثائقية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الغناء البدوي بنفزاوة.

0: بسم الله.
1: لا طالما ارتبط الغناء بالآلات الموسيقية، إلا أن الأغنية البدوية بربوع نفزاوة كانت تغنى دون استعمال لهذه الآلات، ونفزاوة هو الاسم القديم لما يعرف اليوم باسم ولاية قبلي، ويمتد مجالها على فضائين كبيرين هما المجال الواحي والمجال الصحراوي، ويتداخل المجالان في الجانب الثقافي التراثي لا سيما في جانب الغناء الملحون الذي يكون فيه الصوت هو الآلة الأساسية التي يعبر بها الرجال أو النساء عن فنهم. هكذا تحدث الدكتور في الموسيقى رضا بن منصور عن خصائص الأغنية البدوية.

0: بنفزاوة.
1: الأغنية البدوية خصائصها هي أنها مغنات وليست معزوفة، مثلا مش آلات مصاحبة. بدوا بصفة عامة ما عندهمش آلات موسيقية سوى شوية طبل، هذاك اللي يستعملوه في العرس ويغنوا عليه وينخوا عليه، أو القصبة. ولو أن القصبة أنا شك تاريخيا أنها تكون عندها علاقة بالبدو، لأن القصبة هي جاية من آلة الناي وكانت موجودة في قبائل اللي كانت موجودة عند البربر قبلنا احنا قبل ما يجوا العرب، وجود بدو هذوما. ولكن الآلة الأساسية هي الصوت، معناها ما ثماش آلات مصاحبة، ما ثماش عود، ما ثماش، لا ثم كان القصبة. والقصبة معناها أضيفت إضافة للبدو، لأنه ما عندنا حتى مصدر تاريخي يخلي الغناء يكون مرتبط باستعمال الآلة، إلا الطبل. الطبل هذاك الطبل اللي يعملوه في بعض القبائل، يكبسوه الطبل اليوم الأول من العرس، معناها يجيبوا جلد وبعدها قصعة ويكبسوها الطبل هذيك باش يحاولوا ينخوا عليها من بعد البنات. أغلب أحيان هي أغنية تغنى بها الرجال أو النساء.

0: بغيني.
1: وتتميز الأغنية البدوية بلحن بسيط متكرر يعتمد على قيمة النص الشعري.
2: اللي يميزها أنها تعتمد أكثر على النص، على قيمة النص الشعري وعلى لحن بسيط متكرر. البسيط مش معناها ساذج، بل البسيط هو اللي يتكون من 3 درجات فقط. احنا نعرف أن في الموسيقى 7 درجات، الأغاني البدوية عموما ما تفوتش 3 درجات المساحة متاحة، لذلك فإن الغناء متاحة يكون سهل، ولكن يعتمد على النص يكون طويل.

0: إلى نجعة.
1: هذه الأغنية البدوية التي تميزت بلحنها البسيط المتكرر كانت تصاحب البدو في حياتهم، حاضرة في كل مناسباتهم، تزيد من فرحهم وسعادتهم وتخفف عنهم الألم والحزن.
2: الأغنية البدوية كانت تصاحب البدو بصفة عامة في حياتهم، كانت عندها مهمة بالأساس تاريخية كما الشعر في سهراتهم في ليلهم كانوا يحكوا على المآثر على الملاحم المعروفة هذيك يحكوها يا أما شعرا وألا غناء.
0: يا حمد دم روح ورفيقة يمشوا مغفور مولين حمد.

0: يرغب في خوته وصديق القاهم مسعينا وصرب من الفلاق عطش في حق فم سبيل يراجو في حميد ما جاش ورد منهم في الليل.
1: الغناء كان يصاحب حياتهم اليومية خاصة في العمل كما الرحى كما الحذاء متاع الإبل كما سقي الإبل.
2: والفلاح من فجرة قفز وجاب جواب دا زرع حوز خرجوا الحرث هم لا من أعزز حرثوا تمموا قد زهوز وطايا نب الصيف سامورا سرز حوش نجح مروح الدوز خيار القول ما فيه العوز مريقل مثل نفدان الغروز معنا وقاف يا وشارح وبز وشاعر بحر في معنى رموز.
1: كانت الأغنية حاضرة لأنها تقدم إضافة في العمل وبعد عندهم زادة في أفراحهم يغنوا في أفراحهم خاصة يغنوا في أفراحهم في الليل في أفراحهم الليلية وفي أفراحهم النهارية لأنه في النهار عادة الغناء نساء عندهم نساء.

0: نقول على راسها تجي مرا كبيره عزوز كبيره تبدا عارفه التاريخ وعارفه كل شيء، تحكي على راسها تحكي اللي عملتها به في حياتها الكل، وصل العروسه هذيك تخرج من دار باباها زينها سمح وفعلها سمح ماشي لدار راجلها باش تكمل المشوار ان شاء الله.
1: احضر يا زين وكدس من غرب هات من شرق هات حتى من جبل مطماط، احضر يا زين وكدس راهي عطتني راهي فرحت بي راهي فرشتني راهي غلطتني، احضر يا زين وكدس.
2: غناء النسوة في النهار هو السمة التي تميز الأعراس بنفزوة، ليكون الليل موعد الموقف الذي امتزج فيه الشعر بالغناء، وهو شكل من أشكال المسامرة يؤديه الرجال.
3: في الليل عندنا الموقف اللي هو شكل من أشكال الغناء هو الشعر، والمسامرة يقوم به الرجال يسمعوه النساء، وكان ثم مطارحات وكان ثم مسابقات ما بين الشعراء والمغنين، وما كانش ثم فرق كبير ما بين الشاعر والمغني، كل الشعراء يغنون وكل المغنين شعراء.

0: يا جليل صليت شاك يا هلا تستعز بيا راو يرخصك وانت اغلي يا ملك في نافع اشكارا يا جليل صلغي خطايا يا واترك شوائرا لا هي حسبوك عمايا.
1: فيما مضى من الزمن كان تراثنا الغنائي بالغ الثراء والتنوع، فمنه ما كان يختص بالمناسبات، ومنه ما كان يرافق النشاطات والأعمال اليومية، فلا تكاد تخلو قرية من قرى نفزاوة من هذا الغناء البدوي المتوارث، فقد كان لذلك الغناء التلقائي حضور في المنازل والشوارع والصحراء يؤديه الرجال والنساء، وظل يخبر عن وجدان الإنسان ويترجم عن أحواله في الأفراح والأحزان. فلماذا لم تصمد الأغنية البدوية بنفزاوة رغم تنوع خصائصها؟
2: ما صمدتش الأغنية البدوية، نحكي على الأغنية البدوية للبدو متاع نفزاوة. دثرت أنا عندي بعض التسجيلات اللي هما في مركز نجم الزهرة للموسيقى العربية المتوسطية، واللي أنا سجلتهم في بحث الإجازة، ولكن طول الأغاني ما نجموش نقولوا هذه الأغنية من قبلي، ولا هذه الأغنية من سوق لحد، ولا هذه الأغنية من دوز معش، ثم انتماء أصلا تخلطت شوية الحكاية. ثم طندونس كبيرة أنه نمشوا للشرق، نمشوا لنغنوا أغاني بتاع تطاوين ونسبوهم لرواحنا لكم تطاوين، وأمام التطور الموسيقي والآلات الموسيقية، ثم اعتداء قاعد يصير على التراث هذايا، الحكاية متاع التهذيب، معناها تدخيل الآلات الكهربائية من غير بحث، من غير حد شيء هكاكا، معناها نشوفوا فيه في عراسنا في الفرق الموجودة في الجنوب بصفة عامة حاجة اعتداء كبير ياسر على الفن. ثم زاد كي الناس شاد رواحها شوية، ما تحبش تغني، ما تحبش تعطيك المعلومة، يا أما لي خوف يا أما لي حشمة، يعني احنا في جهتنا ثم الحشمة برشا، فماذا بينا لو أنه تقع منها دعوة للباحثين وأدعوهم يشجعوا الطلبة على البحث وعلى أنهم يمشوا يعملوا بحوث ميدانية في جهات الجنوب باش يجمعوا التراث، هذايا حاجة مهمة ياسر
1: في الدفاع عن الذاكرة الموسيقية والغنائية الجماعية. لو بحثنا في شروط القدرة على الاستمرار والتطور لدى الشعوب، لا وجدنا من بينها الشخصية الثقافية الضامنة للصمود في وجه رياح العصر المهددة للهويات. ولعل الغناء البدوي الذي جسد عادات وتقاليد أهالي نفزاوة وحاكى واقعهم من بين مظاهر هذه الهوية التي وجب المحافظة عليها.
0: بوم الواج سير عينك عين، بوم الواج سير عينك عين، بوم الواج سير وخدك بارك الطلفح قدير عينك عين، دامي بالصواب ولد الصقر ما هو شي الغراب، وجوفك توزني جوهيلك لاب وقمز نط واتتاها فير رد الشاك، لا جرح الركاب وعلق مال وجوع القاها الديرة عينك عين.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
4: الغناء البدوي بنفزاوة وثائقي، نص وإنجاز مجد عمارة،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شنو هذا؟ ما تقلها. اوه حليلي حليلي، دينا كيف حجر الحديد هذي. ويا حبت تفيك شيء أشامخة أشامخة.
1: يا ولدي ولدي
0: فكت يا شامخة، تمشي على رجليك، قطعتي قلبي والله.
1: ايش عليك
0: وانت اللي حركت التبنه كافره.

0: قتلتونا.
1: ها الحرب خدعة. ايه؟ تتحرك تموت. ايه؟ السلاح داير بيك.
0: صح عليكم. اما نموت وما نفتحش فم الكلمة.
1: قدفوا. ايه
2: كل جدنا شكون يقطعك ويذوبك.
1: اش هي الكلمة اللي فهمت عليها مع جماعتك؟ خذ
2: على وشك
1: سكرونا فما واستعدوا.
3: مبروك فجر طاسة البارود خليهم يهجموا.
4: بعتنا شامخة يا ويلها مني.
3: مش عرفت
4: بريم ضحك في عوذي قلة صوت الغراب والحريق صغير وحتى الناس حسها بعيد. هيا نسحبوا خير. هيا
5: خير أسان أرجو تالي إبراهيم الشد أرجو
6: أرجو تالي إبراهيم شدوه
5: هربوا عليهم الحجر الهارب يكسر.
7: وين هرجوليتك يا مبروك
6: الكيل؟ ليام اخواتها يا عبد الطيب يشي وطن.

0: كانت الكلبة وعندها مين تهرب. إني مبروك.
1: لما تيسش يدين ننسى. مبروك راسي اسنون مشتة
0: مجهرنا كان الجبل والحجر رايم شدوه الدالة يكملوا عليه.
1: اشبالي على حكمة سكنوا روس لجبال
0: سرشوا على خيلكم. اذا انشت من القرية ما تنجاش القافلة.
1: قفلت شكون؟
0: قفلت المطيس فيها شيخ محمد. هيا في الواد نداوش روحنا مستنوهم فوزوا بلي عندهم نفتوا ثارنا واذا اسرنا منهم واحد نبدلوه ببراهيم. هيا

0: يا سيادتك
1: ادخل يا سيادتك هشام خا
2: واكلوه وجربوه
1: وانتي لفعم سبع روس سامحني اسمعني بحيرة حمزة الليلة نشرب من دمك شيء اللي تحالف مع العدو ما عاد يفهم لا كلام ولا سلام شيء اش فيك يا مات خاينة خاينة يا سيدي قالت من زينها ابعدوا عليه ابعد خلوني مبرد يا قلبي
3: ابعد
1: الليلة نفصلها
3: ابعد مازي نايف الشيخ يكلم فيك
1: يا سيدي عبد الدايب مرتي خاينة يا سيدي خاينة
3: يدي اخت المراه انت ماكش فاهم
1: مانيش فاهم فهموني يا سيدي ترى عندها الليره وسرقت الفضه وقابلت مبروك اش مازالو اخر يا سيدي عبد الدايب وحرقت التبن باعتنا يا سيدي الشيخ باعتنا
3: ارفع ايدك يا مادي فهمه يا شاكر اسمعني اسمعني شامخه ماهيش خاينه
4: احنا اللي بعثناها
1: شيلي
4: وحبينا نحصلوا مبروك افهم
1: كيفاش كيفاش شامخه مش خاينه
4: هي اتفهمنا معها على كل شيء هكا هكا مادي
1: سعدي يا سعدي سعدي مرتي الباهية سعدي سعدي بالحنانة الكاملة المزيانة يا شامخة سامحيني يا شامخة سامحيني يا شامخة يا بنت الأصل أني الغالط هذه أني الغالط يا شامخة علاش ما قلتيليش من الأول عليه عليه
0: أنا ما كنتش عارفة ولد عمي وكنت ندري
1: ما كنتش عارفة أش الكلام المعوج يا شامخة
3: باهي باهي يا مادي أخت المرأة وهي دايخة ودمها سايف ولا ما عندكش فيها ثقة ما لقيتني واقف بعدها شبيك
1: أني الغالط
0: زيد انفرتوني وقبتوني وعزيتوني
1: أشابخة أشابخة
0: رجالكم منصورين ومضمونين يستركم في الضريق
3: هذا إبراهيم واحد من رجال مبروك حصلناه ما حبش يتكلم يا مادي
1: ايه الحبل يا سيدي عبد الدايم اللي كتفت به شام خير جافي يا سيدي ايه ومعاه الدبرز والجلم والشفا
3: تعال يا شام هاش تبيك
1: ها تعال انت يا ملعون تعال ايش ايش لهني ها مادي يعمل فمك غيطه وراسك طبله مادي كسار الحجر ذواب الحديد

0: يا شابة احكي لنا اللي صار.
1: خبروني الساعة كيفاش عرفتوا انتوا كل شيء وعلاش اخبرتوني. اتكلم قول يا شاكر.
2: عرفناك مرة خوافة ومبروك تحلف فيك. وكيف حركتي شوية من تبن توضح كل شيء. هكا ولا لا يا شاب؟
1: والله كنتم حاضرين. الله يستركم دنيا واخر. يا بنتي شعفة وتوبة. نوعدكم يا سيادي شعفة وتوبة. ربي ينور وجوهكم. ربي يستركم.
3: تكلم تكلم خير ما تموت. والله ماني عارف عليك. تكلم تكلم تكلم. واش نحب جماعتكم قداش وشنهي سلاحاتكم واش ناويين وشكون معاكم؟ اي
4: ما تعرفش راحك يا ماتي.
3: شريف
4: موت وما تسمعش مني كلمة.
3: جاي
4: أكلم بعد ما نموت. أما شكوني حاسبك
3: شير شامك
1: ولا يجدر خطيني مكتوبة تعرف الحقيقة.
3: أخرجي عليك. أخرجي وخليني نسلك. أخرجي أخرجي
1: قاعد عليك يا متويلة يا مادي.
3: اذهبي عليا اذهبي اذهبي عليا. العدو عدو لو توكل بالعسل وتفرش الحرير واللي نوي على قوتك نوي على موتك.

0: جدي اي جدي نحب نتعلم المهد.
1: هكا
0: مازلت صغيرة زليخة.
2: جيك جيك جيك الفيني جيك جيك جيك جيك الفيني جيك واك واك واك.
0: هذه شام خجل
3: اذهب علي يا كيلوني ما خليتوش في عقل. وانت ربيح تنبه على اخوك.
1: هيا هيا تعلمي معنا نتيجة ايش عليك فيه. هو يتعب.
3: أنا نتعلم. أنا كل خيط كانوا حبل في رقبتي والخلالة سكين مبروك. الله يبارك لك.
0: حتى أنت يا شامخة كفرتي من الخوف. رجالنا بعدوا الخطر والفكيني هرب مغلو.
3: إيه ما يغركش الوقت طويل.
2: جيب جيب جيب أو مبروني جيب جيب جيب جيب.
0: هاي هيا اذهب اذهب والعبوا بعيد خما تحشموش. الفكيني مغلوب ورجالنا واقفي.
3: ربي ينصرنا عليه ويحفظ رجله خلي ترتاح منها المخلوقات. امين يا حنين.

0: سمعت هشام اللي عملوه لمطيس في الفكاني؟ قالوا حصلوا واحد من جماعته اليوم نمشوا لهم ونجيبوا منهم لسيف وحطوه في الحبس حتى يرجع القايد ويحكم عليه.
1: لا لا
2: اختار لا
1: تتعلم
0: وشي يا
1: واحد
0: تطبع عندي شعيب مش غير شكون يمكن جماعتنا هاشم طن تفز طن هاشم هذا مقرر من جماعتنا خمسة وخمسة وخمسة هذا هم عشرين ولا أكثر عشرين نعرضوهم اهبل اهبل بثمون اش نعملون اكمل خبي راسك لين يتعب كيف هاشم وهالبنات اللي عايتوا اش نعملونهم صهرة تستهل وين ترانا تسمحنا نكلف هذا المبروك الفتيني وجماعة مبروك صعبنا صعبنا وين دور دي كيف خاضوا قايد عمل فارع
3: شوفوا ويعطوه ها مبروك انا عشى اشياء سبان وغير بوي ويحنا مكيد خير خاضوا قايدة هيا ويحنا ويحنا خطأ بيتوه وناسوا خلوه يبقى
0: اللي ندافع عليهم حتى من بعيدة هاشم
4: اسكت هذا عشرين فارس مسلح الروح عندهم كل عصور
0: زهرة وغزالة رونا تحت الزيتونة
4: هيا هيا نهر بخير من البحرونة
1: صايري جمري ما حدث عبر عبر استعمل طيب
3: نحن زين للزوادة يخلف عليكم ربي شكون يوقف قدام مبروك وفرسانة
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار
1: الثالثة هنا في تطاوين. تحية طيبة. قال المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بمدنين إن الدورة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستتيح نحو 1000 موطن تكوين مهني موزع على 10 مراكز تكوين بالجهة، علاوة على اختصاصين تكوينيين جديدين. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في استغلال خطوط جديدة اعتادت برمجتها في كل صائفة لتسهيل تنقل المصطافين نحو الشواطئ ونحو المدن الساحلية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية 2026. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي لنحو 3000 حالة وفاة وإصابة أكثر من 16000 آخرين. حذرت شبكة أطباء السودان من تدهور حاد ومتسارع في الأوضاع الإنسانية والصحية بمناطق غربي بارا بولاية شمال كوردوفان، مؤكدة أن أكثر من 200000 شخص يواجهون أوضاعا مأساوية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

أهلا وسهلا بالله جميع، مرحبا بكم في أولى الحصص وأولى الأعداد في هذا في هذه الشبكة الصيفية. إذن بين موسمين كما تعودت، إذن من الساعة 3 إلى 5 كل يوم أحد خلال الشبكة الصيفية. اليوم في بين موسمين مش نحكيه على المونديال، وسود الأطلس يعبرون كندا لملاقاة الأديك الفرنسية، فمن يصيح الصيحة الأخيرة في المونديال؟

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في بين موسمين. العدد الأول من بين موسمين باش ننطلقوا من كما حكيت معكم. إذا قلت إن شاء الله جديد أخبار انديتنا في العاصمة الرابطة المحترفة الأولى اللي كرة القدم. نعرف أنه انطلاق الموسم باش يكون تقريبا في الأسبوع الأخير والأسبوع الأخير من شهر أوت انطلاق نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي كرة القدم. على كل أكثر تفاصيل عن استعدادات الأندية في العاصمة باش يأمن هنا زميلنا هادي السياري. هادي اللي تعودت به في كل برامجنا الرياضية إذن أكيد ديما الإضافة والبصمة واضحة. هادي أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير رباب، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين لمشاهدة إذاعة تتاوين. إذن الموسم الكروي سينطلق إن شاء الله بإذن الله في آخر شهر أوت حسب يعني القرار المبدئي الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم، وبنفس يعني المجموعة ب 16 فريق في الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كثر الجدل حول أنه باش يكونوا زوز مجموعات ب 10 فرق لكل مجموعة، ولكن استقر رأي ما كونه باش يكون مجموعة واحدة ب 16 فريق. بعض الفرق على مستوى التحضيرات لحد الآن والانتدابات في هذا يعني قبل بداية الموسم. نبدأ بالترجي الرياضي التونسي اللي شر بلاغ على صفحته الرسمية أكد فيه بعجالة أنه عنده ثلاثة جلسات يعني لموسم 2023-24 24-25 و25-26 جلسات عامة ستعرض خلالها على سادة المنخرطين التقارير والوثائق المستوجبة للمستدخل، يعني جلسة عامة عادية. الإدارة الفنية وقع تعيين خليل شمام ابن النادي، وكذلك مدير فني البلجيكي جول كرهاي للتولي على الأشراف على الإدارة الفنية لقطاع لاشوبان. الترجي تعاقد مع المدرب القديم الجديد الروماني ليورنتو ريجيكان في تولي الأشراف على الفريق الأول لكرة القدم. على مستوى تجديد العقود، حمزة جلاسي ومحمد بن علي عقد لمدة موسمين التجديد العقد، يعني اتفاق مبدئي مع يوسف البالي بتجديد العقد لمدة موسمين، لكن في انتظار قرار محكمة يعني المحكمة الرياضية التاس حول العقوبة المسلطة عليه باش تكون إن شاء الله في آخر شهر أوت القرار من المحكمة. تمديد عقد لاعب المعار خير الدين المداوي اللي كان مع الفريق الملعب الجابسي لغاية 29 جوان، وتجديد عقد الحارس الشاب محمد مختار العيفاوي. قامت المغادرين محمد وائل الدربالي، زكريا العايب، غيث الوهابي، يانسا سي، ياسين مرياح وحسام تقاه. هذه قامت القائمة الرسمية للمغادرين. على مستوى الانتدابات، حارس مرمى منتصر السيد عقد لمدة 3 سنوات، كذلك يوسف بشا القادم من النضر الصفاقسي في صفقة انتقال حر، والمدافع مروان الصحراوي لمدة موسمين بعد انتهاء عقده مع فريق الملعب التونسي. العودة للتمرين إن شاء الله بشكون يوم 12 جويلية. هذا بالنسبة للترجي. فريق النادي الفريق

0: الفريق الآن برجع للتمارين أول الأسبوع اللي فارت يعني للتمارين يوم 29 جوان تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي باش يدخل في تربص بضحية جمرت. بالنسبة للإدارة الفنية أو على مستوى المدربين وقاع تدعيم الفريق باللاعب السابق الفريق قاد المليتي في خطة مدرب مساعد ثاني. نعرف خالد الميتي كان يدرب في جمعية ريانا. على مستوى تجديد العقود ياسين بوعبيد إلى موفى جوان 29 والحارس غيث اليفرني كذلك إلى موفى جوان الموفى جوان 2028. قائمة المغادرين معتز الزمزمي اللي غادر إلى فريق سيسكا صوفيا البلغاري، توفيق الشريف اللي غادر إلى شبيبة القبيل، والاتفاق حاصل مبدئي بين أسامة السيلي وفريق الخالدية البحريني. على مستوى الانتدابات تقريب أبرز انتداب لحد الآن هو ياسين مرياح القادم من الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة موسمين. حكيت أنت بكري ربيب على فراس شوات كان فما يعني اتفاق بينه وبين فريق ليبي لكن إلى حد الآن ما فماش الرسم وتقريبا
1: والأقرب أنه ما فماش الحكاية أصلا مش باش يتم يعني
0: الأقرب سيواصل مع فريق النادي الفريقي. نعم سيواصل مع فريق النادي الفريقي وهناك جلسة منتظرة كذلك مع بسام الصرافي والسيني دودو ويحيى المطيري لبحث إمكانية فسخ العقود بالترسي. فريق الملعب التونسي تعاقد مع مدرب برتغالي 39 سنة توزاي ماريكو 39 سنة على مستوى تجديد العقود لكل من الهادي خلفة والحارس عاطف الدخيلي. المغادرين مارون الصحراوي واللي انتقل للترجي وعياض الرياحي اللي سافر للدنمارك تمهيد توقيع مع فريق في بورغ الدنماركي. وعلى مستوى الانتدابات زكريا العايد 23 سنة قادم من الترجي متوسط ميدان هجومي، كذلك لاعب السنغالي المهاجم مالك شويخ لا عفوا السنغالي مام ساليون تيون لاعب وسط هجومي ينتمي للمنتخب المحلي السنغالي وقع عقد حتى سنة 2029. وقدوم كذلك المهاجم مالك شويخ 26 سنة مهاجم تونسي قادم من أبو سليم الليبي. تمرين عاد الفريق عاد التمرين يوم 1 جويلة بمركب الهادي النايفر وبش يدخل الفريق في التربص التحضيري بمدينة طبرق. فريق مستقبل الرياضي بالمرسى نعرفه اللي تم التعاقد رسميا مع المدرب عماد بن يونس القادم فريق نجم المتلوي. على مستوى تجديد العقود لكل من محمد أمين الخلوي واللاعب المخضرم خالد الهمامي إلى غاية جوان 2028. الحقيقة الانتدابات قائمة ما شاء الله في فريق مستقبل مرسى. تعاقد كما نعرفه رسميا مع الحارس حمزة بن شريفية 29 عام لمدة 3 سنوات قادم من فريق نجم المتلوي. كذلك الفريق تعاقد مع المدافع المحوري محمد أمين كشيش البارغ من العمر 23 سنة قادم من الهلال الرياضي بمساكن، كذلك اللاعب نيفال بالحاج عمر 23 سنة لمدة 3 مواسم، وهارون العياري نعرفوه برشا لاعب متوسط ميدان هجومي كان في يلعب في فريق اتحاد طويل عمره 26 سنة أمضى عقد مع فريق مستقبل مرسى، وأخيرا الحارس محمد أبين بريك 23 سنة قادم من جندوبة الرياضية. التمارين ستكون يعني الفريق مشترك التمارين يوم 8 جويلية. فريق نادي حمام لنف يواجه صعوبات مالية كبيرة، عنده برشا ملفات يعني تراكم ديون، كان حل 4 ملفات مع كل من المدرب طارق شرايا، الحارس السابق ياسين الفطناسي، اللاعب السابق للفريق مهدي رصاصي، واللاعب السابق علاء الحمداني، هذوما 4 ملفات. ولكن الجديد ربيب على مستوى التسيير رئيس الجمعية السيد منجي البحر يعلن رسميا البارح على صفحته الرسمية الاستقالة من رئاسة الفريق لأسباب مالية وصحية. ونواصل مع نادي الرياضي الحمام لنف على مستوى تجديد العقود لكل من اللاعب أحمد بن طيبة وعزيز بوكوبا، والفريق سيعود إلى التمارين منتظر أن يرجع للتمارين يوم 15 جويلية تحت إشراف المدرب شمس الدين أذوادي. ونختم رباب بسرعة مع فريق شبيبة العمران الجي اس او اللي جدد ثقة في المدرب أمين البيجي لمواصلة قيادة الفريق الموسم القادم بعد نجاحه بالطبيعة في تحقيق الأهداف المرسومة اللي هي ضمان البقاء وبلوغ نصف نهائي كأس تونس. وقاع تعزيز الإطار الفني للفريق بالثنائي حسني العبيدي وناجح حمادي في خطة مدرب مساعد. كما نعرف حسب الدرجة شبيبة العمران انتقال حرسها منتصر السيد للترجي وفي المقابل تسعى الشبيبة لتعزيز صفوفها مبدئيا نقولة من خلال استعارة ثلاثي الترجي الحارس صدقي دبشي ولا شابين ريان الحمروني وأحمد بوعسيدة، ومن المنتظر أن الفريق يرجع للتمرين مع مطلع الأسبوع القادم.
1: نعطيك صح، شكرا لك هادي، شكرا. إذن أكيد مازال هادي باش رجعنا في الأرقام مع المونديال وأخبار المونديال. مشكور هادي زميل هادي، بعد شوي إن شاء الله بعد النغم باش يلتحق بينا سي محمد نجيب خضر أكيد كما تعودتوا في التحليل في قراءة إلى حد الآن في لقاءات المونديال في المشاركة العربية وفي الحظوظ للأدوار الثمنية النهائية.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن في بين موسمين قلت باش نمشوا لأخبار المونديال, وكما تعودت في أخبار المونديال ديما يرافقنا سي محمد نجيب خضر. أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: أهلا بك, تحية لك اختبار, وتحية لكل فريق العمات, وتحية لكل سادة اللي يسمعوا فينا على راديو تطاوين.
0: مرحبا بك يا سي نجيب, خليناك تنتظر شوية عيشنا.

0: معناتها الفريق المغربي صمد كما ينبغي بقيادة الحارس بونو اللي التروازاري عملهم كانوا هم اللي خلوا المغرب في الطرح وخلوه باش يفوز. التروازاري جابوا في آخر مقابلة كل ري جابت هدف وانتهى اللقاء كما نعرفه 3-0. على كل المقابلة كانت شيقة للغاية. ذكاء تعرف ديما نحكي أنا على الانتليجنس تكتيك في المقابلات هذية وجدناه في عند الفريق المغربي ما وجدناش عند فريق الغاني ما وجدناش عند فريق السنغالي اللي خسروا بسذاجة كبيرة ياسر صراحة كيف فريق الكونغو. هذوما نقاط شفناها فهمتي بوزيتيف قد نقولوا إيجابية عند الفريق المغربي. الفريق المغربي اللي عنده ملعبية كما حكيمي كما بصيري دياز كاتراسيس على حد الآن فهمتي في المونديال. لا أناحي اللي متعنا بزوز أهداف أمس كانوا غاية في الروعة. شفنا كيف المنتدب الجديد هيثم حسن متاع أوفيو ريال أوفيو متاع في إسبانيا يلعب قدم شوط ثاني ممتاز للغاية. هذوما كلها بوادر تخلي عنا ثقة كبيرة في الفريق المغربي اللي باش يواجه عن قريب إن شاء الله الفريق الفرنسي اللي يجتاز بصعوبة خلينا نقوله الفريق الباراغواي اللي هو فريق ربما كان معمل ياسر خلينا نقوله على الدفاع أسلوب دفاعي خاصة أن الفريق الفرنسي عنده مهاجمين أكفاء قادرين باش يتجاوزوا فانتي أن كونتران أو حتى في اللعب الجماعي باش يتجاوزوا فانتي أي دفاع كان. لكن شفنا فريق الباراغواي كان فريق ممتاز للغاية واقدر باش يصمد ربما كان ينجم إذا غت في فرصتين من ركنية أو من تسديدة خارج منطقة 18 متر كان ينجم يباغت الفريق الفرنسي. لكن عن طريق ضرب الجزاء فريق الفرنسي فانتي تمكن بالفوز. هذا مشيت الفريق الفرنسي وخرجت من الفريق المغربي لأن الماريو باش يكونوا في مواجهة مع بعضهم الفريق المغربي والفرنسي قربان.
1: أكيد باش يتقابلوا مع بعضهم إذن المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. مشيت بينا أنت قدمت شوية أنا حبيت نمشي بالخطوة يعني من المنتخب المغربي للمنتخب المصري ثم باش نمشي بيك للدور ربع نهائي. شكون تتوقع بالنسبة للقاء فرنسا والمغرب؟ هنمشوا شوية المنتخب المصري كما قلت نمشي في التمشي لبرمجاته حتى نوصل للدور ربع نهائي. المنتخب المصري سي نجيب.
0: والله المنتخب المصري حتى هو خلينا نقوله المنتخب كان خلينا رايح
1: مواجهة باش تكون له صعبة راهي مواجهة الأرجنتين يعني
0: مواجهة الأرجنتين باش تكون صعيبة على الفريق المصري خلينا نقول لأن تو الفريق المصري شفناه بقيادة حسام حسن قدر باش كل فريق شفناه فهمتي يلعب له الأسلوب نتاعه. حسام حسن كان من المدربين اللي العرب اللي ناجحين في الدورة خاصة في بداية الدورة شفنا الفريق المصري ما كانش ولا بد في الأول لكن ما رأنا إلا معمل المقابلة الثانية الثالثة نشوف الفريق المصري قاعد يتحسن ولهذا معناتها خلينا نقوله حسام حسن أنا عجبني الحق في هو أول أخوه فهمتي إبراهيم حسن خاصة في التعامل مع كما قلت انا متطور مجريات المقابلات اللي كانت موجوده فهمتي واعترضتهم فيها صعوبات تمكنوا باش يخرجوا من الصعوبات هذيك. لكن انا اللي الفريق المصري اللي حيرني هو وقت اللعب مع الفريق الاسترالي كنا الناس كلها نظنوا كون فريق مصر في طريق مفتوح مع استراليا لكن تعرف الجباري نتاع الاستراليان خاصة والطول المورفولوجي كانت ما ساعدتش الفريق المصري كانت فما صعوبة في الالتحامات وصعوبة في الديويل صعوبة خاصة في الليبالاريتي في الكورنير وكان معناتها الهدف التعديل نتاع فريق أسترالي كان على كرة ثابتة فهمتي كوفرون لاتيرال تمكن لاعب مصري من مبغتة فهمتي الحارس مرة نتاعو. هذه كلها بصراحة ما يمنعش كون الفريق المصري كان في المستوى كان مثل فهمتي مصر كما ينبغي فرح الشعب المصري شفنا زاد حتى العلم الفلسطيني.

0: رفرف فهمتي مع العالم المصري.
1: باش نجوه العالم الفلسطيني باش نشوف سي نجيب. فقط نذكر انه بالنسبه للمنتخب المصري مواجهته مع الارجنتين راح حتى الصحف والصفحات يعني التواصل الاجتماعي كلها مليئه بانه فما حظوظ قويه للمنتخب المصري وثقه كبيره يعني الجماهير المصريه وحتى للنقاد والصحفيين المصريين كل عاطين ثقتهم في المنتخب المصري. يقول لكم عندهم ميسي واحنا عندنا صلاح و و و ومعناه وشحنة معنوية كبيرة باش يدخل بها المنتخب المصري أمام منتخب الأرجنتين.
0: أكيد أكيد تعرف توا عمال نمشي إلى الأمام، عمال التنافس يزيد يتقوى، عمال الحظوظ تكون وافرة، عمال الإنسان يتشبث بال كون يضعون أبون. شوفوا حتى خلنا نرجع للفريق فريق المغرب ضد فريق المصري بس تكون مقابلة قوية كيف الفريق المصري مع الفريق الأرجنتيني. أنا هذه يروا هذوما الفرق هذوما الزوز كان الناس كلها حاطين توا الأرجنتين والفريق الفرنسي هما باش يكونوا في النهائي، لكن لو المفاجأة طاقة كسوسوا من الفريق المصري أو من الفريق المغربي ستكون أنا نقول لك لأول مرة ربما في تاريخ فهمتي كأس العالم باش يكون نهائي فيه طرف عمل الفرق العربي
1: عربي على كل تفضل سي نجيب تفضل شو عندك إضافة.
0: أي هذا هو اللي نتمنوه هو كون عمال نمشي لقدام إلا والفرق نتاعنا وملعبيتنا عمال يتشبثوا بالأمل وعمال يعتوا ما عندهم. شفنا فريق الفرق بصراحة ما كانتش نصوروها باش تعطيك المردود هذاك، لكن شفنا مردود كبير كيما من الكابفير كيما من غانا كيما من فرق كبيرة اعطت مردود كبير. لما لا الفريق المغربي والفريق المصري يتشبثوا بالأمل نتاعهم في الأمان
1: ان شاء الله اكيد باش يتشبثوا ان شاء الله المنتخبات العربيه المغرب ومصر ان شاء الله. بطبيعه احنا تو المنتخب المغربي طمنا وصل الدور الربع النهائي ان شاء الله اللي مازال المنتخب المصري، واكيد يعني ان شاء الله المتابعه مازال باش تكون شيقه بالنسبه لمونديال 2026. باش تبقى معايا سي محمد نجيب
0: باش ما نتكلموش على الكبار
1: باش نحكوا مازلنا باش نحكوا ونحكوا على العلم الفلسطيني ونحكوا على موقف الفيفا من رفع العلم الفلسطيني. مازلنا باش نحكوا على برشا كواليس مواصلين اكيد في بين موسمين. نسمع النغم خاطر سي نجيب نجموش ماده اخباريه برشا على بعضها. خلينا ناخذ استراحه غنائيه ونرجع معاك اكيد مواصل معانا سي محمد نجيب في التحليل لاخبار المونديال.

0: مرحبا بالجميع، مواصلين في بين موسمين، مواصلين وراجعين لسي نجيب خضر. مرحبا بك من جديد نجيب.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
0: ايوا خلينا النقاش في منتخب الكافير.
1: نعم الكافير بصراحه ما نجموش ما نحكوش على الحارس مرمى وزينها اللي بصراحه شد فمتي للعالم الكل، قهر حتى فمتي الابطال معناتها. قولوا احنا معناتها كل العمالقه اللي جايين في كاس العالم فهمتي، معناتها كان سد منيع امامهم. الحارس هذا ينتمي الى بلد صغير جغرافيا وديموغرافيا ليصبح معناتها معروف لدى العالم الكل الكافير، وما ادراك ما كافير، ما كان حتى حد ربما معناتها يقولوا احنا ينتبه لهالبلد الصغير، لكن بفضل الملعبية متاع بفضل فمتي فريق، وبفضل خاصة الحارس وزينها اللي حتى على الانستغرام ولا البلي سويفي على الانستغرام، وكان معناتها الأمنية متاعها باش يجيب الوالدة متاعها، ومع وقتها ما بيزانو أكوردي وجابوها للوالدة متاعها، وكان فمتي وكان حتى ميسي في آخر المقابلة فمتي توجه له فمتي بمعناتها مش نصايح أما يشكر فيه شكر. هذا شفنا بصراحة أنجردن فوت اللي عمره 40 سنة، أنا من أخويا ربما فما العمر فهمتي الفسيولوجي خلينا نقوله أنا نعطيه أقل من 30 عام، حتى المراوغات هذايا وصل الحارس هذايا حطينا في الدريبل هذوما فهمتي، يقول لك فات فعمل أكثر دريبل من رونالدو فهمتي، وقت اللي منطقة 18 متر منطقة هذيك خطيرة ما نجمش نلعب ما نجمش ندخل في الريسك، لكن اللعبة هذه بالثقة الثقة الفائقة قدر باش ياسر ملعبية فهمتي يتجاوزهم في منطقة 18 متر ويلعب كرة فهمتي للفريق متاع.
0: أداء على كل أداء استثنائي وتصديات حاسمة في هذا المونديال تحسب لهذا الحارس المتميز اللي تميز الحقيقة واللي كان اكتشاف في هذه النسخة من مونديال 2026. الأرقام سينجيب نجم نسمعوها من عند زميلي هادي سياري ومجموعة هام أكيد من الأرقام باش تكون حاضرة في المونديال إلى هذه الحدود وإلى هذه الأدوار. هادي أهلا وسهلا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا بك من جديد رباب، وتحية للكوتش سينا جيب خضر. الأرقام هي الحقيقة برشا أرقام، لكن ما نجموش ناخذوا الكل، حسينا تقريبا خذينا أهم الأرقام الموجودة إلى حد الآن. نعرف المنتخب المغربي المتألق على مستوى العربي والأفريقي أطول سلسلة حالية في العالم للمنتخبات بدون خسارة، يملك المنتخب المغربي رقم كبير يؤكد قوة واستقرار أسود الأطلس. الرقم هو 42 مباراة متتالية دون هزيمة منذ 2023، ويجي بعض المنتخب الإيطالي ب 37 مباراة بين 2018 و 2021. هذا الرقم يهم المنتخب المغربي. الهدفين إلى حد الآن في هذه النسخة المونديالية كما نعرف مبابي وميسي بسبع أهداف لكل واحد منهم، وخمس أهداف لكل من النرويجي هالاند والإنجليزي هاري كين. منتخبات بشباك نظيفة حتى الآن، إسبانيا والمكسيك بصفر من الأهداف، يعني أحسن خط دفاع تقريبا إلى حد الآن صفر أهداف قبول. منتخبات الأكثر تسجيل الأهداف إلى حد الآن فرنسا ب 14 هدف، وتليها الأرجنتين هولندا وألمانيا ب 11 هدف، ونعرفوا لي هولندا وألمانيا قد غادر السباق. المنتخبات الأكثر استقبال للأهداف للأسف نقولها للأسف بكل مرارة، أكثر منتخب هو المنتخب التونسي، ومع المنتخب العراقي ب 12 هدف قبول، ومنتخب أوزبكستان ب 11 هدف. هزيمة واحدة للمنتخب الفرنسي في آخر 12 عام في كأس العالم، الهزيمة كان ضد المنتخب التونسي 1-0 في مونديال قطر، هزيمة واحدة يعني في آخر 20 مباراة للديوكا في كأس العالم. آخر رقم أكثر لاعبين تسجيل الأهداف في كأس العالم كما نعرفوا الأرجنتيني ليونيل ميسي ب 20 هدف من 30 مباراة، يليه الفرنسي كيليان مبابي ب 19 هدف من 19 مباراة. وفي تقديري هذا الفرنسي يعني هذه الأيقونة الفرنسية قد يتجاوز بكثير أرقام ميسي، لأنه تقريبا 90% هذا آخر مونديال لميسي، بينما مبابي مازال قدامه طريق آخر. قلت هذا المونديال الثالث قد ممكن يزيد زوز ولا ثلاثة مونديالات أخرى.
0: شكرا لك هادي، شكرا، يعطيك الصحة. نرجع لك سينجيب. إذن كما كنت تسمع الأرقام، ميسي يعني مبابي قد يحطم الرقم القياسي، وإحنا كنا واستبقنا، كانت تفكر سينجيب يعني في حسب الحساس، استبقنا أنه مبابي باش يحطم الأرقام القياسية على مستوى الأهداف في تاريخ المونديال.
1: أكيد أكيد، بحكم السن متاعه وعنده خطر مارج فانتي متاع وقت باش يحطم الأرقام هذه، خاصة وأن ميسي برسك آخر فهمتي كاس عالم، كيف كيف كريستيانو رونالدو آخر كاس عالم حتى هو سنة مع مودريتش، تعرف العمالقة بتاع كرة القدم باش يودعوهم فهمتي في كاس العالم هذايا، وهذايا معناتها احنا نتأسفوا للكاليتي هذوما العباقرة بتاع الكرة اللي باش يخلوا بقياحهم، خاصة وأن توا شفنا في الكاس العالم هذايا شفنا ملاعبي وحيد قادر ربما ملاعبي أو اثنين، أعطيني يمين جمال من إسبانيا أو أوليزي من فرنسا، زوز ملاعبية مازال الوقت قدامهم وربما يعوضوناش الملاعبية الكبار هذوما اللي بشي غادرونا من كأس العالم. على كل مبابي نقول لك قدام أثنية بشي نجم قادر بشي حسم كل الأرقام القياسية، وبالتالي معاه فريق فرنسي صلب وقوي وقادر باش حتى هو هذا الفريق الفرنسي ربما السنة يكون لما لا يكون يهز بطولة العالم، لأن توا على الورق الفريق الفرنسي أقوى فريق في الدورة، خلينا نقول هذا نجم نقولوه أخت ربابة.
0: كيف تشوف المواجهات الليلة سي نجيب؟ البرازيل النرويج والمكسيك لانجلتير.
1: بالنسبة للبرازيل والنرويج، تعرف توا الفريق البرازيلي مع أنشيلوتي شفناه عمل الخطوات فهمتي إلى كونفيرمي كونه في تاريخ مفتوح، خلينا نقول مع أنشيلوتي، لأن النرويج كيف كيف مع هالاند ثم كيف كيف صبغة هجومية تخوف كل الدفاعات، خاطر شفنا توا في فريق النرويج إلى دقيقة 90 حافظ طون أديسيونيل ينجم ينحل المقابلة نتاع يفوز في المقابلة نتاع. الفريق البرازيلي خلينا نقول فريق هش، إذا كان معناتها فينيسيوس فهمتي يكون أنفارم فهمتي مع رافينيا مصاب مع كازيميرو وربما معناتها خطر نشوفوه ساعات يعمل مقابلات طيبة ساعات نشوفوا الفالور نتاع يهبط شوية فهمتي، خاصة في العطاء الهجومي ما فهمناش ستابيليتي نقولوا تكتيك وستابيليتي فهمتي تكنيك بالنسبه للفريق البرازيلي، وبالتالي بما هو نقولوا احنا معناتها الحضور الدائم طيله فهمتي المقابلات الكل اللي تتوجد في كاس العالم، يعني خاطر كاس العالم كل اربع سنوات مش كل مقابله، فما مقابله نشوفوا الفريق البرازيلي يعمل العجب وفما مقابلة أخرى ما نعقلوش الفريق البرازيلي، بينما فريق النرويج فما استابيليتي
0: ديما نفس الصورة. قلت لك ديما نفس الصورة، فما استابيليتي فما نفس الأداء فما يعني نفس الأداء من مباراة إلى أخرى.
1: هذا هو خاصة كما نشوفه كما كنت نحكي على هالاند اللي هو تري ستابل خاصة في المنطقة 18 متر ما يرحمش، وبالتالي معناتها نقول لك 50-50 المقابلة هذه ما بين البرازيل والنرويج نعطوا شوية أمتيت أفونتاج لحنكة أنشيلوتي في التعامل مع المقابلات الكبيرة هذه.
0: إذا المكسيك إنجلترا.
1: بالنسبة للمكسيك، المكسيك تو لانجلتير اللي عمل مقابلة خلينا نقوله مقابلة كبيرة مع الفريق الفريق الكونغولي الكرواة فانتي فاز على الفريق الكونغولي هذا هو دوزا آن كان منهزم هدف مقابل صفر، وبالتالي بعد ارجع في النتيجة الانجلتير نقوله احنا اللياقة البدنية بصراحة محترمة. بالنسبة للمكسيك عامل جمهور وعامل ربما للملعب وكل زاد كيف كيف المورال سي لو بلان مورال خلينا نقولوا مشى في طريق مفتوح حتى ومن هزم ولا مره ولا تعاد حتى مره الكاتر ماتش اللي لعبهم خاضهم فاز فيهم فهمتي فاز فيهم بسكار زاد فريق المكسيكي يستمد قوته من الجمهور نتاعه والفريق الانجليزي بالنجوم تاع كسوسوا بيلينغا موساكا خلينا ملعبية قادرين ربما باش يوقفوا الفريق المكسيكي. الفريق المكسيكي انا نشوف مقابله ما بين نقولوا الكونكاكاف والاوروب فهمتي هذوما دو فوتبول ديفيرون خاطر مش كيما امريكا اللاتينيه والكونكاكاف والاوروب تروا ثلاثه مدارس وبالتالي اللي باش يكون يدرس الادفارسير نتاع ويعطيه نقولوا احنا يوقف النقاط القوه نتاعه وبالتالي هذاك هو اللي باش يكون هو الفايز خاطر المكسيك اوترو ايكول كيف لونغروتير لوكول اوروبيان وبالتالي نقول لك الدراسه نتاع كل مدرسه باش تكون دراسه من طرف الفريق الاخر والفريق اللي يدرس احسن هو اللي باش يكون يفوز بالتالي نتصور أنا للإنجلترا بس تكون عندها كلمة ولو أن نعرف كما المكسيك أمام جمهورة وأمام في أرضه وبالتالي تشجيعات بس تكون قوية لكن الإنجلترا ما نصورش إذا كان بشي يتقهقر الوراء ويصير وما يعملش نتيجة في المقابلة
0: ومش بش أكيد مش بش يسلم في نتيجة المباراة للمنتخب المكسيكي. نذكر الفائز من لقاء البرازيل النرويج بش يلتقي الفائز من المكسيك إنجلترا في الدورة الربع النهائي. أيضا في لقاء مصر الأرجنتين سويسرا كولومبيا الفائز في كل لقاء مصر الأرجنتين بش يواجه في الدورة الربع النهائي الفائز من لقاء سويسرا كولومبيا. ونذكر أيضا بين كندا بين البرتغال وإسبانيا أمريكا و بلجيكا كيف الأدوار الربع النهائية بشكون بين الفائز في الزوز لقاءات هذه. نعلق على العلم سي نجيب في آخر محطات المونديال بالنسبة لليوم.
1: صحيح
0: علم فلسطيني اللي تم رفعه أكيد بعد فوز المنتخب المصري والمرور إلى الدورة 16. نذكر المنتخب رفع علم فلسطين وكان تعليق من الفيفا وبطبيعة الأندية اللي تنتمي للفيفا كلها والاتحاد الدولي لكرة القدم مسموح لها ترفع أعلامها.
1: شوف الاحتفال رفعنا علم أما مش أكور لبارتي في وقت المقابلة ثم اللي يسجل هدف ويرفع العلم أو يعمل أما دي في احتفال بعد من نهاية المقابلة احتفلت لي الحق باش نحتفل انا كيما يحتفلوا شوفوا يلتقوا بعائلاتهم يلتقوا بامهاتهم ويهبطوا فهمتي اولادهم فهمتي للملعب كيف هبطت فهمت انا العلم حسام حسن بطل العلم بعد المقابله وبالتالي انا نصور حركه كانت حركه بصراحه عاديه جدا حتى الفيفا ما تنجمش تتكلم فيها
0: حركه نبيله قبل كل شيء
1: الا اذا كانت عاد أمور أخرى فهمتي خطر شفنا فتوى في هذية في كأس العالم هذية شفنا ياسر خروقات بصراحة خلينا نقول ياسر خروقات كسسوا في حتى المناخ ما كانش ما نقول فيه خروقات لما المناخ كيف ما عاونش الفرق فهمتي باش تعطي أحسن ما عندها شفنا كيف المحل السكنة سواديزان فهمتي البرجمون نتاع الفرق فما تشكيل فما عدة شفنا في بعض المقابلات نعطيك الكابير والأرجنتين الحكم ما كانش عادل في بعض المخالفات نعطيك كيف المغرب وكندا الحكم كيف ما كانش عادل وقت اللي يعطيك ورقة صفرة الحكيم يعطي ورقة صفرة الأناحي أحسن عناصر في الفريق هذا هو فما نية مبين خلينا نقول فهمت حوالي اللي نقوله أونات سامبوانات فهمتي الناس هذوما وبالتالي ديما تقع لأن وبعد كأس العالم حتى اللي فات اللي هزات الأرجنتين خرجت بعض الإشاعات كون التحكيم ربما عاون شوية الفريق الأرجنتين على أساس ربما ميسي أعطاه للفوتبول فهمتي المونديال وكل شيء يلزم على الأقل يعاونوه باش يهز كأس العالم هذه راهي تقالت الكلمة هذه وشفنا شفنا حتى في في التظاهر هذه المونديال هذه شفنا بعض الخروقات اللي
0: برشا شفنا برشا خروقات سي من اللي متابعتنا منذ انطلاق المونديال
1: وهو كذلك برشا خروقات فعلا لكن هذا بصراحة ما يجيش فيفا في حتى الفيفا حتى الفيفا ما تكلمتش وانا هيك اقول الفيفا فانتي مستقلة ومستقلة لكن هنا الفيفا يلزمها فانتي تكون واقفة فانتي وتوقف وتوقف اي فانتي خروقات تقع باش كل ما يور فانتي يعطي ما عنده وبالتالي الاحسن هو اللي يفوز بهذه الكأس هذه اللي نجم نقوله أنا في المقابلة في التظاهر كين هذية على كل إلى حد الآن حضور جماهير بصراحة كبير شفناه المقابلات لبيوت فهمتي نقول الكوتا متاع التهديفية كانت عالية ياسر فرق حتى دفاعيا شفنا فرق ممتازة دفاعيا كما البرتغال ولا كابير البارح البرتغال وقفت فانتي فرنسا الكابير كيف عملت مقابلة كبيرة مع الأرجنتين ووقفت الأرجنتين وكادت تفوز على الأرجنتين ولسه 2-2 هذوما كلها تخلينا يحلى في عيننا المونديال هذايا برغم اللي فما فهمتي بعض نقولوا احنا الهفوات اللي ما كانتش صالحة الفرق الصغيرة هذه اللي تحب تبرز في المونديال هذايا ما فماش هنا لا فما الأرجنتين لا برازيل لا مصر والمراك تساوي الأرجنتين وفرنسا والبرازيل
0: شكرا لك
1: ولا شكرا هو اللي يربح ان شاء الله
0: شكرا لك سي نجيب اذا اكيد مازلنا باش نقابل في موعد الذي قادم على موجات اذاعه تطاوين شكرا لك موصلين احنا في العدد الاول من بين موسمين نرجع نتقابل معكم بعد موجز يا مؤخر الاخبار

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية مهارات النجاح بتطاوين ضمن مشروع ستار تطاوين تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول المواطن والمشاركة الديمقراطية والحوكمة المحلية لفائدة عدد من الشباب معتمدي رمادة وتطاوين الجنوبية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بشراكة والتعاون مع مجمع صناعة التونسي لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك يومي 7 و8 من جويليا الحالي بتونس العاصمة. تحتضن مدينة الحمامات بمولاية نابل خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويليا الحالي فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريقيا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. دوليا استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات متفرقة لقوات المحتلة الصهيونية على غزة. قتل 15 عسكريا من القوات الحكومية وأصيب آخرون إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية. منخفض نسبي للضغط الجوي على شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي توقعاتنا الجوية الصالحة خلال هذه الليلة بشمال تونس. تهب الريح غربية شمالية غربية 15-20 تصل محلين 25 عقدة، البحر مضطرب. ويوم الغد ريح شمالية غربية 15-25 تتقلص محلين 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. بشرق تونس بحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب هذه الليلة، ريح شمالية شرقية 15-25 عقدة. ويوم الغد ريح شمالية غربية شمالية شرقية 15 عقدة تصل محلين لحدود 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية تكون جيد. بخليج جيبس هذه الليلة ريح شمالية شرقية شمالية غربية 15 عقدة، البحر متموج. ويوم الغد تبقى الريح شمالية غربية شمالية شرقية 15 عقدة، البحر متموج، سحب عابرة والرؤية تكون جيدة بكافة السواحل. نشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: مرحبا بالله جميع. إذن في العدد الأول كما قلت، إذن الجزء الثاني من العدد الأول من بين موسمين، البرنامج بطبيعة اللي تابعوه كل يوم أحد من الثالثة إلى الخامسة في هذه البرمجة الصيفية. بعد شوي إن شاء الله باش نستقبل سيد محمد عبد الجليل، رئيس جمعية تطاوين للسباحة. أكيد يعني سمعتوا بها جمعية، هذه خذيناها في أكثر من استضافة معنا على موجات إذاعة تطاوين، جديد الجمعية وكل ما يحوم حول هذه الجمعية. إن شاء الله باش نتناولوا معنا اليوم، باش ناخذوا برشا ما يهم إشكاليات هذه الجمعية وبرشا تفاصيل إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا في هذا الجزء الثاني.

0: الرياضة تجمعنا،
1: الأمل يحدونا،
0: والنجاح هدفنا.
1: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
0: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
1: نتائج فورية،
0: تحاليل فنية،
1: تحقيقات آلية،
0: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
1: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
0: أسرة رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.
2: مرحبا بالجميع. الجزء الثاني باش نخصصوه لجمعية السباحة، وكما حكيت راه في كل حصة إن شاء الله باش نسلطوا الضوء على جمعية من الجمعيات اللي باش تكون تاخذ حظها معنا. هم استضافات في وسط الموسم الرياضي، ديما عندنا ساعة مخصصة للرياضات الجماعية اللي خارج كرة القدم، بطبيعة الرياضات الكلها باستثناء كرة القدم، ولكن نسلطوها في استضافة تكون بحذانا في الاستوديو، نشوفوا أهم الأنشطة، أهم الألقاب، أهم المشاركات، وديما نحكيوا على المشاكل المادية اللي تتعرض لها كل الجمعيات. اليوم افتتحناها بضيوفنا في السباحة، جمعية تطاوين للسباحة. مرحبا بك سي محمد عبد الجليل رئيس الجمعية.
3: عيشك اختي رباب، مرحبا بكم زادة حتى انتم. إذاعة التطاوين ديما ما شاء الله معناها ديما تفكرنا وديما معناها تستضيفنا، وإن شاء الله في كل زيارة تكون عندنا حاجة جديدة
2: أكيد
3: تفيد الجهة وتفيد رياضة السباحة بصفة خاصة.
2: معانا بالتليفون أيضا المدير الفني سيد وسيم بوعفيف. سي وسيم أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بكم ومرحبا بكافة إذاعة تطاويح.
2: مرحبا بك سي. شكرا. ما عدناش حتى مزية أكيد الجمعيات الكل باش تاخذ حظوظها باش تسلط الضوء على كل جمعياتنا وفرقنا في مختلف الاختصاصات. باش ننطلقوا معاك سي محمد، نحكيوا على الجمعية عموما فنيا، وشني الألقاب وأبرز الأسماء إن شاء الله باش ناخذوها مع سي وسيم
3: إن شاء الله. سنين إن شاء الله ما وصلنا، معنا عملنا إنجاز الأول يعتبر لجمعية تطاوين السباحة، وهي المشاركة في البطولة الوطنية في الشتوية والصيفية. وإن شاء الله معناها نحقق نتائج باهية في اللي مازالوا، أنا نهاية الموسم في أواخر جويليا. كيف زاد سنة معناها عملنا معناها فريق، بدينا في تكوين نواة معناها، وحاولنا نأسسوا فريق رفقة المدير الفني سي وسيم اللي نشكر حتى هو معناها بالمناسبة اللي قدم معناها معانا، والحق معناها تعبناه برشا، وديبلاسمونات كانت معناها تطاوين تونس بريسك كل شهر عندنا مشي
2: عندكم تنقل
3: والتنقلات صعيبة معناها، التنقلات الحق كانت معناها تصور نخلطوا توا مع كيما نقولوا العشية الصباح ديريكتمو ناخذوا كومبيتيسيون، حتى الوليدات معناها يوصلوا تعبين، ولكن مع ذلك حاولنا أن نوفقوا ما بين الجانب اللوجستي والجانب حتى التأطير الغادي، استقبالهم وبرنامجهم وكل شيء، وياخذ برشا مجهود انت تعرف اختربا
2: اكيد.
3: سنة كيف هذا اهم حاجة انه شاركنا في البطولة، شاركنا في عدة
2: البطولة الشتوية. سي محمد خلينا نقف عليها بالنقطة في التفاصيل الكل. البطولة الشتوية زوز بطولات في بطولة، يعني في أول
3: الموسم
2: اللي نقولوا احنا الخريف شتاء والأخرى شتاء ربيع، هيك نصور
3: هيك صارت. الأولى شاركنا في ديسمبر، والثانية في مارس، والثالثة اللي صارت في أول جوان، وتو في آخر جويلية زادة كيف
2: هذه الصيفية نسموها
3: صيفية. بالنسبة لنا حاولنا أن الحق ناخذ أكثر عدد من المشاركين سنة، خدمنا برشا على معناها الكاليتي متاع لونترينمون، ما هذا يزيد يحكي ليها سي وسيم. حاولنا نوفر الظروف الكل اللي طار الفني من تكوين شارك خاطر الاطار الفني ديجا معناها بعثنا شكون عززنا زاد الفريق زاد باسامي جديده معناها
2: اني خاطر خليت في اخر استضافه سي محمد انه عندكم اشكاليه في المستوى صحيح. المدربين
3: صحيح اشكاليه في مستوى المدربين وحتى في مستوى التكوين ولكن الحمد لله معناها حاولنا نداركوا سريعا معناها وخذينا معناها معنا زوز جدد من مدنين زوز مدربين اللي هم زاد يتنقلوا يوميا من مدنين لتطاوين والحمد لله توا حاليا معناها نجم نقولوا عندنا العدد الكافي باش نواصلوا ومعناها نعملوا فريق معناها
2: باسمه اكيد جمعيه يعني نقولوا جمعيه
3: هو والله هو والله يشوف للامانه معناها تطاوين في السباحه حتى حضورا في تونس كان معناها حضورها الحمد لله جيد لقينا برشة رحاب معناها من جمعيات على غرار معناها جمعيات كانت تحب نسمي معناها الترجي الرياضي الافريقي نجم الساحلي الكل معناها الحق
2: النتائج كانت ايجابيه
3: منار جمعيه منار كلهم النتائج كانت ايجابيه مقارنه بالاهداف اللي حطيناها خاطر احنا قلنا نشاركوا النتائج تو تجي من بعد قلنا خلينا نشاركوا لكن لقينا المستوى محترم معناها خدمتنا اللي كانت تتخدم لهنا معناها صحبه الفريق معناها الفني كلها كانت الحمد لله عطت نتائج جيده والحمد لله
2: نمشي تو سي وسيم سي وسيم اهلا وسهلا بك من جديد
4: مرحبا بك عايشك عشان
2: تقيمنا لو تنجم اكيد تقيمنا الجمعيه طيله هذا الموسم مع بطبيعه بطوله بتشاركوا مع نهايه هذا الموسم البطوله الصيفيه وبطبيعه هو اعطانا سي محمد لمحه على انه الاهداف اللي كنتوا راسمينها تجاوزتوها تقريبا المطلوب تجاوزتوها اللي كنتوا راسمينه في هذا الموسم تعطينا فكره على الوليدات على الـ الـ الـ الـ الـ على الالقاب على المشاركات
4: واضح الحقيقة أنا نحب نحكي كمدير فني وبعد نحب نحكي كمحب
2: أكيد
4: كمدير فني
2: خاطر
4: أنا على فكرة أنا من مدينة قليبيا وجيت للتطاوين وقيت رحاب كبير من في التطاوين والتطاوين عزيز عليا برشا دي حاجة الأولى سينو الحاجة الثانية اللي بنحكيها كمدير فني إحنا حطينا خطوط معناتها قريب على المدى البعيد وعلى المدى القريب تعرف لي جمعية تطاوين ولا جمعية أديغون معناتها موجودة في الجامعة التونسية وشاركنا بالولاد متاعنا في تولي كاتيغوري تولي كاتيغوري بخاسك معناتها نقولوا احنا لي بوسان لي بنجاما ولي ميني ولهنا كي حطينا معناتها الأهداف متاعنا رسمنا الأهداف هي هو في حد ذاته في التطاوين ولا جمعية تشارك في البطولة الوطنية للسباحة هذا حد ذاته إنجاز متاع السنة عام كامل معناتها فهمت وكأول مشاركة حصلنا على 1200 نقطة خاطر تعرف السباحة بالنقاط فهمت وجينا في الترتيب متاعنا من 30 جمعية ترتيب رقم 24 كأول مشاركة لنا هذا يتسمى إنجاز بالنسبة لنا احنا خاطر عندنا جمعيات قبلنا صحيح عندنا جمعيات كانت تترنا قبلنا واحنا ديجا من المرة الأولى وتجاوزنا وهذا يدل اللي معناتها عندنا اللي كاليتي موجودة في تطاوي والحاجة اللي معناتها اللي حابين نأكدوا عليها اللي يلزم فما برشا لعبت تلتف على جمعية السباحة التطاوين
2: حكينا هذا سي عفيف في أكثر من مناسبة وما زلنا باش نحكوه وديما هذا اللي يتبرز
4: للأمانة أنا وصلت شاركت مع سي محمد أشكر وسي وليد غرغار ومشينا حتى اجتماعات في البلدية وقيمة ترحاب الحقيقة حتى في المندوبية الشباب والرياضة كيف قيمة ترحاب لكن راهو ترحاب حددته مفهمناش الفعل ما عملنا شيء
2: تحكي على الدعم المادي سي عفيف
4: دعم المادي
2: باه الدعم المادي سي عفيف باش نخصصوا له ان شاء الله ما زلنا باش نخصصوا له الجزء الثاني من الحصه خلينا تو نمشوا في اش فما اش عندكم وليدات اش فما نتائج اش فما مشاركات بعدها لان هي وقت احنا نعطوا نتائج نجموا نطالبوا راهو بالدعم المادي احنا قاعدين نمدوا في نتائج مهمه جدا وقاعدين نتنقلوا قاعدين نتعبوا قاعدين نخدموا وقاعدين نحضروا هذا المطلوب هات عاوني شباب الرياضه هات عاونونا شركات المنتصبه في الجهه حتى القليل القليل يد خاصة وإن أنا حسب ما حكيت في الكواليس مع سي محمد مكلفة الجمعية عندها برشة مطلبة يعني مطلبة باش تصرف عليها برشة بالضبط. فلوس تسحق برشة بالضبط. فلوس
4: قدام أنا معناتها باش نحكي لك معناتها من من من من باب مثال نعطيك مثال احنا نمشيو باش عندنا جديدنا باش تعوم معنا كومبيتيشن باغ اكزومبل تو جاي لو 22 ابارتي من 21 جويي جوسكا 3 اوت عندنا كومبيتيشن نحضر قاعدين نخدموا لها بالباهي بالله المشكل اللي عنا تو اللي معناتها عنا وليدات ما شاء الله عليهم. نحكي لك انا في صنف تو مثال في اليميني معنا محمد امين محمد ياسين الحمروني وعنا سي ادم البركاوي. هذا مولاد مثل اختصاص هما كرول معناتها سباحة حرة 50 متر معناتها يعمل لك في 37 و 36 سكوند. ثم بارابور اللي نجيب انا ولد معناتها باش يعوم لي اليو غدو معناتها من تطاوين تصور مدام من تطاوين يوصل اون سيبوز كو يوصل 5 تاع الصباح 8 عنده كومبيتيشن. هل هذه معناتها انا نجم نطالب اكثر من هكا معناتها هذيك حبيت نوصل لك
2: معناتها مجهودات يعني ما تنجمش تطالبهم باكثر من هكا مجهودات باعتبار الظروف اللي
4: صحيح شو حبيت نوصل مالغريكو ما نحكي مع سي محمد وسي وليد صدقني معناتها للأمانة نحب نقدم لهم تحية خاطر بصراحة أنا اللي ريتوا معناتها في الجمعية قائمة على سي محمد وسي وليد الالتفاف الكبير واللي عاطينهم برشا برشا من وقتهم ومش والله لا محابة ولا حد شيء. وكان جات في جمعية أخرى مقدموا استقالتهم لكن هو يقول لك احنا نحبوها في أيدي أمينة الجمعية
2: خاصة في تطوين
4: أيدي أمينة وصلح كاولي سي محمد يقول لي أنا لو جوغل أيدي أمينة تدو الجمعية أنا واحد من الناس نعطيه للولاد
2: خاصة هي جمعية ما زمهاش تندثر سي محمد أنت تنجم تشاركنا في الحوار ما نحبوش احنا جمعية كما هذه تمشي تتلاشى لأنه يعني السباحة في تطوين خاصة في بلاصة يعني صحراوية ما عدناش حتى مهرب يعني بالنسبة للنشاطات وخاصة النشاط كما يعني السباحة يعني مطلوبة ياسر ومرغوبة اللي كانت في وقت من الأوقات كنت نتفكر أنه جمعية تنادي في الأولياء وفي الوليدات وليدات تطالبهم أنهم باش يجوا يلتحقوا بجمعية تعالى أنشط شارك المسبح على ذمتكم اللي الكوتش الكل على ذمتكم أنشط بركة خاصة في تطوين يعني السباحة مطلوبة جدا أنشط بركة يعني ما حبوش جمعية كما هذه تندثر إن شاء الله ما تندثرش أكيد وإن شاء الله ديما في أيدي أمينة مع سي محمد ومع كل الإطار الفني وكل الإداريين اللي قايمين على الجمعية هذه
4: وحاجة أخرى مدام طبعا نحب على نقطة معينة راك ما عندكش فكرة كي نمشي ونشاركوا في تونس مثل عمنا في المنزة عمنا في رادس عمنا في سوسة رأي جمعية التطاوين عندها ترحاب كبير من جميع النوادي وصدقني حتى لجربي تراجي يقولون ماذا بينا نجي ونعملوا كومبيتيشن في تطاوين وراكم بالحق معناتها قينا استقبال كبير ما نوصف لك شو معناتها وهذا علاش انا نحب نعرف علاش ما نعرفش انا تو مثال مندوبية شباب الرياض والبلدية البلدية نشكروا عطاتنا وقت على اسبوع كامل المندوبية فما وعود من الحاجات اللي تجب تخدمهمنا مادام تو احنا تعرف قلت انت نقطة هذيك الصحة اللي فما مونكم تاع ديزونترونور دو ناتاسيون فهمت لا انا اليوم كي يجيني اونترونور اختصاص سباحة نحطه في تطاوين ما فهمتش شنو نقطة ولا
2: نحطه
4: أنا نحطه في تطاوين سونتر معناتها باش نخول له
2: باش ينجم يريني يعطي مجهوداته للجمعية
4: أنا العام الأول كي جيت كنت روحي في رماد فهمتني معناتها أفضل هذاك نحب فما مثال نعطيك مثال آخر واللي أنا والله
2: فما منطق يعني في على مستوى التوزيع
4: صحيت وجعتني شوية في قلبي اليوم كانت عندكم في يوم

0: محمدتين الحمرون يشارك معناتها وكل معناتها يشاركوا به على المستوى الإقليمي وفي الدخل هما أمور
1: ترشح الوطني
2: ترشح الوطني صحيح
0: صحيح على المستوى الوطني سامحني في الاخر صار ثم امور ماديه في الجامعه في الجامعه ما تعنيناش احنا ولاو حبوا ينقصوا في النومبر معناتها ولاو نحاول مش هو برك نحاول الكاتيجوري هذيك الكل شنو معناتها الحاجه اللي عندنا في تطاويل موجوده معناتها عندنا اللي بالرسمي انا من ولايه نابل ولايه نابل نقولها ما عندناش مسبح ولايه تطاويل عندها مسبح علاش ما نستغلوهوش في المسبح راه فما ولايه تتمناه انت نتفقوا عليه خاطر اللي حاجه اخرى من الحاجات اللي بالحق اللي لقيتها ما تسمحني خاطر تلمو راهو بمعزه نحكي اللي كونا مثال تطاوين تجي اليوم انا عندي كومبيتيشن في الشتاء مثال على كومبيتيشن تجي قبل بجمعه
1: اشكال المسبح
0: اي انا سامحني انا عندي خدمه نخدم فيها انا بروجرام دونتينمو حاطر فيها بروجرام كومبيتيتيف حاطر فيها الواحد تجيني قبل الجمعه تقول لي يا خويا صغير انا نسيب الولاد وهكاك ونهزوا فيهم ما نحبوش نحرموه والله قاعدين يقدموا بدي ريزلتا باهيين ومش قاعدين
1: صحيح
0: والدليل هاني قلت لك كاول مشاركه لينا عملنا ريزلتا باهيين ثم يلزم ثم يلتفوا بالجمعيه خاطر صراحه معناتها كان باش على المدى الطويل كان باش تكمل هكا مانيش بشوف حاجه بار كونتر ناكد لكم كان ثم التشاف والعباد الكل معناتها تيقفوا الجمعيه راهو مش بالضروره ماديا بركره حتى بالكلمة الطيبة حتى بالماتريال حتى بالوقوف حتى بالالتفاف للجمعية أنا نأكده لك الجمعية بس مشي برشا قدام إن شاء الله هذا مش حتى
1: إن شاء الله أكيد هو برشا نقاط سي وسيم أنت أشرت لها الحقيقة مهمة جدا والنجم معناتها نجم توصل للمسؤولين على الحكاية هذه تعيينات المدربين معناها اختصاص سباحة علاش تحطها في ذهيفة وتحطها في الرمادة في الوقت ولا في معناها في البلايص البعيدة في الوقت اللي تنجم تحطها في وسط طاوين باش يكون مخول أنه مع المهنة بتاع النجم يكون مدرب في
2: صلب الجمعية يدعم الجمعية
1: يدعم الجمعية هذه فكرة مهمة جدا معناها
2: والله شوف احنا رانا عملنا اجتماع وقتها ومن بين النقاط اللي اثرناها هي الحاجات هذه انه اذا كان فما شكون متكون ولقينا شكون متكون ومع ذلك ما صارش ما جابوش التطاوين
1: بعده من غير انك تتوج على شكون متكون وليداتنا في تطاوين كنت حكيت لي في
2: فتره سابقه
1: في تكوينهم يكبروا ينجموا يكونوا هم
2: في اكثر من مناسبه كوننا صحيح في اكثر من مناسبه كوننا مدربين من تطاوين وحتى من خارج تطاوين يكونوا في صلب الجمعيه وبعثناهم في اطار تكوين وتوا ولت حاجه جديده اللي هي الجامعه مشكوره قربت المسافات ولا التكوين ما عادش يصير في تونس العاصمه
1: تو
2: ولا على مستوى مستوى صفاقس في صفاقس ولا التكوين في صفاقس وذي حاجه باهيه وينجموا مثلا حتى لي زونترينور يمشوا معناها وتكون لهم معناها مشاكل لوجستيه كلها معناها تنقص لهم انا صحيح في المناسبه هذه حبيت نشكر سي وسيم بوفيف الحقيقه خدم معنا سنين موسم ما شاء الله
1: اول لنا موسم
2: معنا عمل معنا معناها دي ريزلت باهيين والحمد لله معناها حتى كي نديناه في الاول وقعدنا مع بعضنا قلنا له راهو لي زوبجيكتيف اللي باش نخدموا عليهم هما هذوما وهذوما وهذوما اعطانا هو مقترحات وكانت مقترحات معناها حتى جيده ومعناها بانت اللي فما برشا حاجات
1: إضافة وبصمة موجودة حقق الإضافة
2: اللي كنا نلوجوا عليها كيف زاد التفاهم مع الإطار الفني زاد مهم جدا أن الإدارة ولا الهيئة المديرة تكون متفاهمة مع الإطار الفني على مستوى أهداف
1: انسجام معناه
2: صحيح كان فما انسجام كبير وخاصة كان هو البون اللي ما بيننا وبينهم وكان يحملهم مسؤولية الحق في ليزونترونور ويتبع في كل صغيرة وكبيرة
1: الدعم تو نمشي للدعم يسالش
2: الدعم.
1: إذا كان فما استراحة غنائية قصيرة بعدها باش نرجع ونحكي على الدعم المادي لهذه جمعية السباحة بتطاوين نحكي على السلطة الجهوية نحكي على نشاطكم أنتم من إلى توقيت المسبح البلدي موفرت لكم المسبح مشكورة البلدية إذا موفرت لكم المسبح أسبوع كامل على كل إذا كان فما نغم ناخذ استراحة غنائية قصيرة خاطر طورنا شوية على مستوى الحديث على المستمع استراحة قصيرة ونرجع نواصل مع جمعية السباحة تطاوين.

0: مرحبا من جديد، مرحبا بجمعية السباحة بتطاوين على موجات إذاعة تطاوين. سي محمد مرحبا بك من جديد.
1: عايشك.
0: باش نحكوا على أهم نقطة ديما الجمعيات ماذا بيهم نحكوا عليه، هي الأولى نقطة الدعم المادي، الفلوس الجمعية تستحق بطبيعة تستحق برشا تنقلات، تلعب على مستوى وطني كما كان يحكي سي عفيف منذ قليل سي وسيم. الدعم كيفاش يجيكم سي محمد؟
1: والله هو في الحقيقة والله كان نقول لك تو حاجة باش تقعد تجيك صدمة. احنا ما خذينا حتى دعم. الدعم الوحيد اللي قاعدين ناخذه فيه هو ممكن الفريق سبيسيال اللي ناخذه فيه من عند البلدية اللي هي عملت لنا كوتيزاسيون تاع جمعيات، ومع ذلك نخلصوا في الفريق بتاعنا. اما من من من جهات اخرى ما عندناش.
0: بلدية التطوير
1: كانت عندنا وعود من المندوبية ان باش يعاونونا. اي كانت
0: المسبح يدخل في اطار الدعم،
1: يدخل يدخل في الكوتيزاسيون، معناها النقص، معناها تكلفه
0: مش مصاريف
1: مدعومه يعني. مع زي نقولوا احنا دعم، فما دعم. بقت المندوبيه وعدتنا انها تعاوننا بماتريال، والتو انا نزلنا نستنوا. كيف كيف زاد جانب المادي، الجانب المادي الحق ما عندناش. ثم بعض معناها المستشهرين حاولنا نتصلوا بهم سنين، ولكن انقطاعات اللي صارت في المسبح خلتنا ممكن البرنامج ما يصيرش في وقته، خاطر كانت فما في فيفري ايفينمون حاولنا نشاركوا فيها حتى التظاهرة، نضموها للتظاهرة الرياضية والتنشيطية للجمعية. بقي الدعم هو تو حاليا معناها غايب الحق على جمعية تطوين السباحة، بالرغم المجهودات اللي قاعدين معناها نقوموا بها.
0: التنقلات سي محمد، التنقلات كيفاش تعملوا في الكار؟
1: الكار ناخذوا، شوفي بالنسبة للحافلة هو الحق ناخذه ديما معناها هكا الكوتيزاسيون تاع تنقلات الوطنيه
0: من الولايه. كيفنا كيف
1: لا اخذناها من المندوبيه سنة.
0: من المندوبيه
1: من معناها في المرتين اللي مشينا فيهم، فهمتي. بقي شنو هو، بقي الحق معناها على مستوى في تطاوين. الحق ما عندناش خلينا نقولوا معناها مبلغ ينجم يخلينا نعملوا انتدابات او نطوروا من المستوى الرياضي حتى تشيني. مع الحق ما
0: عندناش تشينيات خاصه يعني يونيفورم كلكم.
1: شفت حتى البنيات اللي جتنا وحتى اللي خدموهم بعض معناها الخيان اللي خدموا وساهموا معناها وكذا، كانت معناها خلينا نقولوا معلوم رمزي، معناها حاولنا ان نجتهدوا ان العباد تعاوننا
0: الاولياء
1: كما قلتي الاولياء اللي هم زاد نقدموا لهم تحيه كبيره خاطر هم
0: اساس الجمعيه
1: والدعم الاول. هو مجرد ان وجودهم وكل واحد معناها انهم يجيبوا اولادهم يجيبوا الماتريال نتاع ناتاسيون، ولو ان نورمالمون نكونوا احنا كجمعيه
0: عندنا موفرين،
1: لكن الله غالب ما عندناش الامكانيات اللازمه، دونك يبقى ديما فما نقص الحق. المجهود كبير، مجهود تو حتى والله نستدعاك بحذانا معناها وللمسبح وتجي تشوفي معناها، خاصه تو في الصيف العدد معناها
0: يزيد
1: وما نحبوا نرفضوا حتى حد، خاطر الهدف نتاعنا ماهوش هدف رياضي فقط، لكن الهدف نتاعنا زاد يشمل حتى انه نبعدوا الوليدات على الاجهزه المحموله. هذا هدف من الاهداف اللي سنين رسمناه، وحاولنا ان نتبعوا نتائج الوليدات. وليدات ما شاء الله اللي معانا والله نتائج مذهله، معناها اني خلتني عندنا حتى ثاني اعلى معدل في البكالوريا سنين معانا سي اصف بن عثمان، اللي نقولوا له مبروك زاد النجاح.
0: مبروك ليه.
1: كيف زاد معاذ خضر زاد حتى هو سنين معناها نجح في البكالوريا، معدل ممتاز، معناها ضم وليدات الجمعيه، معناها
0: وليدات الجمعيه ممتازين على مستوى
1: ممتازين. هذا نحكي لك في البكالوريا وحتى في النتائج الاخرى معناها ما شاء الله. يعني نسمع كل مره واحد 18 او 19 او شنو، والله نفرح نقولوا
0: ما شاء الله.
1: وكي تشوف الانطباع نتاع الاولياء خاصه الولي هو اللي تبع في ولده، هو اللي يقيم ولده، هو اللي معناها ينجم يعطيك كيفاش كان وكيفاش ولا. يقول لك راه ولدي دخل في ديسبلين، وهذه الحاجه اللي احنا نفرضوها
0: اهم حاجه
1: في الجمعيه. اهم حاجه في الجمعيه ماهوش انك تجي تعوم، لا ديسبلين انك تتبع كلام المدرب، تتبع القواعد الاساسيه. معناش احنا مثلا ما نشفتش ان نهار صار هكا واحد نقص في البيسين ولا عمل لك الحركات هيك الكل ماهيش موجوده، بالعكس ان نحاولوا ان نأطروها، خاطر هو الوليدات صار
0: جدا التأطير هذا واحتواء صغيرات
1: صحيح، وانه يلزم يلوجوا ويلزم يشوفوا زاده فشيها فاش يفرغوا هكا الطاقه نتاعهم. كيف كيف حاولنا سنين صار في صيف سنين حاولنا ان باش نخدموا على الجانب الترفيه شويه، خاطر الوليدات ما يجوش كان للناتاسيون تاع
0: التدريبات
1: هذوك خذيناهم في كاتيجوري قسمنا ولا عندنا
0: هذوما يعني جدد اللي يحب ينضموا للجمعيه
1: اللي ينضموا للجمعيه دخلنا الجانب الترفيه شويه باش ينجم الصغير يقعد معنا اطول فتره ممكنه ويحاول انه
0: ينجم يذكر بالوقت. راه سي محمد
1: صحيح التوقيت بالنسبه للتوقيت
0: الصيفي
1: ثلاثة وخميس وسبت من 6 متاع العشيه حتى للتسعة ثلاثة سوايع ثلاثة وخميس وسبت. ما زلنا تو معناها انطلقنا في جويليا باش نعملوا فقرتين زاد اخرين اللي هم اربعة وجمعة بحكم البيسين الحق مشكور سي خيري اللي وفرنا معناها اكسبسيونيلمون في صيف سنة
0: من 6 للتسعة
1: من 6 للتسعة جميع الايام معناها
0: يوميا
1: بالطبيعة
0: باستثناء
1: يوم الاحد والاثنين يوم صيام.
0: احنا تو حكي راهو خرجت بينا شوي كنا نحكوا على المادة
1: صحيح
0: المادة.
1: ما هو هاني جيتك عاد بحكم ان الاولياء كما قلنا هما معناها
0: الدعم الاول
1: الدعم الاول نلوجوا على شكون ينجم يدعمنا كمؤسسات
0: مؤسسات
1: عمومية
0: والا
1: والا المؤسسات حتى المنتصبة، المؤسسات المنتصبة عملنا دور على جمعيات حتى أخرى تدعم النشاط الرياضي.
0: علاش لا؟
1: وحاولنا أن نلقوا معناها على الأقل أهداف مشتركة نخدموا عليها. خاطر ديما أي مستشار ولا أي معناها بارتنير في الشريك في البرنامج الرياضي لازم أنا نتصور أنه حتى العمل نتاعنا الاجتماعي اللي يضم ان الوليدات تبعد شويه على كل
0: الاجهزه
1: وعلى الشارع وعلى حتى ان تفرغك الطاقه وكل تخرج من الهيبراكتيف، خاطر ثم لاحظنا ان برشا وليدات يجونا هيبراكتيف وقت اللي تجي تحكي مع بابا يقول لك والله ولدي تاثر والله كذا، وصلت ثم اولياء وناخذ دي فيدباك معناها على كلامهم بلي يحاولوا ان الجمعيه ما تسكرش بالله يواصلوا بالله يحاولوا تلقوا سوليسيون. وهذا هو الشيء اللي قاعدين نلوجوا فيه حتى مع شريكنا الأول اللي هو بلدية تطاوين أنه حتى إذا كان فما حاجات نجموا نعاونوا بها معناها احنا كجمعية للبلدية نحاولوا نعاونوا بها، ورانا ملاحظاتهم كسواء اللي يعطونا هم أو ملاحظاتنا احنا راه والله يعطيهم الصحة ياخذوها بعين الاعتبار.
0: وتو فصلي كيفاش عاملين سي محمد سي عفيف سي وسيم موجود في روح للقليبيا؟
1: اي هو تو موجود في قليبيا مي مازال مباشر معنا في النشاط.
0: موجود مازلت موجود معنا سي وسيم؟
2: لا موجود معك.
0: اي كيفاش تو كيفاش على مستوى النشاط الصيفي يعني باش ترجع يعني تلتزم مع جمعيه باش ترجع لتطاوين ولا كيفاه يعني بالضبط البرنامج؟
2: انا الحقيقه تو على ذمه جمعيه تطاوين السباحه وقاعد في اتصال مباشر يوميا مع ممرنين معناتها وفي تنظيم كيف العمل
0: التنسيق يعني
2: الماتش ونحط فيه وقاعدين حتى التنسيق معناتها في التوقيت هذا كيفاش نقسمهم الجروب وفي اتصال مباشر يوميا معناتها مع بالجمعيه الحقيقه وان شاء الله باش نكون معناتها موجود في الكومبيتيشن هذه في جويليا اللي
0: بنكملوا
2: بها معناتها الموسم الرياضي في تطاوين. ولكن انا الحقيقه كنت على ذمه مندوبية تطاوين حتى الشباب الرياضة، لكن بهذه المناسبة نقدم لهم تحية خاطر هذيك المندوبية معناتها اللي قدمت لنا برشا معناتها نحكي كأستاذ تربية بدنية
0: معناها وقعت نقلتك لقليبيا
2: نقعد في لتونس
0: لتونس
2: لكن معناتها باش نقعد إلى حد معناتها آخر معناتها أوت وحتى سبتمبر الجاي
0: على ذمة الجمعية
2: اي هذا الكونترا يربطني حتى سبتمبر معناتها الجاي نكمل مع جمعيه تطاوين السباحه وان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق
2: من الجمعيه لما نخلي لهم مدير فني جديد ان شاء الله نختاروه وانا قاعدين اونكور احنا نحضروا فيه الشيء هذا
0: ان شاء الله. والله هي يعطيك الصحه سي وسيم شكرا ليك. اذا كان فما اضافه ولا نودعك سي وسيم؟
2: والله إضافة مرة أخرى نحب نعمل نداء لأهالي تطاوين باش يلتفوا بالباهي بالجمعية نتاعهم، راهو عندهم مكتب، راهو لعبة الفنان، راهو سباحة، معناتها عندها دي بيان إيفي، معناتها على جميع النواحي. والدليل والدليل الصغار حتى الصغيرات، معناتها أنا عندي فارون جاني قال أنا ولدي كان عنده مسيك من المشكلة عنده الفدة، الطبيب قال له شو اللي عملته له باش نحات ألوغ كو قالوا بالنتاسيون قالوا ماهاش تقص عليه ونحى الدواء أصلا.
0: ممتاز،
2: ما برشا دي بيان في
0: شوف معناها اهميه الرياضه هذه، هي اهميه السباحه يعني
2: راهي عندها ناتاشيون تعلم
0: مؤثراتها اكيد الايجابيه.
2: صحيح، هو ايشوتو التركيز كونسونتراسيون راهي بيسيب عليك، لازمك تركز خاطر باش تتعلم الاكسيون كيفاش موفمون دو برا، كيفاش تعمل باتمون، كيفاش تعمل سينكرونيزاسيون مومبر ان دو فاسون تخليك ديما كونسونتري.
0: صحيح،
2: ايشوتو الصغير الصغير جو دي بيان الصغار راهو هو معناتها مهم برشا ليهم في بريود اللي هو تلقاه تخي اجيتي، يولي اوتوماتيك، يولي يركح شويه ويولي معناتها بالحق يرزن ويولي يخمم، فهمت؟
0: ومعناتها
2: بصراحه نشجع الاولياء برشا باش يمارسوا السباحه.
0: شكرا لك،
2: عندكم راهو مكتب عايشك الله يخليك.
0: اهم حاجه هذه تشجع الاولياء ودعوه للاولياء. شكرا لك سي وسيم اكيد، وعلى كل ما قدمته لجمعيه تطاوين للسباحه. شكرا لك
2: سي
0: عايشك، شكرا لك سي محمد. نختم معاك يعني دعوه الاولياء، سي متفقين فيهم، هم الدعم الاول، هم المشجع الاول. اذا كان فما اولياء اخرين يحبوا ينضموا ويجيبوا صغيراتهم اكيد ينشطوا في جمعيه تطاوين، الباب مفتوح ليهم. التدريبات راه يوميا من 6 ل 9 نتاع العشيه. ماديا لشكون النداء؟ للسلطات الجهويه، لمندوبيه الشباب والرياضه؟
1: والله النداء لكل محب لجمعيه تطاوين السباحه على غرار المؤسسات. المؤسسات اللي هي يعني نشوفها انها لازم تدخل كمعناها داعم للنشاط، خاصه نشاط السباحه، خاصه لي ريزلتا اللي عملتهم تطاوين اللي هما دي ريزلتا اكسيبسيونيل معناها على المستوى الوطني. ب 12 ب 10 سباحين فقط، 10 اجازات فقط، تعمل 1200 نقطه وتعمل ترتيب 24 على مستوى وطني. هذا نتائج الا ما جيتش من فراغ، جت من عمل
0: متوسط
1: ومجهود متواصل، خاصه المدربين زاد كيف كيف. نحب نشكرهم. فما على فكره راهو المدربين السنين مشو عملوا معناها تكوين، عندنا تو ثلاثه مدربين عندهم شهاده مدرب فيدرالي معناها في تطاوين معنا، وذي حاجه معناها مكسب ثلاثه معناها بنفس معناها بنفس بالشهاده هذه، يعتبر حاجه باهيه. وان شاء الله ان شاء الله نواصلوا في العمل هذا من المناسبه هذه ديما، وديما في كل مناسبه نحاول اني نشكر الناس اللي خدمت معنا، كل سواء من هيئه مديره اللي هي ساهره معناها على النشاط هذايا، في كيف كيف زاد المدربين اللي هم والله تعرفي في كل جلسه اول ما نبدأ نقيموهم نقيموا لي زاكسيدون. ديما هدفنا هو الاول هو صفر حوادث، هذاك هو الاول، ومن بعد نبدأ في على المستوى الانشطه الاخرى، فهمتني؟ كيف كيف نحب معناها نقول للناس اللي تحب جمعيه تطوين للسباحه، راهو السباحه ما وقفتش، بل بالعكس
0: موجوده، نجم
1: ما زالت موجوده. ممكن تراجع الجانب الاعلامي شويه في فترات الاخرى، لكن حاولنا انه نخدموا على الكاليتي الاكثر، ان نركزوا في وليداتنا اللي موجودين، نحاولوا ان نوصلوا على الاقل دفعه اولى باش تكون هي قدوه للدفعات الاخرى ان شاء الله.
0: موجود راهو اعلاميا حتى على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي موجوده سي محمد، انجازاتكم موجوده وتبعناها، وتبعنا صغيرات اللي وصلوا وحققوا وشاركوا على مستوى وطني، موجودين زاد على موجه اذاعه التطاوين، وتو راهي العالم رقمي ولا يعني كل شيء اللي تحب يتبع يدخل يلقى راه يشوف كل شيء اللي حاجته به يوصل له
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالحظ والتوفيق. احنا راهو ندائنا للسلطات الجهويه لفت لهذه الجمعيه الفتيه الحقيقه. يعطيكم الصحه سي محمد على كل مجهوداتكم انت والاطار الاداري الاطار الفني سي وسيم اكيد اللي باش يوصل معكم الى حدود سبتمبر مع انطلاق الموسم. شكرا لكم، ان شاء الله ديما ندعموكم احنا اكيد ديما كل ما تستحقوا باش تكونوا موجودين معنا، راكم باش تكونوا موجودين على موجات اذاعه التطوير.
1: شكرا رباب، شكرا اذاعه التطوير، شكرا جمعيه تطوين للسباحه.
0: شكرا فتحي باش يوصل معكم الى حدود الساعه 8 في الهندسه التقنيه. التقي بكم ان شاء الله في موعد رياضيه قادمه على موجات اذاعه التطوير.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: الخامسة مساء هنا في تطاوين. أنهت بلدية غنوش عملية هدم وإزالة المحلات القديمة بسوق التفصيل استعدادا لانطلاق أشغال إعادة بناء السوق بشكل عصري. تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من هذا الشهر فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع المقبل على أغلب مناطق البلاد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي إلى 4303 قتلى و12 ألف جريحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنائي. شكرا وإلى اللقاء.

0: موسيقى مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: أهلا وسهلا بكم في دقيقة مونديال. أفريقيا عقدت فرنسا في كأس العالم، شكون كان يصدق اللي القارة الأفريقية ولا تتمثل كابوس حقيقي للمنتخب الفرنسي في كأس العالم. الأرقام ما تكذبش، ما أصل 6 هزائم تلقاها منتخب فرنسا في أو تلقاها منتخب فرنسا في المونديال خلال القرن 21 خارج ركلات الترجيح. 3 منهم جاءوا قدام منتخبات أفريقية. البداية كانت مع المفاجأة التاريخية للسنغال في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، انتصار بهدف 0 هز العالم الكل وخرج فرنسا منذ الطور الأول. في جنوب أفريقيا 2010 فرنسا عاشت واحدة من أسوأ مشاركاتها وخسرت من أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف. أما في مونديال قطر 2022 نسور كارتاج أسقطوا بطل العالم بهدف نظيف وكتبوا صفحة جديدة في تاريخ الكرة التونسية. واليوم التاريخ يجهز لفصل جديد، والموعد إن شاء الله نهار الخميس 9 جويلية 9 متاع الليل ضد المغرب في الربع نهائي كأس العالم. وسود الأطلس ما عادوش مجرد منتخب يعمل مفاجآت، ولا منتخب يفرض الاحترام ويأمن اللي ما فما حتى مستحيل في كرة القدم. السؤال اللي كل يستناو إجابته، هل ينجح المغرب في إضافة الهزيمة الأفريقية الرابعة لفرنسا في كأس العالم، ولا الديوك ينجحوا أخيرا في فك العقدة الأفريقية؟ مع تحيات هادي السياري.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.

مرحبا بكم معنا مستمعينا في موعد جديد من أصيل 5:05 على إذاعة التوين حتى 8 وبعدنا في عشوية لحد. إن شاء الله ننسوكم في هالعشوية اليوم اللي طقس فيها برد فمنسي ما تعمل الكيف. إن شاء الله بعدنا حتى 8 في موعد جديد, موعد مع المتابعات الجديدة, موعد مع التظاهرات, مع الأنشطة الثقافية, مع البرمجة الصيفية الخاصة بالمهرجانات, مع البرمجة الصيفية الخاصة بكل الأنشطة الترفيهية وغيرها. نقدم لكم برشا معطيات جديدة وين ما يكون فما جديدة كيف كيف على التظاهرات اللي موجودة في مختلف معتمدية ولايات الجنوب الشرقي وزادة بعض المدن الأخرى وين ما يكون فما برنامج يهمكم نقدم لكم التفاصيل الكل بخصوصه. برشا غنيات المنسوكم بهم زادة وفقرات أصيل إن شاء الله في أول موعد معايا اليوم في البرمجة الصيفية وشبكة صيفية في أصيل حتى 8 كما قلت الموعد مع بعضنا إن شاء الله. فتح المقلب معكم في الجنب التقنية نادية سلموك رفقكم من أمام الميكرو. بعد شوي باش نعطيكم فكرة على الطقس, باش نعطيكم فكرة زادة على البرمجة الخاصة بمهرجان كارتاج الدولي, هذو مع على الأقل باش نبداو بهم بعض النصائح زادة كيف كيف اللي نشوفوها خاصة بوقت التبحيرة معناها ديما نردوا بنا في كي نمشوا نبحروا معناها من برشا حاجات نقدم لكم برشا تفاصيل بعد شوية. كيف كيف ديما نبهوا زادة مستمعنا اللي متواجدين في الطرق

هادي سيسر ويحم واحدة واحدة إن شاء الله توصل دي ملابس بما كنتو حصلها لحد كما نعرفوا فما برشة تنقلات فما برشة زيارات برشة مناسبات زادة هذيك عشان نحبكم ديما تكونوا لبس مستمعينا نحب نحيي تحية خاصة لكل مستمعينا توا اليوم في الطريق ويسمعوا فينا ناس كل اللي فكرها بها إن شاء الله ربي معكم زادة كيف مختلف وسائل النقل تاكسي اللواج الحافلات الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا مرحبا بكم. والأغنية باش تكون مع أمينة فاخد وراجعين معاكم.

سلطانة غرام ديفا من فيخد المهيج باش تكون موجودة ومش مبرمجة في مهرجان كارتاج الدولي دورة التاسنة، ولكن باش يكونوا فما فنانين أخرين باش نحكي لكم عليهم بعد شوية. على الأقل اللي البرمجة اللي هي معناها برمجة رسمية لفنانين توينسا راهو وفنانين زي كيف كيف من دول أخرى، معناها فنانين من مصر ولبنان وغيره في برمجة متنوعة، نعطيكم تفاصيلها بعد شوية. أما توا باش نحكي لكم على الطقس، اللي فما تغيرات في الطقس على الأقل 3 أيام هذوما قبل نهاية الأسبوع، على خاطر متوقع في نهاية الأسبوع باش تكون فما سخانة برشا برشا، يعني أكثر من معادلات العادية تقريبا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، ولكن حاولوا تتفردوا تستغلوا الأيامات هذوما على خاطر بردين، فما سيما باردة الحمد لله، كي نحكوا على 24 درجة في الليل والعشية معناها طقس بارد بارد زيدا. فما نسيمة أهم حاجة، حتى كان ساعات تكون شمس قوية شوية هيك في أوقات الذروة. طقس الليلة درجة حرارة تروح من 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وما بين 25 و30 درجة بباقية الجهات. توصل فقط الحقيقة الليلة 31 درجة في الوطن بالجنوب الغربي وتحديدا في توزر، الليلة في مدنين 24 درجة، في تطاوين 24 درجة، في مدنين 26 درجة، 28 درجة بجيبس وصفاقس، 29 درجة في قبلي، 28 بقفصة، 26 بسيدي بوزيد، 24 بالقصرين، 27 بالقيروان، 24 بسيدينا مع أمطار ليلة والكيف زادة 23 درجة، 25 بجندوب، 24 ببيجة، 26 بزغوان وبسوسة، وزادة حتى المنستير والمهدية. طقس كيف كيف بالنسبة لليلة في الولايات هذوما الكل، 24 بنابلس، 29 بتونس العاصمة، 25 درجة ببنزرت، هذه درجة حرارة سجلت الليلة. الريح زادة باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبأقصى الجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة الليلة باش يكون مضطرب. تابعونا ديما نعطوكم تفاصيل جديدة تهم الطقس، كمية الأمطار اللي تسجلت زادة، ديما تسمعوا معنا في متابعة يومية في ورد الصباح بخصوص الطقس، يقدموكم أكثر معطيات يعطونا زادة كيف كيف تفاصيل طقس زادة حتى على الأيامات الجاية، وخاصة نهاية الأسبوع اللي متوقع باش تكون سخونة شوية. رد بكم على روحكم من الناس الكل، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ديما منسيكم احنا في أصايل مع بعضنا على إذاعة تطاوين في عشوية اليوم. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا معنا.

دمعك غالي وحتى عكس الوقت في قتالي وبالك شبيح اني كريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما يقعد اشدي مجالي يروح قتاوك.

نوصل معاكم للخمسة 21 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع وين ما كنتوا تابعوا فينا مستمعينا الكل. باش نتحدثوا شوية كما قلت على البرمجة الخاصة بمهرجان كرتاج الدولي، الدورة متاع السنة اللي باش تكون فيها برمجة متنوعة، فنانين توانسة، فنانين زادة من الجزائر، زادة عروض أخرى من خارج تونس ومن دول أجنبية، عروض متنوعة تقريبا باش ترضي ناس وإلا لا باش تعجبهم البرمجة هذه وإلا لا. أكيد هذيك أذواق كل واحد والفنان اللي يحب يكون موجود في مهرجان كرتاج، وفما اللي يصير ديما على البرمجة الخاصة بدورة مهرجان في كل صيفة تقريبا، اللي فما برشا انتقادات على العروض اللي برمجة خاصة خاصة كي تكون ما فماش أسماء تونسية أو حتى تكون فما أسماء تونسية ولكن مش بالكم اللي كيما موجود أكيد في أو بالأسماء الموجودة واللي تكون معناها حاضرة في كل صيف في مهرجان كرتاج أسماء عربية كبيرة. ولكن السنة فما ثلاثة عروض، الحقيقة أنا نقول ثلاثة عروض مهمة برشا في مهرجان كرتاج مبرمجين اللي باش نبدأ بهم. العروض هي أكيد معناها التاريخ متاعهم بعيدة لبعض شوية، ولكن باش نبدأ بالعروض التونسية خاطر مهم برشا نحكوا على فنانين توانسة يكونوا حاضرين في مهرجان كرتاج الدولي. أول عرض باش يكون مع الفنان صابر الربيعي نهار 16 جويلية 2026، افتتاح المهرجان مع صابر الربيعي، اسم تونسي آخر يحبوه برشا زادة توانسة، عندها رصيد فني محترم، صوت أكيد كبير برشا في تونس وفي العالم العربي الكل، ولكن ما كانش متوقع أنه شكون موجودة في مهرجان كرتاج السنة. أكيد أحباء الاسم هذايا وعشاق الأغاني متاحها أكيد بيشفحوا برشا بالبرمجة هذه، واللي هي ديما معناها تقريبا تعبي مهرجان كرتاج، اللي هي الفنانة التونسية يسرى محنوش. العرض متاحها بيش يكون نهار 28 جويلية 2026. فما عروض أخرى زادة تونسية، الحقيقة أنا حكيت على أمينة فيخت بكري هكا باش نفاجئكم، على خاطر كانت فما برمجة وكل مرة يتم إضافة اسم آخر، هذيك علشان قلت لكم ثلاث عروض والرابع حبيت نفاجئكم به. العرض الثالث العرض التونسي، أنا الحقيقة من الفنانات اللي نحبهم برشا ومن الأصوات اللي لازم تكون موجودة تقريبا في العروض الكل وما يش قاعد تاخذ في حقها، معناها كيما فنانين الحقيقة أنا نعتبرها أفضل من برشا فنانين عرب، الحقيقة صوت مميز، صوت تونسي، صوت جينا من الجنوب، فأكيد حضورها بش يكون عنده رونق خاص وبش يكون عندها الجمهور حاضر بقوة كيما تعبي في مختلف العروض الأخرى في مختلف الولايات. اسم نجم نقوله غايب شوية ولكن حاضرة في العروض، غايب شوية على خاطر بالرصيد الفني امتاحها، ولكن عندها أغاني حلوة برشا وحتى كانها أغاني من سنوات يكررها جمهور اليوم ويحفظها. الفنانة التونسية نبيها كراولي من الأسماء الحقيقة نحبهم برشا، صوت حلو برشا، صوت جنوبي مميز جدا، بشكون عندها عرض نهار 13 أوت 2026. الاسم زاد الآخر على خاطر ما كانش مبرمج في مهرجان كرتاج، معناها في بداية العروض اللي تم طرحها، ولكن منذ قليل الصفحة الرسمية الخاصة بمهرجان كرتاج الدولي هبطت العروض معناها الرسمية. العرض الرابع زاد هو عرض تونسي مع الديفا أمينة اللي هو بش يكون نهار 17 أوت 2026. خلي نكمل معاكم بالاختتام اللي هو مع ماجد الرومي زادة نهار 18 أوت، وعروض أخرى كما ميادة الحناوي نهار 6 أوت، زادة من العروض المميزة ميادة الحناوي تقريبا بعد 20 عام يعني رجعت المهرجان كرتاج. عروض أخرى زادة للشاب خالد تقريبا بعد 15 عام يرجع الشاب خالد بعرض في مهرجان كرتاج بش يكون عرضه نهار 18 جويلية، بعد يوم من العرض الأول لصابر الربيعي. فما نور دو زادة نهار 21 جويلية، فما سهرة تونسية نهار 22 جويلية، فما عرض آخر لمعز التومي نهار 26 جويلية، سامي يوسف من الأسامي زادة كيف كيف اللي تبرمجت في آخر العروض ما كانش اسمه موجود أو مطروح معناها في بداية العروض اللي تم تحدث
متحدثة لها واللي تحكيت برشا والأسماء اللي درت برشا المواقع التواصل الاجتماعي. سامي يوسف بش يكون عنده عرض نهار واحد أوت عفوا 2026، فما عرض للفنان المصري زاد ثامر عاشور نهار 8 أوت 2026 عرض فلوكلورات العالم. بش يكون نهار 11 أوت العرض هذايا ليسا زاد كيف كيف عودة بعد غياب لسنوات لها العرض متاحة بش يكون نهار زادة في أوت ليسا اللي بش يكون نهار 15 أوت تحديدا 15 أوت 2026. هذوما العروض اللي بش يكونوا موجودين تقريبا في مهرجان كارتاج الدولي، عروض متنوعة أنا نشوفها الحقيقة، خاصة أنه فما أكثر من اسم تونسي، أربع أسماء مهمة برشا، أسامي كبيرة برشا في تونس. نسمعوا ليسا أكيد برمجتها اليوم في أصايل باش نسموها بعد شوية، وزادة كيف كيف عروض أخرى إن شاء الله أول ما تكون فما برمجة.

جاوز صداها حدود الوطن العربي حتى للعالمية. صوت مميز أكيد، حضور جماهير كبير برشا. الشاب خالد ليلى احتفالية أكيد في مهرجان كارتاج الدولي، برشا طاقة فرحة في واحدة من أبرز سهرات الدورة الاستثنائية هذه. هيك شو كتبت تقريبا البرمجة الخاصة بمهرجان كارتاج الدولي على صفحتهم الرسمية. الموعد كما قلت مع الراي نهار 18 جويلية 2026. هذه العروض وغيرها نمدوكم ديما بتفاصيلها، حتى العروض في مختلف المدن نقدم لكم أول ما تكون العروض جاهزة. نسمع إليسا ورجل معكم.

نوصل معكم لستة غير أربعة لإذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في السماع مستمعين حتى الثمانية مزنا متواصلين مع بعضنا. الوجهة نصور في الصيف للناس اللي تحب الركشة على الأقل مش تبحر، خاطر فما ركشة مزينة برشا في بغرارة في الكورنيش بغرارة تحديدا، ولكن فما برشا اللي ما ينجموش مثلا يمشوا لبغرارة ولا يبقوا حايرين، وخاصة فما يحبوا يمشوا عائلات مع بعضهم، فمعناها حتى بالوسيلة النقل ما ينجموش مثلا يمشوا مع بعضهم. هذيك علاش ما تحيروش شركة جوي النقل بمدينة توفر لكم كل نهار سبت وأحد خطوط في أوقات معينة. أكيد نعود نأكد نهار سبت لحد فقط، معناها من كل أسبوع الشركة الجوية للنقل بمدنين تعلن استئناف الخطوط الصيفية الشاطئية وإضافة سفرة من مدنين إلى بغرارة. استئناف استغلال الخطوط الصيفية الشاطئية هذه باش يبدأ من نهار 11 جويلية 2026. اتأمن فيها تنقل المواطنين نحو شاطئ بغرارة خلال نهاية الأسبوع فقط. باش يتم تأمين السفرات هذه خط مدنين شاطئ بغرارة الذهاب 4:30، يعني تخرج الكار من المحطة، والرجوع باش يكون 10 متاع الليل. باهي، فما خط آخر زاد خط البيل الأحمر شاطئ بغرارة، زاد الوجهة ديما نحكي الذهاب باش يكون 4 بالضبط والعودة 9:30 متاع الليل. فما خط آخر اللي هو بنختاش قصر جديد شاطئ بغرارة زاد مع 3:30 متاع العشية بالنسبة للذهاب، والإياب يكون 10 متاع الليل. هذوما 3 خطوط اللي أمنتهم الشركة الجوية نقل بمدنين بخصوص الخطوط الصيفية، نأكد لهنا الشاطئية، يعني لهنا الوجهة فقط إلى شاطئ بغرارة من مدنين من البير الأحمر ومن بنخداش زادة وقصر جديد. الخطوط هذه باش تكون كل سبت وأحد نهار 11 جويلية. تبدأ الخطوط هذه ما نتنجو تمشوا في الكيران والحافلات في توقيت هذوما من نهار 11 جويلية الجمعة جاية تقريبا باش تمشوا لشاطئ بغرارة، وهوكا تمشوا معنا في الكار وتروحوا في الكار. نعاود نذكر خط مدنين شاطئ بغرارة من 4:30 متاع العشية، والعودة باش تكون 10 متاع الليل. الخط الخاص بالبير الأحمر شاطئ بغرارة من 4 متاع العشية، 4 مش 4:30، 4 من البير الأحمر الكار تخرج ترجع بيكم من 9:30 متاع الليل. وخط بنخداش وقصر جديد نحو شاطئ بغرارة زادة باش تخرج بيكم الكار 3:30 متاع العشية، والعودة باش تكون 10 متاع الليل. الشركة الجهوي النقل بمدينة تأكد أنه الخطوط هذه باش تكون يومي السبت والأحد من كل أسبوع في إطار دعم النقل العمومي خلال الموسم الصيفي وتوفير خدمات التنقل للمستفيدين نحو شاطئ بغرارة. سيسر ويحكم في سنين ديما مستمعينا الناس اللي في يمشوا في كراهبة، اللي يمشوا في التاكسي، اللي يختاروا باش يمشوا في لواج، واللي يختاروا زادة باش يمشوا في الحافلات. وكما ذكرت التوقيت هذوما نعاود نذكركم بهم زادة كيف كيف في حصص أخرى. تحاولوا ديما تسيسر ويحكم تمشوا واحدة واحدة، إن شاء الله يا ربي ديما تمشوا سالمين وترجعوا سالمين صحتكم، وأنه تبعدوا على الخطر، وأنه توفروا الراحة لرواحكم، وأنه تروحوا لباس. هذه أهم حاجة مع تفرهيدة أكيد في شط بغرارة. أكيد إن شاء الله يا ربي تعدوا الصيف باهي وكما تحبوا أنتم. إن شاء الله لباس ديما الناس الكل في ثنية، وإحنا إن شاء الله ديما ونسيكم إذا التطاوين تابعونا تسمعوا معنا كل الأخبار الجديدة حتى الثمانية في أصيل كل عشوية تحد.

باش نتعرفوا على أهم الأنشطة الترفيهية والثقافية وتظاهرات جديدة في مختلف المعتمديات في ولاية مدنين وزادة كيف ولاية جيبس. بالنسبة للأنشطة اليوم نعطيكم فكرة زادة في البلاح أحمر زادة فمن برشا أنشطة باش نقدمكم عليها برشا تفاصيل في ساعتنا الثانية في متابعة إن شاء الله من بعدنا في ساعة ثانية. نرجوكم بعد نشرة أخبار الستة المواعدة كالعادة وفي فقرات زادة أصيل حتى الثمانية مع بعضنا إن شاء الله. تحياتنا لكم الكل تسمعوا فينا وين ما كنتوا معنا وتابعوا فينا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. الشركة الجوية لنقل بمدينة تطلق في استغلال خطوط صيفية لتأمين نقل المصطفين إلى الشواطئ. مقترح قانون لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة. وفي العالم استشهاد 5 فلسطينيين في غارات متفرقة للمحتل الصهيوني على قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. تواصل جمعية مهارات النجاح بتطاوين تنظيم دورات برنامج بناء القدرات ضمن مشروع إصدار تطاوين، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول المواطن والمشاركة الديمقراطية والحكم المحلية لفائدة عدد من شباب معتمديتي رمادة وتطاوين الجنوبية. ممثل الجمعية لطفي اللاني ومزيد من التفاصيل.
3: قمنا بالشروع في الدورات التكوينية لشباب المتفقين. البداية كانت بدورة تكوينية في آليات المشاركة المدنية المتاحة للشباب. الدورة التكوينية هذه امتدت على 3 أيام لكل مجموعة. البداية منها كانت مبشرة في من خلال المجموعتين تاع رمادة وتطاوين، لكن الحق منها أن الشباب منها مدرسة لأنه يعزز قدراته ومهاراته اللي تسمح له بتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ما زال 3 دورات واحدين أخرين مبرمجين إن شاء الله في تيرة شهر جبيري والنصف الأول لشهر أوت. من بعد بش يتم الشروع في اختيار الشباب اللي بش ينتفعوا معنا بتمويلات، سواء في بعث مشاريع خاصة أو في بعث مبادرات مجتمعية تعنى بتعزيز مشاركة الشباب وتأثيرهم في الشأن العام في معتمدية تطاوين الجنوبية ورمادة.
2: انطلقت شركة الجوية للنقل بمدين على غرار كل صيف في استغلال خطوط جديدة اعتادت برمجتها في كل صيف لتسهيل تنقل المصطفين نحو الشواطئ ونحو المدن الساحلية، مؤمنة سفرات ذهاب وعودة في سفرات ليلية وفق ما وردته على صفحاتها الرسمية. وانطلق في هذا الإطار الخط الصيفي مدين جرجيس في سفرتين، واحدة صباحا تغادر مدينة مدين في 6:30 صباحا والثانية في 3:30 ظهرا. كما انطلقت منذ يوم أمس الخطوط الشاطئية نحو شواطئ مرسى القصيبة بمعتمدية بن جردان وسونيا بمعتمدية جرجيس بسفرات ذهاب وأخرى للعودة، شملت سفرتين من مدينة بن جردان نحو شاطئ مرسى القصيبة، الأولى في 4:30 بعد الظهر والثانية في 7:30 مساء، على أن يعود إلى وسط مدينة بن جردان من الشاطئ في 7 مساء وفي 10:30 ليلا. أما نحو شاطئ سونيا فبرمجت الشركة 4 سفرات، وانطلقت سفرة واحدة من مدينة مدين نحو شاطئ بغرارة، على أن تنطلق خطوط أخرى نحو شاطئ بغرارة بداية من السبت المقبل لتأمين نقل المصطفين من معتمدية البير الأحمر من ولاية تطاوين في سفرة بداية من 4 بعد الظهر لتعود بهم على 9:30 ليلا. فيما ستنطلق أيضا يوم السبت سفرة نحو شاطئ بغرارة من بين خداشة وقصر جديد من معتمدية بين خداشة في 3:30 ظهرا، مع سفرة إياب في 10 ليلا، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مهر ركتاري في زيارته لولاية جابس أنه أمام ما تشهده منصة الفوترة الإلكترونية من تعطيلات تقنية، سيتم في قانون المالي لسنة 2027 تنصيص على التدرج في اعتماد الفوترة الإلكترونية حسب حجم الشركات الاقتصادي. وفي هذا السياق يتحدث لزميلة هند رزك.
4: تجربة ما نجحتش برشا إلا وهي الفاتورة الإلكترونية اللي صار فيها إشكال، ما نحبوش الإشكال هذا برشا خصوصيات، وإحنا نحل قوس صغير في الفوترة الإلكترونية إن شاء الله ماشيين في قانون المالية 27، لأنه باش نركزوا على الشركات الكبرى باش يدخلوا في الفوترة الإلكترونية في المرحلة الجاية، وبعد الشركات المتوسطة ما نجموش الناس الكل تدخل في الفوترة الإلكترونية فرد وقت، لأن شفنا أن المنصة في الفوترة الإلكترونية ماهيش حاضرة، حماية المعطيات الشخصية ماهمش حاضرين، الناس اللي تخدم في الشركة في التيتان ولا في السينياتور الإلكترونيك زادة كيف ما ينجموش يتعاملوا مع الكم الهائل اللي نجم يكون موجود.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. تقدم عدد من النواب بمجلس النواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال منع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. يقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك يومي 7 و8 جويلية الحالي بتونس العاصمة. وينتظم المنتدى بشعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، مما عكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسبة الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي. كمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والآفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات هامة. كما سيوفر المنتدى من خلال الجلسات الحوارية التي سيتم تنظيمها فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابهه من تحديات. وسيتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى 3 جويلية بحضور عدد من المشاركين النشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة بين تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. في المستجدات الدولية استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات متفرقة لقوات المحتلة الصهيوني على غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة نفذها المحتلة الصهيوني في جنوب وشمال القطاع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال ساعات الجمعة والسبت 16 شهيدا و16 مصابا، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,090 شهيدا و173,553 مصابا، فيما بلغ عدد الشهداء منذ سيران وقف إطلاق النار 1066 شهيدا، إضافة إلى 797 حالة انتشار لجثامين من مناطق مختلفة من القطاع. توافد 10,000 من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خمينائي. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون إبرام

0: اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع إكسوس إنه يتابع مراسم التشييع، وإن بالإمكان القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد التفاوض معه على حد تعبيره. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني: نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتنا القتالية. في المقابل أطلق نائب وزير الخارجية الإيراني تحذيرا من أي تحركات عسكرية مشبوهة في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران هي القوة الأساسية المسؤولة والضامنة لأمن هذا الممر المائي الاستراتيجي واستقرارها. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بغارات صهيونية خلال الساعات 24 الماضية رغم سران الهدنة والاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 وفاة فيما بدأت فرق الأنقاذ الدولية بتقليص عملية البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بعثور الأحياء وفق ما وردته مصادر إعلامية اليوم. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: الشركة الجوية للنقل بمدين تنطلق في استغلال خطوط صيفية لتأمين نقل المصطفين إلى الشواطئ، مقترح قانون لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة. في العالم استشهاد 5 فلسطينيين في غارات المتفرق المحتل الصهيوني على قطاع غزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جزيرة خرج الإيرانية. جزيرة إيرانية صغيرة تقع في شمال الخليج العربي وتتبع إداريا إلى محافظة بوشهر، تعد من أهم الجزر الإيرانية نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الكبير خصوصا في مجال تصدير النفط. تبعد الجزيرة نحو 25 كيلومترا عن الساحل الإيراني وتبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتر مربع تقريبا. تتميز جزيرة خرج الإيرانية بتاريخ طويل يعود إلى العصور القديمة، حيث كانت محطة تجارية مهمة في طرق التجارة البحرية في الخليج العربي، وقد تعاقبت عليها حضارات مختلفة تركت أثارا تاريخية وثقافية ما زالت موجودة حتى اليوم مثل المعابد القديمة والمقابر الصخرية. كما كانت الجزيرة مركزا للتبادل التجاري بين بلاد فارس وبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية. تكمن الأهمية الكبرى لجزيرة خرج الإيرانية في دورها الاقتصادي، إذ تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني، ففيها تقع أكبر محطة لتصدير النفط في إيران، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية. لذلك تضم الجزيرة مرافق نفطية ضخمة وخزانات لتخزين النفط وموانئ مخصصة لناقلة النفط العملاقة. وقد تعرضت الجزيرة لأضرار كبيرة خلال الحرب العراقية الإيرانية، إذ كانت هدفا للعديد من الهجمات بسبب أهميتها النفطية والاستراتيجية. وبعد انتهاء الحرب قامت إيران بإعادة إعمار المرافق النفطية والبنية التحتية في الجزيرة، واليوم تظل جزيرة خرج من أهم المراكز الاقتصادية في إيران، حيث تجمع بين التاريخ العريق والدور الحيوي في صناعة النفط، كما تشكل مثالا على أهمية الجزر الصغيرة في التأثير على الاقتصاد والسياسة في منطقة الخليج العربي. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

نوصل معكم لل 26 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكل مستمعينا في ساعتنا الثانية معكم من أصيل اليوم. في بلاغ لوزارة الصحة، الحقيقة بلاغ مهم برشا خاصة مع الذروة لحرارة الطقس اللي تقريبا من الجمعة الجاية باش تكون فما درجة حرارة مرتفعة جدا. هذيك علاش احنا بخلاف وزارة الصحة تقدم نصائح انه باش الناس تبعد على الشمس وتعرضش برشا للشمس، زاد كيف كيف بلاغ لوزارة الصحة، وتقريبا مش ما كانش البلاغ هذا متداول قبل عند وزارة الصحة، ولكن سنتأكد عليه حول لدغة العقرب ولا ثعابين. كما نعرفوا الفترة هذه مع بداية موسم الصيف ثروة التعرض للدغات والزواحف يعني والحشرات بصفة عامة اللي تتواجد بالخصوص بمناطق الوسط والجنوب، وللوقاية من الإصابة باللدغات هذه توصي وزارة الصحة بأهم طرق الوقاية وزاد كيف كيف العلاج في حالة الإصابة بلدغة العقرب ولا ثعابين. لطف على الناس الكل، ولكن ديما يلزم نحتاطو وتوصل المعلومة للناس الكل، خاصة الناس اللي يسكنوا البرة يعني في اللي عندهم ثانية اللي يسكنوا معناها مش في تجمعات السكنية، ولكن هذا ما يمنعش اللي حتى في وسط المدينة تكون موجودة معناها الزواحف والحشرات السامة هذه بصفة عامة. الحرص أهم حاجة تأكد عليها وزارة الصحة هي نظافة المحيط، وأهمها معناها بعد وذيك الأحجار اللي تكون بحجم كبير اللي تكون موجودة حول المنازل، الأعشاب كيف المحيطة بالمنازل، الوزارة اللي تأكد أنه يلزم يتم نزحها نهائيا. كيف كيف نحاول نسكر هذوك الثغرات يعني الحفر، نقولوا احنا اللي موجودة في الحيوط والأسقف بصفة عامة. وزارة الصحة تأكد لهنا عن النقطة هذه، زادة كيف كيف النفايات المنزلية ابعادها على المجمعات السكنية معنا قدر المستطاع، على خاطر زادة كما نعرفوا النفايات والفضلات بصفة عامة تخلي معناها الحشرات السامة والزواحف موجودة معناها حولها بكثرة. زادة كيف كيف أتأكد على تربية الدواجن، الدجاج يعني بصفة عامة والبط زادة، على خاطر الدواجن بصفة عامة الدجاج معناها والبط يقتات برشا معناها الزواحف هذه والحشرات معناها، اللي خاصة الناس توا اللي عندها الدجاج بصفة عامة تعرف قديش معناها ما تكونش موجودة عندهم معناها الحشرات السامة هذه تقريبا. كيف زادة تأكد وزارة الصحة حماية الأرجل بارتداء أحذية مغلقة خاصة في الليل، زاد كيف كيف فحص الأحذية والملابس هذه والأفرشة متاعنا منها قبل استعمالها أو حفظها بحثا عن الزواحف. زاد كيف كيف تأكد أنه يلزم الحذر أثناء تحريك الأحجار، الأثاث، الأخشاب بصفة عامة والأعشاب زاد، خاصة بالنسبة للمزارعين يعني في الحقول اللي هي تكون موجودة بكثرة كما نعرفوا الزواحف والحشرات السامة تكون موجودة خاصة في الحقول كما قلت في الثانية في الناس تسكن البلد أكثر. ديما ردوا بينا على خاطر سنة معناها تأكد وزارة الصحة اللي باش تكون موجودة بكثرة الحشرات هذه. العلاج لهنا في حالة الإصابة بلدغة العقرب والثعابين، تأكد وزارة الصحة الإسراع بالمصاب إلى أقرب مركز صحي دون إجهاده، زادا كيف كيف البحث عن العقرب خصوصا في الملابس، الأحذية زادا والأفرشة بصفة عامة وقتلها، والتعرف على صنفها وحجمها ولونها زادا إن أمكن، زادا جلبها مع المريض، هذا تأكد عليه وزارة الصحة. تأكد زادا كيف كيف على اجتناب اللجوء إلى بعض العادات القديمة والخطيرة تعتبرها وزارة الصحة، كما التشليط، الضغط على مكان اللدغة بقماش، أو زادا وضع خلطات وأدوية تقليدية يعني هذه استعملوها برشا معناها الناس. وزارة الصحة تأكد أنه الاجتناب على الحاجات هذه يكون خير هذا. ووزارة الصحة تأكد على السلوك الوقائي السليم للمواطن بالالتزام بالمحافظة على نظافة المحيط أهم حاجة. تأكد هذا كيف في حالة الإصابة على ضرورة التوجه السريع للتداوي بالهياكل الصحية ضمانا للوقاية من المضاعفات اللي يمكن في بعض الأحيان أنه تؤدي إلى الموت. لطف عليكم الناس الكل إن شاء الله، ولكن هذا موجود معناها وصارت أكثر من مرة إن شاء الله لبيس ناس الكل، ولكن ديما الحذر واجب. وإذا كيف كيف نحتاط ومعناه من الحاجات هذوما الكل، خاصة كما نعرفوا وقت اللي يكون
حرارة الطقس معناها سخونة برشا ومرتفعة جدا، تخرج الزواحف هذه والحشرات السامة بصفة عامة. اللطف على الناس الكل وإن شاء الله ديما لبسة.

السبعة غير ربع على موجات إذاعة تطاولين. مرحبا لكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا معنا ديما في المتابعة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر توصي في بلاغ لها باتباع جملة من الإرشادات بخصوص استخدام أجهزة التكييف بطريقة تكون صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين بصفة عامة. في مقدمتها صيانة الأجهزة هذه مرة واحدة على الأقل سنوي وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوئة الغرف بصفة عامة يوميا لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة تقريبا. في نفس البلاغ تأكد ضرورة تنظيف زادة وتغيير المرشحات يعني الفلاتر متاع الكليماتيزير بصفة عامة اللي هو يكون بانتظام زادة وضبط الحرارة بين 26-27 درجة مئوية وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وعدم استعمال زادة المبيدات الحشرية في غرفة تكون مسكرة معناها وفي نفس الوقت تكون مكيفة. حسب البلاغ ذكر أنه التفاوت الكبير أو في درجة الحرارة يعني بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية ألام زادة كيف وفي العضلات معناها بصفة عامة فتصير زادة اضطرابات تنفسية فيما يتسبب في أهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في تناثر البكتيريا فيروسات زادة كيف الغبرة زادة كيف اللي تخرج من الكليماتيزير وينتج عن الهواء الجاف جفاف في الجراجم زادة كيف تكون فما حكة هيك في العيون بصفة عامة وزادة كيف برشا عبيت خاصة الناس اللي عندها الحساسية تتقلق برشا وزادة يصير جفاف للبشرة هذيك علاش راهو يلزم حتى كي نستعملوا الكليماتيزير نستعملوا بطريقة صحيحة وبطريقة صحية خاصة وآمنة ونعرف كيفاش نستعملوه وخاصة نتأكد على تنظيف نتاعو على الأقل مرة سنويا. اتنبه زادة كيف إلى ضرورة الانتباه لظهور بعض العلامات اللي تقيم يعني الدليل على أنه الهواء غير نقي أو المكيف ماهوش نظيف زادة وعملية الصيانة لهنا ما تتمش بصفة دورية على غير معناها الوجعة في الرأس ألم في المفاصل في العضلات زادة تفاقم الحساسية احتقان في الأنف جفاف زادة في العيون السعال المتواصل زادة وغيرها من الحاجات هذوما اللي يمرض بهم الإنسان كيتعرض البرشة للكليماتيزير وزادة كيف كيكون الكليماتيزير ماهوش نظيف ما يصيرش صيانة زادة كيف للمكيف بصفة عامة وغيرها معناها من التحذيرات والتوصيات هذه اللي تأكد عليها وزارة الصحة زادة كيف بالشراكة في البلاغ هذية مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دونكور بين الناس الكل ديما وخاصة نتأكد على عدم تجاوز معناها فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وضبط الحرارة متاع المكيف بين 26-27 درجة مئوية باش ما نمرضوش وما نتقلقوش برشا خاصة الفترة هذه برشا ناس تقلقت معناها مع تغير في الطقس ومع زادة كيف الناس اللي تعرض برشا وتبقى برشا تحت الكليماتيزير هذه أكيد ما نجم كان يخلي الإنسان مريض ومتقلق برشا وخاصة الناس اللي عندهم حساسية تقلقوا برشا من الحالات هذو ما رد بين ديما وكيكون الاستعمال متاعه صحيح هذه راهو أكيد في صالحنا وبه الصحة متاعنا إن شاء الله ديما لبس الناس الكل. احنا أي بلاغ يهم صحتكم تقدموا وزارة الصحة أو أي بلاغ يكون فيه حذر ولا نصائح نقدمه لكم مستمعينا أكيد باش تاخذوا هذايا بعين الاعتبار. سبا غير بوا تقريبا على موجاتنا حتى 8 ما زلنا متواصلين مع بعضنا في أصايل على إذاعة طاولة.

دينا حديت وصلنا حتى لسبع درجة لإذاعة تطاوين. بعد شوي موجز أخبار السبعة نرجو نكمل معكم المشوار حتى للثمانية في أصيل ديما مبعدنا. تحية كبيرة لكم الكل تسمع فينا وين ما كنتوا معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا في درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع المقبل على أغلب مناطق البلاد. انطلق الخط الصيفي لشركة النقل مدنين جرجيس في سفرتين، واحدة صباحا تغادر مدينة مدنين في 6:30 صباحا والثانية في 3:30 ظهرا. تقدم عدد من النواب بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس إلى 4303 قتلى و12203 جرحى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع نادية في أصيل.

0: أصايل
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة أصايل أصايل أصايل مع نادية سلموك.

مرحبا بكم معنا مستمعينا في ساعتنا الثالثة من أصيل على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما في الاستماع وين ما كنتوا معنا وتابعوا فينا. نرجعوا نوصلوا معاكم بخيط متابعتنا في أغلب الملتقيات اللي باش تكون حاضرة في الفترة هذه على الأقل، من بينها تونس اللي تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات اللي ينطلق من نهار 7 باش يتواصل حتى نهار 9 جويلية. الملتقى الدولي هذايا هو تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة وبالتعاون مع المجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات.

ومنتدى دولي كما قلت باش يكون على مدى 3 ايام مش نهارين باركا 7-8-9 جويليا ينتظم تحت شعار تونس 2026 شعاره طموح صناعي ونهضة جوية مما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب يعني الادماج المحلي في القطاع الحيوي هذا كما مثل هذا المنتدى فرصة لعرض الامكانيات المتاحة والافاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير المجال هذا باعتبار ما تحققوا فيه من نجاحات هامة باش يوفر هذا المنتدى من خلال الجلسات الحوارية اللي باش يتم تنظيمها فرصة للتداول حول ما يجهد القطاع في تطورات أو متطورات يعني تكنولوجية كبيرة وما يجابه يعني من تحديات كما نعرفه بالإضافة إلى عقد لقاءات كبيرة لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة باش تولى وزير الاقتصاد والتخطيط الاشراف على الملتدى هذا نهار 3-7 جويليا بحضور عديد المشاركين النشيطين في مجال صناعة ومكونات الطائرات والمجالات ذات كيف ذات العلاقة من تونس ومن الخارج إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران الدولي في الإطار هذا معناها باش يكونوا حاضرين في المنتدى الدولي لصناعة ومكونات الطائرات بصفة عامة وغيرها من الملتقيات اللي باش تكون هامة برشا تقريبا في صيف 2026 بداية من شهر جويليا فما برشا ملتقيات تحتضنها تونس كما دورة المنتخبات النسائية اللي باش تحتضنها تونس دا من 16 شهر هذايا 16 جويليا حتى ل 23 جويليا زادا ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم دورة المنتخبات النسائية الأقل من 17 عام هذوما بمشاركة تونس المغرب زادا وليبيا منتخبات كما منتخب بوتسوانا كمنتخب ضيف هو باش يكون معنا من خارج المنطقة حسب الموقع الرسمي لاتحاد افريقيا لكرة القدم اليوم في بلاغ لهم يأكدوا زادا أن الدورة باش تقام في شكل بطولة مصغرة من 3 جولات أيام 18-22 جويليا بعدها باش يتحصلوا بعد الدورة هذه اللي باش تقام باش تحصل صاحب المركز الأول على اللقب والاجتماع اللي باش ينعقد نهار 17 جويليا باش تقام فيه المقابلات بملعب الكرم وأريانا بداية من الساعة 5:30 مساء وباش تهل المنتخب التونسي باش يسهل اللي باش يخوض كافة المباريات نتاعو بملعب أريانا بمشاركة أو بمشاركة أمام ليبيا نهار 20 جويليا وبعدها يواجه بوتسوانا نهار 22 جويليا وتختتم سلسلة المقابلات هذه بمواجهة المغرب نهار 22 جويليا من نفس الشهر بطبيعة فما جولة أولى فما جولة ثانية وجولة ثالثة اللي ذكرتهم بطبيعة والمواعيد نتاعهم في الجولات هذوما من خلال منتدى ودورة المنتخبات النسائية تحت 17 عام تحتضنها تونس السنة من 16 حتى 23 جويليا.

نرجعوا نواصلوا معكم ديما باش نتحدثوا شويه على اهم الاخبار المشاهير كالعاده. نبدا معكم على الفنان اللبناني بما انه باش يكون عنده موعد في تونس بعد غياب 7 سنوات بالضبط. الفنان اللبناني ريان بحفل ليه جديد في تونس, واللي كان يتحدث على انه تونس بالنسبه ليه ذكريات من الحاضر والمستقبل, ويتحدث على انه مدير برشا بنجاحه في تونس خاصة في مسرح كارتاج في 2007 اللي يعتبره أهم وأجمل حفل قدمه في حياته. نجاح الفنان اليوم أسهل من قبل هيك كما تحدث الفنان اللبناني ريان بفضل السوشيال ميديا بصفة عامة اللي ساعدت برشا الفنان على الانتشار, واللي يأكد ديما أنه النجاح بما أنه هو كان غائب لسنوات, هذيك علاش صار انتقاد ليه, هذيك علاش يعتبر أنه نجاح مش كما قبل كما توا. تحدث كيف كيف عن الفترات الصعبة اللي تعدى بها في السنوات الأخيرة بعد اكتشافه أنه هو مريض وخضوع لعملية جراحية في بيروت, وكان اكتشف أنه المرض وخضوع العملية هذه في شهر فترة كان قضاها وحده باختيار منه, واكتفى بالتعلق بالله كما تحدث الفنان ريان. اليوم يتأكد أنه شفى يعني من المرض هذا وهو في حالة صحية جيدة, رجع إلى عالم الموسيقى وحكى على أنه فكر في فترات أنه يعتزل ويرجع للمحاماة, ولكن هو قادر على صناعة مجد الماضي كما تحدث, من نجاح إلى نجاح, والعودة باش تكون من تونس المرة هذه بعد غياب لي 7 سنوات بحفل يجمع بالفنانة رنا زروقة. في أخبار المشاهير زيادة باش نرجعوا مع جديد الفنانة شيماء عبد الوهاب في آخر إطلالة لها اللي كانت خلت جمهورها يتحمس بعد بوستر يعني إشهاري لها لألبومها الجديد اللي أحمل عبارة ألبوم صيف 2026 مع تأكيد طرحه من قبل محبيها أنه باش يكون خلال شهر جويلية, في خطوة تعلن عودتها بقوة إلى الساحة الغنائية بعد أشهر من التحضير والعمل المكثف, كما بين البوستر هذا تعاونها مع شركة جديدة في أول مشروع فني يجمعها بالشركة هذه, واهتمامها زادة كيف كيف واهتمام جمهورها من خلال إعلان هذه على الألبوم جديد كان خطفة النجمة المصرية الأنظار بإطلالة جديدة جمعت بين الأناقة الكلاسيكية الطابع العصري زادة كيف كيف, هذيك علاش جمهورها كان علق على الإطلالة الأخيرة متاحة واعتبر أنه عودة قوية للشيرين في صيف 2026. شيرين عبد الوهاب اللي كما قلت تحط اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد من الناحية الفنية, رسالة واضحة من الجمهور جاء فيه الألبوم أنه استغرق أشهر من العمل والتحضير مش في فترة قصيرة كما تحطت هي, وأنه معظم تفاصيله تقريبا كملت سوى اللمسات الأخيرة الألبوم هذايا اللي هو في آخر شهر جويلية باش يكون حاضر. وعدتهم بتقديم موسيقى جديدة أغاني تحمل إحساس مختلف وتجربة استثنائية ترجع بها بكل شغف وبكل حب, وكما تحاتت أنه قريبا بشير النور الألبوم جديد يرتقب جمهورها العودة هذه بشغف باعتبارها واحد من أبرز الإصدارات الغنائية المنتظرة في 2026 بعد الأزمات الصحية والنفسية والشخصية الصعبة اللي تعادت بها شيرين في السنوات الأخيرة واللي أدت إلى ابتعادها عن الساحة الغنائية في فترة راحة وعلاج واستعادة مكانتها ومصدر حتى يعني ألبوم أو حتى أغنية. ديما تقدم يعني الأعمال الفنية المميزة اللي تحقق انتشار كبير, شيرين كما نعرفه يعني حتى بغنية واحدة معناها تحقق انتشار كبير, تمزج بين الأحساس العالي والاختيارات الموسيقية المتجددة, هذية ما يرفع سقف التوقعات للألبوم الجديد خاصة بعد طرح الأغاني الأخيرة واللي خذت صدى كبير واللي مثل بداية مرحلة فنية مختلفة في مسيرتها. تأتي التصور الأخيرة هذه اللي خرجت عبر صفحة موثقة باسم جمهور شيرين عبد الوهاب في بيان توضيحي من مكتبها الإعلامي واللي أكد فيه أنه جميع الأخبار المدولة حول إقامة شيرين زاد حفل في قطر لا أساس ليه من الصحة, واللي شدد على أنه الفنانة ما تعاقدت معه حتى يعني منظمي حفلات في التوقيت هذايا, ويأكد البيان زاد كيف كيف أنه أي إعلان يخص حفلة شيرين عبد الوهاب أو ارتباطاتها الفنية يتم نشره حصرين عبر حساباتها
الرسمية على موقع إنستغرام وفيسبوك. هذيك علاش المكتب الإعلامي دعا الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الصادرة عن مصادر غير معتمدة. هذه آخر الأخبار, أخبار المشاهير في الفترة هذه على الأقل. الفنانين يرجعوا بقوة بعد غياب تقريبا لفترة طويلة.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.

تقريبا وصلنا معكم لختام المشوار في أصيل اليوم. بعد شوية معكم ميادة الحناوي بغنية الشمس، نختموا بها المشوار بعد شوية. فقط نحن نذكركم ديما بطقسنا بالنسبة لليلة، اللي يبقى طقس بارد اليوم وغدوة زادة كيف كيف. طقس في الفترة هذه تنجموا نقولوا فيه درجة الحرارة منخفضة، ليلة درجة الحرارة في تطاوين 24 درجة، طقس بارد مصاحب 26 درجة بمدنين، 28 بجابس وزادة كيف كيف بصفاقس. وفي آخر تحليل زاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، البحر عامة ليلة مضطرب، فما ريح قوية وزاد كيف كيف. الحرارة تقريبا بين 20 و 24 في المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وما بين 25 و 30 درجة تقريبا، توصل حتى 31 درجة فقط، هذه أعلى درجات الليلة في ولاية توزر. ما تبقى طقس تقريبا يتراوح بين 24 حتى من 20 حتى 24 أقل درجات تقريبا في مختلف المناطق الساحلية للشمال. هذه درجات الحرارة تسجلت بالنسبة لليلة. طقس زاد غدوة كيف كيف يكون برد شوية. فانتظار ديما ناخذوا أكثر معطيات وأكثر تفاصيل على طقسنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، تابعونا ديما على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما وين ما كنتوا معنا.

هيك صرنا معكم بالخدمة مع سيد المستمعين في لحد اليوم اللي بدينا معكم الخمسة المواعيد كيما كل يوم على إذاعة تطاوين. تحية لكم الكل اللي سمعتونا وتابعتونا كنتم معنا بالخمسة إن شاء الله كنا ونسنيكم الناس الكل. فاتح الميكروفون بيكون معكم في الجنوب التقني نادي صالح المكرف قدكم من أمام الميكرو نقول لكم ليلكم زينة الناس الكل. موعد شوي آخر ذكركم مع موجز أخبار 8.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل أصايل مع نادية سلموك.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الثامنة ليلا يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تنظم مدينة العلوم فرع تطاوين بداية من يوم الثلاثاء القادم المدرسة الصيفية في الروبوتيك لتتواصل على مدى 4 أيام. كشفت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية المشيئة وتوفير المرعى إلى جانب معطيات رسمية قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة والتنمية الصادرات عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية المشيئة بتونس انعكست بشكل مباشر على الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء، حيث سجل الانتاج تراجعا بنسبة تناهز 10% خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026. تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية ينعقد يومي 7 و8 من جوليا الجاري المنتدى الدولي لصناعة مكونات السيارات وذلك بتونس العاصمة. تحتضن مدينة الحمامات بداية من يوم 8 من جوليا الجاري النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبتا للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مهاجمة مجموعة من عناصر حزب الله جنوب لبنان بادعاء تشكيلها تهديدا على قوته. قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة متمسكة بتسليم جميع ملفات إدارة قطاع غزة إلى لجنة وطنية مستقلة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاء المرتقب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلبي نتنياهو. انتهى الموجز. نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
4: يا عين
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
5: الغناء البدوي بنفزاوة.

0: بسم الله.
1: لا طالما ارتبط الغناء بالآلات الموسيقية، إلا أن الأغنية البدوية بربوع نفزاوة كانت تغنت، ونفزاوة هو الاسم القديم لما يعرف اليوم باسم ولاية قبلي، ويمتد مجالها على فضائين كبيرين هما المجال الواحي والمجال الصحراوي.

0: تداخل المجالان في الجانب الثقافي التراثي لا سيما في جانب الغناء الملحون الذي يكون فيه الصوت هو الآلة الأساسية التي يعبر بها الرجال أو النساء عن فنهم. هكذا تحدث الدكتور في الموسيقى رضا بن منصور عن خصائص الأغنية البدوية بنفزاوة.
1: الأغنية البدوية خصائصها هي أنها مغنات وليست معزوفة، مثل مش آلات مصاحبة. بدوا بصفة عامة ما عندهمش آلات موسيقية سوى شوية طبل هذاك اللي استعملوه في العرس ويغنوا عليه وينخوا عليه، أو القصبة، ولو أن القصبة أنا شك تاريخيا أنها تكون عندها علاقة بالبدو، لأن القصبة هي جاية من آلة الناي وكانت موجودة في قبائل اللي كانت موجودة عند البربر قبلنا احنا قبل ما يجوا العرب وجوا البدو هذوما. ولكن الآلة الأساسية هي الصوت، معناها ما ثماش آلات مصاحبة، ما ثماش عود، ما ثماش، لا ثم كان القصبة، والقصبة معناها أضيفت إضافة للبدو لأنه ما عندنا حتى مصدر تاريخي يخلي الغناء يكون مرتبط باستعمال الآلة، إلا الطبل. الطبل هذاك الطبل اللي يعملوه في بعض القبائل يكبسوه الطبل اليوم الأول من العرس، معناها يجيبوا جلد وبعدها قصعة ويكبسوها الطبل هذيك باش يحاولوا ينخوا عليها من بعد البنات. أغلب أحيان هي أغنية تغنى بها الرجال أو النساء.

0: ازاي؟
1: وتتميز الأغنية البدوية بلحن بسيط متكرر يعتمد على قيمة النص الشعري.
2: اللي يميزها أنها تعتمد أكثر على النص، على قيمة النص الشعري، وعلى لحن بسيط متكرر. البسيط معناها مش معناها ساذج، بل البسيط هو اللي يتكون من ثلاث درجات فقط. احنا نعرف ان في الموسيقى ثم سبع درجات، الاغاني البدويه عموما ما تفوتش ثلاث درجات المساحه متاعها، لذلك فانه الغناء متاعها يكون سهل ولكن يعتمد على النص، النص يكون طويل.

0: هذه الأغنية البدوية التي تميزت بلحنها البسيط المتكرر كانت تصاحب البدو في حياتهم، حاضرة في كل مناسباتهم، تزيد من فرحهم وسعادتهم وتخفف عنهم الألم والحزن.
1: الأغنية البدوية كانت تصاحب البدو بصفة عامة في حياتهم، كانت عندها مهمة بالأساس تاريخية كما الشعر في سهراتهم في ليلهم كانوا يحكوا على المآثر على الملاحم المعروفة هذيك يحكوها يا أما شعرا وإلا غناء.
2: يا حمد

0: وشرب من الفلاق عطاش في حق فمسابيل يراجعوا في حميد ما جاش ورد منهم في الليل.
1: الغناء كان يصاحب حياتهم اليومية خاصة في العمل كما الرحى كما الحداء متاع الإبل كما سقي الإبل.
2: والفلاح من فجرة قفز وجاب جواب دا زرع يحوز خرجوا الحرث هم لا من عزز حرث وتمموا قد زهوز وطايا نب الصيف سامورا سرز حوش نجح مروح الدوز خيار القول ما فيه العوز مريقل مثل نفدان الغروز معنا وقافية وشارح وبز وشاعر بحر في معنى رموز.
1: كانت الأغنية حاضرة لأنها تقدم إضافة في العمل وبعد عندهم زادة في أفراحهم يغنوا في أفراحهم خاصة يغنوا في أفراحهم في الليل في أفراحهم الليلية وفي أفراحهم النهارية لأنه في النهار عادة الغناء نساء عندهم نساء.

0: وقولوا على راسها تجي مرة كبيرة عزوز كبيرة تبدأ عارفة التاريخ وعارفة كل شيء، تحكي على راسها، تحكي اللي عملتها به في حياتها الكل، وش العروسة ذيك تخرج من دار باباها زينها سمح وفعلها سمح ماشي لدار رجلها باش تكمل المشوار إن شاء الله.
1: احضر يا زين وكدس من غرب هات من شرق هات حتى من جبل مطماط، احضر يا زين وكدس راهي عطتني راهي حفحت بي راهي فرشتني راهي غلطتني، احضر يا زين وكدس.
2: غناء النسوة في النهار هو السمة التي تميز الأعراس بنفزوة، ليكون الليل موعد الموقف الذي امتزج فيه الشعر بالغناء، وهو شكل من أشكال المسامرة يؤديه الرجال.
3: في الليل عندنا الموقف اللي هو شكل من أشكال الغناء هو الشعر، والمسامرة يقوم به الرجال يسمعوه النساء، وكان ثم مطارحات وكان ثم مسابقات ما بين الشعراء والمغنين، وما كانش ثم فرق كبير ما بين الشاعر والمغني، كل الشعراء يغنون وكل المغنين شعراء.
4: قليه لصن غير خطايا ويترك شوائر ليه يحسبك حرمية، يقلي اللي صليت شاكي ولا تستعز بي راوي رخصك وانت اغلي يوم لك سنافة عشكارة، يقلي اللي صلغي خطايا يا وترك شوائرة لا يحسبوك عمايا.
2: فيما مضى من الزمن كان تراثنا الغنائي بالغ الثراء والتنوع، فمنه ما كان يختص بالمناسبات ومنه ما كان يرافق النشاطات والأعمال اليومية، فلا تكاد تخلو قرية من قرى نفزاوة من هذا الغناء البدوي المتوارث، فقد كان لذلك الغناء التلقائي حضور في المنازل والشوارع والصحراء يؤديه الرجال والنساء، وظل يخبر عن وجدان الإنسان ويترجم عن أحواله في الأفراح والأحزان. فلماذا لم تصمد الأغنية البدوية بنفزاوة رغم تنوع خصائصها؟
3: ما صمدتش الأغنية البدوية، نحكي على الأغنية البدوية للبدو متاع نفزاوة. دثرت أنا عندي بعض التسجيلات اللي هما في مركز النجمة الزهرة للموسيقى العربية المتوسطية، واللي أنا سجلتهم في بحث الإجازة، ولكن طول الأغاني ما نجموش نقولوا هذه الأغنية من قبلي ولا هذه الأغنية من سوق لحد ولا هذه الأغنية من دوز معش، ثم انتماء أصلا تخلطت شوية الحكاية، ثم طندونس كبيرة أنه نمشوا للشرق نمشوا لنغنوا أغاني بتاع تطاوين ونسبوهم مروحنا لكم تطاوين، وأمام تو التطور الموسيقي والآلات الموسيقية، وثم اعتداء قاعد يصير على التراث هذايا، الحكاية متاع التهذيب ومعناها تدخيل الآلات الكهربائية من غير بحث من غير حد شيء هكاك، معناها نشوفوا فيه في عراسنا في الفرق الموجودة في الجنوب بصفة عامة حاجة اعتداء كبير يسر على الفن. ثم زاد الناس شاد رواحها شوية، ما تحبش تغني ما تحبش تعطيك المعلومة، يا أما لخوف يا أما لحشمة، يعني احنا في جهتنا ثم الحشمة برشا، فماذا بينا لو أنه ترى معناها دعوة للباحثين وأدعوهم يشجعوا الطلبة على البحث وعلى أنهم يمشوا يعملوا بحوث ميدانية في جهات الجنوب يشجعوا التراث، هذه حاجة مهمة يسر
2: في الدفاع عن الذاكرة الموسيقية والغنائية الجماعية. لو بحثنا في شروط القدرة على الاستمرار والتطور لدى الشعوب لوجدنا من بينها الشخصية الثقافية الضامنة للصمود في وجه رياح العصر المهددة للهويات، ولعل الغناء البدوي الذي جسد عادات وتقاليد أهالي نفزاوة وحاكى واقعهم من بين مظاهر هذه الهوية التي وجب المحافظة عليها.
4: بوم الواج سير عينك عين، بوم الواج سير عينك عين، بوم

0: ازنط وتتاه في رد الشاء كلا جرح الركاب وعلق مالو جوع لقاها الديرة عينك عين.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
2: الغناء البدوي بنبزاوة وثائقي، نص وإنجاز مجد عمارة،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شنو هذا؟ ما تقلها. حليلي حليلي دي كيف حجر الحديد هذا؟ ويا حبت فيك شيء أشامخة أشامخة فقتي يا شامخة تمشي على رجليك قطعتي قلبي والله للحوش يا شامخة
1: ليلي ميت الحنان وش ناوي تديرني
0: اللي عملتيه تلقيه
1: مش تحرقني كيف ما حرقت التبنة قولي
0: وانت اللي حرقت التبنة كافرة

0: قاطعتونا. ها الحرب خدعة. تتحرك تموت. السلاح داير بيك.
1: صح عليكم. اما نموت وما نفتحش فمي بكلمة.
0: قدفوا.
2: عندنا شكون يقطعك ويذوبك؟ اش هي الكلمة اللي تفهمت عليها مع جماعتك؟
0: خذ على وجهك. سكروا له فمه واستعدوا.
3: مبروك فجر طاسة البارود خليهم يهجموا.
4: ضاعتنا شامخة يا ويلها مني. أه؟
3: مش عرفت
4: بريم ضحك في عوذي قلة صوت الغراب والحريق صغير وحتى الناس حسها بعيد. هيا نسحبوا خير. هيا
5: خير أسان أرجو تالي إبراهيم الشد أرجو
6: أرجو تالي إبراهيم شدوه.
5: هربوا عليهم الحجار الهرب يكسر. وين هرجوليتك يا مبروك الكيف؟
6: لا يا بخواتها يا عبد الطيب. إيشي وقتك

0: خانة الكلبة، ما عندها مين تهرب. هني مبروك.
1: لما تيسش يدين ننسى. مبروك راسي اسنون جبت.
0: مظهرنا كان الجبل والحجر. رايم شدوه الدالة كملوا عليه.
1: اشبلي على حكمة سكنوا روس لجبال.
0: سرشوا على خيلكم، اذا انجت من القرية ما تنجاش القافلة.
1: قفلت شكو؟
0: قفلت المغطيس فيها شيخ محمد. هيا في الواد نداوش روحنا نستنوهم. فوزوا بلي عندهم ونفتوا ثارنا، واذا اسرنا منهم واحد نبدلوه ببراهيم. هيا.

0: ادخل يا سيادتك هشامخة.
1: وكلوه وجربوه
0: وانتي لفعة من سبع روس.
2: سامحني
0: سامحني بحيرة حمزة. الليلة نشرب من دمك. شيء اللي تحالف مع العدو ما عاد يفهم لا كلام ولا سلام. شيء اش فيك
1: اهبل
0: خاينه خاينه يا سيدي قالت بلسانها. ابعدوا عليك ابعد خلوني نبرد يا قلبي.
1: ابعد
0: الليله نفصلها.
1: ابعد ماذا نايف الشيخ يكلم فيك
0: يا سيدي عبد الدايب. مرتي خاينه يا سيدي خاينه.
1: يدي يا اخت المراه انت ماكش فاهم.
0: مانيش فاهم فهموني يا سيدي. تراي عندها الليره وسرقت الفضه وقابلت مبروك اش مازالوخ يا سيدي عبد الدايب وحركه التبن باعتنا يا سيدي الشيخ باعتنا.
1: ارفع ايدك يا مادي. فهم يا شاكر. اسمعني اسمعني شامخة ماهيش خاينة.
3: احنا اللي بعتناها
0: شري
3: وحبينا نحصلوا مبروك. افهم
0: كيفاش كيفاش شامخة مش خاينة.
3: هي اتفهمنا معها على كل شيء. هكا هكا مادي.
0: سعدي يا سعدي سعدي مرتي باهية يا سعدي يا سعدي بالحنانة الكاملة المزيانة. يا شامخة سامحيني يا شامخة سامحيني يا شامخة يا بنت الأصل. أني الغالط هذه أني الغالط يا شامخة. علاش ما قلتيليش من الأول عليه عليه؟
2: أنا ما كنتش عارفة ولد عمي وين كنت ندري.
0: ما كنتش عارفة أش الكلام المعوج يا شامخة.
1: باهي باهي يا مادي أخت المرأة وهي دايخة ودمها سايب ولا ما عندكش فيها ثقة؟ ما كنتيتني واقف بعدها شبيك؟
0: أني الغالط
2: زيادة انصرتوني وجبتوني وعزيتوني.
0: أشيبخة أشيبخة
2: يجعلكم منصورين ومضبورين يستركوا في الضريب.
1: هذا إبراهيم واحد من رجال مبروك حصلناه. ما حبش يتكلم يا مادي.
0: ايه الحبل يا سيدي عبد الدايم اللي كتفت به شامخة يرجى فيه يا سيدي. ايه ومعاه الدبرس والجلم والشفة.
1: تعال يا شامخة هاشتي بيك.
0: ها تعال انت يا ملعون. تعال تعال يا ملعون. ايش ايش لهني مادي يعمل فمك غيطة وراسك طبلة. مادي كسار الحجر ذواب الحديد.

0: يا شاكة احكي لنا اللي صار.
1: خبروني الساعة كيفاش عرفتوا انتوا كل شيء وعلاش استرتوني. اتكلم قول يا شاكر.
2: عرفناك مرا خوافة ومبروك تحلف فيك وكيف حركت شوية من التبن توضح كل شيء.
3: هكا ولا لا يا شامخ؟
1: والله كنكم حاضرين الله يستركم دنيا واخر. يا بنتي شعفة وتوبة نوعدكم أسياتي شعفة وتوبة. ربي ينور وجوهكم ربي يستركم.
4: اتكلم خير ما تموت. والله ماني عارف علي. تكلم تكلم. واش نحب جماعتكم قداش وشنه سلاحاتكم واش ناويين وشكون معاكم؟ اي
5: ما تعبش راحك يا ماتي
4: شنو
5: موت وما تسمعش من يكلم.
4: اجي
5: اكلم بعد ما موت تم شكون يحاسبك.
4: شنو
1: شامخ ولا ايش ذنبك يا خطيني مفروض تعرف الحقيقه.
4: اخرجي عليك اخرج وخليني نسرقك. اخرجي
1: اخرج ساعد عليك يا مطويله يا نادي.
4: اذهبي عليا اذهبي اذهبي عليا. العدو عدو لو توكل بالعسل وتفرش الحرير واللي نوي على قوتك نوي على موتك.

0: جدي اجدي نحب نتعلم المه.
1: هكا
0: ما زلت صغيره زليخه.
2: جيك جيك جيك الفتيني جيك جيك جيك جيك الفتيني جيك واك واك واك.
0: هذه شامخه جد.
3: اذهب عليا كيلوني ما خليتوش فيا عقل. وانت ربيح تنبه على اخوك.
1: هيا هيا تعلمي معنا نتيجه ايش عليك فيه. هو يتعب.
3: انا نتعلم. انا كل خيط كانوا حبل في رقبتي والخلاله يا سكين مبروك. الله يبارك لك.
0: حتى انت يا شامخه كفرتي من الخوف. رجالنا بعدوا الخطر والفكيني هرب مغلو.
3: ايه ما يغركش الوقت طويل.
2: جيك جيك جيك المفروني جيك جيك جيك جيك.
0: هاي
2: المفروني
0: جيك. هاي اذهبوا العبوا بعيد خما تحشموش. الفكيني مغلوب هو رجالنا واقفي.
3: ربي ينصرنا علي ويحضر اجله. خلي ترتاح منها المخلوقات. امين يا حنين.

0: سمعت هشام اللي عملوه المطيس في الفكاني؟
1: قالوا حصلوا واحد من جماعته اليوم نمشوا لهم ونجيبوا منهم لسيف نحطوه في الحبس حتى يرجع القائد ويحكم عليه.
0: اكهو لا اختار لا
2: تخلوا
0: الشيء واهم طبعا انت جاي هاي جاي
1: كل شغل شكون
0: يمكن جماعتنا هاشم طن تفز طن هاشم
1: هذا مقرر من جماعتنا هون
0: خمسة وخمسة وخمسة هذا هم عشرين ولا أكثر
1: عشرين
0: نعرضوهم
1: اهبل احنا بيفون اش نعملون اكبر خبي راسك لين يتعب
0: كيف هاشم وهالبنات اللي عايتوا اش نعملونهم
1: ظهرة تستهل وين ترانا تسمحنا نكلم
0: هذا مبروك الفتيل وجماعة
1: مبروك سعمل
0: سعمل وين دور فيه
1: كيف غاب القائد عمل فارع
3: شوفوا ويعطوا هذا مبروك كلنا عشر اشياء زمان وغير مويل
0: ندافع عليهم حتى من بعيدة هاشم
1: اسكت هذا عشرين فارس مسلح نروح عندهم كل عصور
0: زهرة وغزالة رونا تحت الزيتونة
1: هيا نهر بخير من البطولة
2: فعيري جابلي ما حسن أفر استعمل طيب
4: نحن زيد الزوادة يخلف عليكم ربي
5: شكون يوقف قدام مبروك وفرسانة
6: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلطي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. تشهد عدد من المناطق الفلاحية بولاية تطوين على غرار الفرش وبرعمير برمادة والسمار والبير الأحمر ظاهرة انتشار الخنزير الوحشي التي تسببت في أضرار لحقت بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وقنوات الري، ما دفع الفلاحين إلى مطالبة السلطات المعنية بالتدخل للحد من هذه الظاهرة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطوين عبد العزيز الحربي للزميل سعيد العكروت. وفي ردها على هذا الإشكال أوضحت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين أنها تلقت عددا من التشكيات المتعلقة بتزايد انتشار الخنزير الوحشي، وأكدت أن مقاومة هذه الآفات تخضع لإجراءات وضوابط قانونية خاصة نظرا لخصوصية هذا الحيوان وخطورته، وأكدت أنها تواصل التنسيق مع الجمعية الجهوية للصيادين من أجل تكوين فريق جهوي مختص يستجيب للشروط القانونية والفنية، إلى جانب مواصلة التشاور مع الإدارة العامة للغابات لإيجاد حلول لانتشار هذه الآفة. في بقية المستجدات الجهوية، انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدين في استغلال خطوط جديدة لتسهيل تنقل المصطفين نحو الشواطئ. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أنه سيتم في قانون المالية للسنة القادمة التنصيص على التدرج في اعتماد الفوترة الإلكترونية حسب حجم الشركات الاقتصادية، وذلك أمام ما تشهده منصة الفوترة الإلكترونية من تعطيلات تقنية. قال رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني المحتل بنيامين نتنياهو اليوم أنه لن تكون هناك عملية لإعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه. أكد رئيس البرلمان الإيراني اليوم خلال استقباله وفدا من قيادة حزب الله اللبناني أن تحقيق السلام في لبنان غير ممكن إلا عبر إيران. أعلن الملحق التجاري الإيراني في الدوحة أنه جرى اليوم استئناف حركة التجارة البحرية بين إيران وقطر بعد توقف استمر نحو 5 أشهر. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع والأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.
0: إذا تطوير اسمه منك تحكي.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل. نبدأها بأبرز العناوين. ظاهرة انتشار الخنزير البري بعدد من مناطق ولاية تطاوين تؤرق الفلاحة. مبادرة تشريعية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. ودوليا بدء التواصل بين الجانبين الصهيوني واللبناني تمهيدا لانسحاب الجيش الصهيوني من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليل. تشهد عدد من المناطق الفلاحية بولاية تطاوين على غرار الفرش وبرعمير وصمار والبير الأحمر ظاهرة انتشار الخنزير الوحشي التي تسببت في أضرار لاحقة بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وقنوات الري، ما دفع الفلاحين إلى مطالبة السلطة المعنية بالتدخل للحد من هذه الظاهرة، وفقا لما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبد العزيز الحرابي في متابعة أمنها الزميل سعيد العكروت.
3: تم تحكيات كبيرة من عديد الفلاحة في عديد المناطق اللي هي ظاهرة فاقمت وضرت الفلاح في المنتجات بصفة عامة، في القطاع المعتين، في قطاع الزراعات، في قطاع الغراسات الشجر المثمرة، واللي هي تمددت وحط على مستوى الحقول الخاصة، خاصة منطقة الفرش، منطقة برعمير، منطقة الصمار، منطقة البيل الأحمر، ولت الظاهرة متفاقمة بنسبة كبيرة ولت فيها قلق كبير. الحقيقة اتصلنا بالمندوبية الفلاحة، بعثنا مراسلات في الغرض، نسقنا مع إدارة الغابات مشكورة. لابد من حملات مكثفة حد من الظاهرة هذه اللي هي ضرر بالفلاح في جميع القطاعات.
2: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أوضحت في بلاغ أنها تلقت عددا من التشكيات المتعلقة بتزايد انتشار الخنزير الوحشي بالمستغلات الفلاحية ومناطق العمران بولاية تطاوين، من جرى عنه أضرار بالمحاصيل الزراعية وقنوات الري. وأكدت أن مقاومة هذه الآفة تخضع لإجراءات وضوابط قانونية نظرا لخصوصية هذا الحيوان وخطورته، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تبقى محدودة النجاعة حاليا على المستوى الجهوي لعدة أسباب، بينها عزوف وكالات الأسفار وفرق الصيد المختصة عن تنظيم رحلات صيد بالجهة، إلى جانب غياب صيادين مختصين في صيد الخنزير الوحشي بولاية تطاوين، فضلا عن عدم استيفاء أغلب الفلاحين المتضررين للشروط القانونية للحصول على رخص فردية لمقاومته. وأضافت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية تطاوين في بلاغها أنها تواصل التنسيق مع الجمعية الجهوية للصيادين من أجل تكوين فريق جهوي مختص يستجيب للشروط القانونية والفنية، إلى جانب مواصلة التشاور مع الإدارة العامة للغابات لإيجاد حلول للحد من انتشار هذه الظاهرة. وشددت على أنها ملتزمة بتطبيق تراتيب القانونية المنظمة لعمليات مقاومة الخنزير الوحشي، وأكدت أنه لا يمكن الترخيص بأي تدخل خارج الأطر القانونية حفاظا على سلامة الأشخاص وضمانا لحسن سير عمليات المقاومة. انتظمت يوم الجمعة المنقضية شغل لجنة القيادة الجهوية لممتلك جربة تراث عالمية جلسة خصصت للمصادقة على مقترح تنقيح عدد من القواعد الفنية الواردة بالوثيقة التوجيهية ممتلك جربة تراث عالمية، بما يضمن الموازنة بين حماية الممتلك والمحافظة على البرامج والمشاريع التنموية. في شأن جهوي آخر، انطلقت الشركة الجهوية للنقل بولاية مدنين على غرار كل صائفة في استغلال خطوط جديدة اعتادت برمجتها كل صائفة لتسهيل تنقل المصطفين نحو الشواطئ ونحو المدن الساحلية. وانطلق في هذا الإطار الخط الصيفي مدنين جرجيس في سفرتين، واحدة صباحا تغادر مدينة مدنين في 6:30 صباحا والثانية في 3:30 ظهرا. كما انطلقت منذ يوم أمس الخطوط الشاطئية نحو شاطئ مرسى لقصيبة بمعتمدية بن قردان وسنيا بمعتمدية جريسة بسفرة ذهاب وأخرى، للعودة شملت سفرتين اثنتين من مدينة بن قردان نحو شاطئ مرسى لقصيبة، الأولى في 4:30 بعد الظهر والثانية في 7:30 مساء، على أن تعود إلى وسط مدينة بن

0: بردان من الشاطئ في 7 مساء وفي 10:30 ليلا. أما نحو شاطئ سونيا فبرمجت شركة 4 سفرات انطلقت سفر واحدة من معتمدية بل من مدينة مدنين نحو شاطئ بغرارة، على أن تنطلق خطوط أخرى نحو شاطئ بغرارة بداية من السبت المقبل انطلاقا من معتمدية البر الأحمر من ولاية تطاوين في سفرة بداية من 4 بعد الظهر لتعود على 9:30 ليلا، فيما ستنطلق أيضا يوم السبت سفرة نحو شاطئ بغرارة من بن خداش وقصر جديد من معتمدية بن خداش في 3:30 ظهرا مع سفرة إياب في 10 ليلا، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع. نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر كتاري في زيارته إلى ولاية قابس أنه أمام ما تشهده منصة الفوترة الإلكترونية من تعطيلات تقنية سيتم خلال قانون المالية لسنة 27 و2000 التنصيص على التدرج في اعتماد الفوترة الإلكترونية حسب حجم الشركات الاقتصادية. وفي هذا السياق يتحدث للزميلة هند رزقة.
1: تجربة ما نجحتش برشا اللي وهي الفاتورة الإلكترونية اللي صار فيها إشكال، ما نحبوش الإشكال هذا يتعاود، لأن يعني الفاتورة الإلكترونية فيها برشا خصوصيات، وإحنا إن شاء الله ماشيين في قانون المالية 27 لأنه باش نركزوا على الشركات الكبرى باش يدخلوا في الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الجاية، وبعد الشركات المتوسطة ما نجموش الناس الكل تدخل في الفاتورة الإلكترونية فرد وقت، لأن شفنا أنه المنصة في الفاتورة الإلكترونية ماهيش حاضرة، حماية المعطيات الشخصية ماهمش حاضرين، الناس اللي تخدم في الشركة في التتان ولا في السينياتور الإلكترونيك كيف ما نجموش يتعاملوا مع الكم الهائل اللي نجم يكون موجود.
0: تقدم عدد من النواب بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائرية، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. هذا وتستهلك تونس سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكية، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته الدراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. وتنتج تونس سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي، علما وأن الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنويا، إلى جانب في وقت يتحول جزء كبير منه إلى نفايات يصعب تفكيكها بما ينعكس سلبا على النظم البيئية البرية والبحرية والصحة العامة. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضوا، وأفاد في بلاغ له بأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس انتظمت يوم أمس بالعاصمة، وضمت قائمة الأعضاء المنتخبين كلا من مريم غالية غرفالية وزياد نجار ومهدي دريدي ونبيل محسنية وشمس الدين قضوم وغاية مرداسي ومصفى العروسية وثريا نيفر وسند بحري ورازي مليانية ووجد طرابلسية. إلى شأن الدولي، نبدأه بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وفي غزة استشهد فلسطينيان 2 جراء غارة شنتها مسيرة صهيونية وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بقصف في مناطق متفرقة من القطاع بينها خان يونس. في لبنان، بدأ ضباط من الجيش الصهيوني والجيش اللبناني التواصل لوضع معايير بشأن ما وصف بأنه منطقة خالية من حزب الله، فيما تستعد قوات الاحتلال الاحتلال الصهيوني بالتزامن للانسحاب من منطقتين تجريبيتين تقعان جنوب لبنان تحديدا في منطقة النبطية وبلدتي فرون وزوطر الشرقية، وذلك في إطار استمرار تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عبر موقعها الإلكتروني والقناة 13 الصهيونية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد مشاورة أمنية مع الكابينيت المصغر مساء اليوم بشأن الملف اللبناني، وأضافت بأن الجيش الإسرائيلي يساعد لتسليم منطقتين تجريبيتين للجيش اللبناني. في طهران أدى ثلاثة من أبناء الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آيت الله علي خامنئي صلاة الجنازة عليه وعلى أربعة أفراد آخرين من العائلة في طهران اليوم، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر. وتم اغتيال الزعيم الأعلى الراحل وعدد من أفراد عائلته في غارة جوية في أول أيام حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران في 28 من شهر فبراير الماضي. ذكرت مصادر أعلامية في الرئاسة السورية اليوم أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيرافق ماكرون خلال الزيارة التي لم يحدد موعدها وفد من مستثمرين وممثلين لشركات فرنسية، وسيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين. أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع والأوكراني فولديمير زيلينسكي في أنقرة الأسبوع القادم على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية الليلية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. جزيرة خرج الإيرانية. جزيرة إيرانية صغيرة تقع في شمال الخليج العربي وتتبع إداريا إلى محافظة بوشهر، تعد من أهم الجزر الإيرانية نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الكبير خصوصا في مجال تصدير النفط. تبعد الجزيرة نحو 25 كيلومترا عن الساحل الإيراني وتبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتر مربع تقريبا. تتميز جزيرة خرج الإيرانية بتاريخ طويل يعود إلى العصور القديمة، حيث كانت محطة تجارية مهمة في طرق التجارة البحرية في الخليج العربي، وقد تعاقبت عليها حضارات مختلفة تركت آثارا تاريخية وثقافية ما زالت موجودة حتى اليوم مثل المعابد القديمة والمقابر الصخرية. كما كانت الجزيرة مركزا للتبادل التجاري بين بلاد فارس وبلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية. تكمن الأهمية الكبرى لجزيرة خرج الإيرانية في دورها الاقتصادي، إذ تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني، ففيها تقع أكبر محطة لتصدير النفط في إيران، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية. لذلك تضم الجزيرة مرافق نفطية ضخمة وخزانات لتخزين النفط وموانئ مخصصة لناقلة النفط العملاقة. وقد تعرضت الجزيرة لأضرار كبيرة خلال الحرب العراقية الإيرانية، إذ كانت هدفا للعديد من الهجمات بسبب أهميتها النفطية والاستراتيجية. وبعد انتهاء الحرب قامت إيران بإعادة إعمار المرافق النفطية والبنية التحتية في الجزيرة، واليوم تظل جزيرة خرج من أهم المراكز الاقتصادية في إيران، حيث تجمع بين التاريخ العريق والدور الحيوي في صناعة النفط، كما تشكل مثالا على أهمية الجزر الصغيرة في التأثير على الاقتصاد والسياسة في منطقة الخليج العربي. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد متجدد من دندنة، سهرة نهاية الأسبوع كالعادة، أنغام واختيارات حضرناها لكم الليلة. خلينا نبدأ بالقدود الحلبية. يا حبيب حلالي.

بدي ما

بالقدود الحلبية. بدينا سارة الليلة من دندنة، وأكيد ما نجموش نمروا دون ما نعرفوكم بهالمطربة ذات الصوت الجميل، المطربة حنان. في الحقيقة مانيش باش نعطيكم برشا معلومات، لأنه الغموض يلف هذه المطربة التي يطلق عليها المطربة اللغز. يعني باش نعطيكم علاش، عام 1982 طرحت شريطي كاسات، الأول عنوانه حنان واليوبيل الفضي، والثاني اسمه عزني، فيهم قدود حلبية وأغاني شعبية سورية إضافة إلى أغنية خاصة بها. لزوز أشيطة هذوما لقوا رواج كبير خاصة في سوريا ولبنان، وعلى وجه الخصوص في مدينة حلب. تقبلت الأذن العربية والسورية والحلبية خاصة التوزيع الحديث للقدود، كما تقبلت أن تغني امرأة القدود الحلبية التي ظلت مقتصرة على الأصوات الرجالية. ولكن فجأة، وكما ظهرت فجأة، اختفت حنان فجأة. هذا الغموض فتح الباب واسعا أمام الشائعات والتكهنات، وبعد 30 سنة من نشر شريطي الكاسات، وفي عام 2012 وهو على الأرجح عام وفاتها، وفاة الفنانة حنان، انتشر على يوتيوب فيديو غير معروف تاريخ تصويره تظهر فيه وهي تغني في حفل بأمريكا. لم تنتهي الحكاية إلى هذا الحد، فبعد ذلك بسنوات أعلنت جمانة حبيقة، وهي ابنة الملحن والموسيقى اللبناني المعروف رفيق حبيقة، موزع أغاني حنان في الشريطين وملحن أغنيتها الوحيدة عزني، أعلنت أن حنان لبنانية وليست سورية كما يعتقد الكثيرون، وأنها ولدت في بيروت عام 29، وأن اسمها الحقيقي هو جنات حايك، وأنها بدأت الغناء مع الرحابنة عام 1950 قبل تعرفهم على فيروز. وبعد تعرفهم على فيروز عمل الرحابنة استوانة مشتركة لحنان وفيروز، أشهر أغانيها أغنية ياسميرة الموجودة على اليوتيوب. ثم مثلت عام 51 وغنت في فيلم عروس من لبنان، ثم تزوجت وهجرت إلى أمريكا وغابت

الدود الحلبية اللي أخذتنا إلى أجواء الشام الجميلة، وديما تمنياتنا لتلك الأراضي العزيزة على قلوبنا جميعا، تمنياتنا لها بالسلام. إذن سنبدأ أولى فقرتنا في سارة الليلة اللي هي فقرة فرسان الكلمة الليلة، باش نعرفكم على فارس من فرسان الأغنية التونسية، وهو من أهم شعراء الأغنية التونسية. مسيرة امتدت لأكثر من 40 عام، كتب فيها أغاني علقت في الذاكرة وحفظ الجمهور كلماتها لبساطتها وللحس المرهف الذي كتبت به. همس الموج وهمس الريح وناوي الليل وقلب جريح، ويا ناس محلى السهر في الليل تحت القمر، وهدي يا متحدي، وأغاني أخرى باش تتأكدوا وأنتم تسمعوها أنه اللي كتبها شاعر متمكن كيف لا، وهو سليل عائلة تتوارث قول الشعر. فارس الكلمة لهذا الأسبوع هو أصيل تطاوين، الشعر الغنائي لحبيب المحنوش.

0: عدنان الشواش في أغنية من كلمات حبيب المحنوش اللي كان ضيف فقرتنا لهذا الأسبوع, فقرة فرسان الكلمة. وبالفعل يعني نجم نقوله أنه الكلمة هي أول لبنة في الأغنية. ما أنا ما تصورش ملحن يعمل لحن وبعد يركبوا له كلمات, يعني ممكن في النادر هذايا, ولكن الطبيعي أنه تجي الكلمات للملحن والكلمات هذيك توحي للملحن باللحن. فأكيد كلمات بهذه الشاعرية وبهذه الحلاوة وبهذا أيضا بهذه الملامسة اللي وقعنا, يعني يحكي في قصة واقعية نجم يعيشها أي إنسان فينا بكلمات تونسية صميمة. فمن نجم كان يكون لحن زاد تونسي صميم وأغنية هيك متميزة ربما ذكرنا بمجد الأغنية التونسية. تحية للحبيب المحنوش وتحية لكل هؤلاء الذين صنعوا ربيع الأغنية التونسية. تو باش نمشوا لفقرة جديدة اللي هي حوار في الفن. باش نسمعكم حوار بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب, وهم جمعتهم علاقة أقرب ما تكون إلى علاقة الأب بابنه, والحوار هذا يكشف هذا التقارب الإنساني قبل الفني. عبد الوهاب لحن الكثير من الأغاني لعبد الحليم, ولكن بعد الحوار سنستمع لأغنية وطنية من كلمات أحسين السيد. أغنية هكا ترجعنا لشعور النخوة وشعور الحس الوطني. ممكن في الأغنية هذه نقول لكم معلومة أنه محمد عبد المطلب المطرب الكبير كان في الأغنية هذه من ضمن المجموعة الصوتية أو الكورال اللي رافق عبد الحليم.
1: لو بتعمل لحن جديد وعايز تسمعه لحد, تسمعه لمين اول حد
2: عشان اخد رايه فيه؟ اسمعه لك انت؟
1: لا مش عشان رايه يعني ما لا تسمعه لحد يعني تشوف صدى هذا اللحن على احاسيسه
2: انت برضه.
1: سبحان الله. طب ايه اللحن اللي سمعته لي ومن قبل ما حد يسمعه وبعدين طلع؟
2: أنا كل الحاجات اللي عملتها سمعتها
1: لك. لو أنا مش موجود, لو أنا مسافر مثلا
2: لمراتي
1: اللي نهلهاني يعني هي
2: سميعة
1: سميعة. طب إيه لحن قالت لك عليه حلو وفعلا طلع حلو, وإيه لحن قالت لك عليه نص نص ولو إنك ما عملتش حاجة نص نص؟
2: لا عفو. يعني هي مش بتقول لي حلو أو مش حلو, يعني أنا بسمعها وكده وأشوف كده وشها ومبلغ طربها مبلغ اندماجها, فحسيت بانها مندمجه بتاع لو مش مندمجه يعني الفت نظرها فهي صحه
1: تندمج
2: صحه تندمج ما تندمجش بقى واعرف ان انا باجي.
1: طب استاذ عبد الوهاب بتقرا انت ادب كتير وفلسفه, يعني ده اللي انا اعرف انك انت مواظب عليه. الحركه الادبيه الجديده تتبعتها؟
2: طبعا يعني هو الأدب محصور في القصص هذه الموجودة, وطبعا ما في شك أنه توفيق الحكيم قرأته كله
1: جديد له
2: أستاذ نجيب محفوظ طبعا كل الحاجات اللي كتبها يعني حتى الحاجات الأخيرة أستاذ نجيب محفوظ ما في شك أنه في القصة الطويلة, وأخيرا كمان يعني مارس القصة القصيرة وأجاد فيها إجادة كبيرة الدكتور مصطفى محمود يوسف إدريس كل الجماعة دول بقرأ لهم, والأستاذ إحسان عبد القدوس أيضا يعني كل الناس دول بقرأ لهم. الأستاذ توفيق الحكيم طبعا يعني عشنا مع بعض فترة كبيرة عشنا يعني.
1: ليه ما بيردوش رصاصة في القلب في التلفزيون؟
2: هيردوها يا فندم.
1: إمتى؟
2: يمكن هيردوها في الأسبوع الجاي.
1: في الأسبوع الجاي.
3: حوار في الفن.

عبد الحليم عبد الوهاب وحسين السيد في هذه الأغنية الحماسية اللي ذكرنا ربما بأجواء انتصارات كانت يوما ما، وإن شاء الله ترجع، يعني إن شاء الله نرجع ونعيشه على وقعها. اليوم ربما الشارع العربي هو اللي سجل مواقف أكثر ربما من هذه الجيوش العربية اللي كانت تتغنى بها الأغنية. خليكم النوع توا شوية، نبدل شوية في اللحن، ونبدل شوية في الريتم، ونبدل شوية في الأصوات. نمشوا إلى المغرب الأقصى، نجاة عتابو.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. أكدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أنها تواصل التنسيق مع الجمعية الجهوية للصيادين من أجل تكوين فريق جهوي مختص يستجيب للشروط القانونية والفنية، إلى جانب مواصلة التشاور مع الإدارة العامة للغابات لإيجاد حلول للحد من انتشار الخنزير الوحشي بعدد من المناطق بولاية تطاوين على غرار الفرش وبرعمير وسمار والبير الأحمر. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في استغلال خطوط جديدة لتسهيل تنقل المصطفين نحو الشواطئ. احتلت تونس المرتبة 62 عالميا في مؤشر الانتقال الطاقي سنة 2025 من بين 118 دولة شملها تقييم عالمي، ما يضعها في المرتبة 2 على المستوى الافريقي وفق ما افاد به المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان المنقضي إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأفريل الماضيين و5% خلال مارس الماضي، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها اليوم المرصد أو المعهد الوطني للإحصاء. أعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي استشهاد رضيعا لم يتجاوز من العمر 4 أشهر بعدما منعت قوة الاحتلال ذويه من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا وإصابة آخرين. بدأ ضباط من الجيش الصهيوني والجيش اللبناني التواصل لوضع معايير بشأن ما وصف بأنها منطقة خالية من حزب الله، فيما تستعد قوة الاحتلال بالتزامن للانسحاب من منطقتين تجريبيتين وتسليمهما إلى الجيش اللبناني، وفق ما أفادت به مساء اليوم تقارير في الكيان الصهيوني. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة.

صاحب الراي في السعودية. عندكم نصيب الأسد فقرة مطولة، فقرة فن وشعب، اليوم تهتم بفن الراي. لم يحارب فن من الفنون مثلما حورب الراي في بلده الجزائر، ورغم ذلك وبعد مرور 50 سنة من الحصار والقمع يشعر الجزائريون بالفخر بعد تسجيل فن الراي على قائمة التراث الإنساني اللامادي. كانت أغنية الراي ولا تزال تقوم على التمرد ضد سلطة المجتمع والدفاع عن حق الفرد في التصرف والعيش كما يريد، وارتبطت بناس الأحياء الشعبية المهمشة. موسيقى الراي هي الطابع الموسيقي الجزائري والعربي الوحيد الذي استطاع أن يبلغ العالمية، حتى أن القاموس الفرنسي لاروس أدرج كلمة الراي بداية من عام 1998. موسيقى الراي تستمد بعض جذورها من الأغنية الوهرانية، وكانت البداية على أيدي الشيخات. أما الشهرة العالمية فنالها نجوم الجيل الجديد الذين يطلقون على أنفسهم الشاب والشابة تمييزا عن الجيل المؤسس، ويعيد مختصون بداية الراي إلى مؤسسين منهم الشاعر مصطفى بن إبراهيم المولود عام 1800، وهو أحد الأسماء البارزة التي ميزت مرحلة البدايات عبر النصوص، كانت جريئة في وقتها. أما الحاج محمد نغواشي الشهير بالشيخ حمادة المولود عام 1886 فاستفاد من انتشار الاسطوانات وسجل 100 أغنية، بعضها في باريس وبرلين.

يؤخذ على الرأي خروج بعض كلماته عن النص، ورغم ذلك كانت بعض الأغاني وسيلة لمواجهة الاحتلال ومحرضة على الانتفاضة ضده. الاختيار حقيقة بين أغاني الرأي مهمة صعبة، خاصة وأن نسبة كبيرة منها لا تصلح للبث، لكن اخترت لكم أربع أسماء لها حضور كبير في فن الرأي: شاب حسني، ثم الثنائي فضيلة وصحراوي، ونختم بملك الرأي خالد فن.

0: نبغيك عيني يا انا نبغيك مثل ما
1: ويا شفته بالظل.

الموسيقى سنختم سهرتنا بمقولات نبداها بأفلاطون الذي يقول: من حزن فليستمع للأصوات الطيبة، فإن النفس إذا حزنت خمد منها نورها، فإذا سمعت ما يطربها اشتعل منها ما خمد.

كان الإسكندر ذو القرنين إذا وجد في نفسه ما يعكر صفو مزاجه من انقباض أو حدث، دعا تلميذه ليحضر له العود ويضرب عليه فيزول عنه ما كان به. ويقول أحد الحكماء إن الغناء فضيلة تعذر على المنطق إظهارها ولم يتعذر على النفس إخراجها، بالعبارة فأخرجتها النفس لحنا موزونا، فلما سمعتها الطبيعة استلذتها وفرحت وسرت بها. فاسمعوا من النفس حديثها ومناجاتها، ودعوا الطبيعة والتأمل لزيناتها لئلا تغرنكم. صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي الفقيه يقول: قد يتوصل بالألحان الحسان إلى خيري الدنيا والآخرة، فمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من الصناع المعروف وسيلة الأرحام والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب.

قال أبو حامد الغزالي: من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. أما بتهوفن فيقول: الموسيقى تعلو على كل الحكم والفلسفة.

نحن نرجو أن نكون من خلال سهرتنا الليلة حققنا بعضا من هذه الأغراض التي لأجلها كان الفن. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا، شكرا لوفائكم لمحطة إذاعة تطاوين. لكم تحياتي وتحيات كل الفريق الذي كان معكم بكل حب. تصبحون على خير.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل على موجة إذاعة التطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري هو الأخير على موجتنا. أكدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين أنها تواصل التنسيق مع الجمعية الجهوية للصيادين من أجل تكوين فريق جهوي مختص يستجيب للشروط القانونية والفنية للحد من انتشار الخنزير الوحشي بعدد من المناطق بولاية تطاوين. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بمدنين في استغلال خطوط جديدة لتسهيل تنقل المصطفين نحو الشواطئ. تحتضن تونس يومي 7 و8 من جويلية الجاري المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. دوليا أعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي استشهاد رضيع لم يتجاوز من العمر 4 أشهر بعدما منعت قوات الاحتلال ذويه من نقله إلى المستشفى ليتلقي العلاج. قال رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني المحتل إنه لن تكون هناك عملية لإعادة أعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه. بدأ ضباط من الجيش الصهيوني والجيش اللبناني التواصل لوضع معايير بشأن ما وصف بأنها منطقة خالية من حزب الله، فيما تستعد قوات الاحتلال بالتزامن للانسحاب من منطقتين تجريبيتين وتسليمهما إلى الجيش اللبناني. موجز منتصف الليل قدمته إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. تصبحون على خير.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الغناء البدوي بنفزاوة.

0: بسم الله.
1: لا طالما ارتبط الغناء بالآلات الموسيقية، إلا أن الأغنية البدوية بربوع نفزاوة كانت تغنى دون استعمال لهذه الآلات. ونفزاوة هو الاسم القديم لما يعرف اليوم باسم ولاية قبلي، ويمتد مجالها على فضائين كبيرين هما المجال الواحي والمجال الصحراوي، ويتداخل المجالان في الجانب الثقافي التراثي لا سيما في جانب الغناء الملحون الذي يكون فيه الصوت هو الآلة الأساسية التي يعبر بها الرجال أو النساء عن فنهم. هكذا تحدث الدكتور في الموسيقى رضا بن منصور عن خصائص الأغنية البدوية بنفزاوة.
2: الأغنية البدوية خصائصها هي أنها مغنات وليست معزوفة، مثلا مش آلات مصاحبة. بدوا بصفة عامة ما عندهمش آلات موسيقية سوى شوية طبل، هذاك اللي يستعملوه في العرس ويغنوا عليه وينخوا عليه، أو القصبة. ولو أن القصبة أنا شك تاريخيا أنها تكون عندها علاقة بالبدو، لأن القصبة هي جاية من آلة الناي وكانت موجودة في قبائل اللي كانت موجودة عند البربر قبلنا احنا قبل ما يجوا العرب وجوا البدو هذوما. ولكن الآلة الأساسية هي الصوت، معناها ما ثماش آلات مصاحبة، ما ثماش عود، ما ثماش، لا ثم كان القصبة. والقصبة معناها أضيفت إضافة للبدو لأنه ما عندنا حتى مصدر تاريخي يخلي الغناء يكون مرتبط باستعمال الآلة، إلا الطبل. الطبل هذاك الطبل اللي يعملوه في بعض القبائل يقول من العرس، معناها يجيبوا جلد وبعدها قصعة ويكبسوها الطبل هذيك باش يحاولوا ينخوا عليها من بعد البنات. أغلب أحيان هي أغنية تغنى بها الرجال أو النساء.

0: بغيني.
1: وتتميز الأغنية البدوية بلحن بسيط متكرر يعتمد على قيمة النص الشعري.
2: اللي يميزها أنها تعتمد أكثر على النص، على قيمة النص الشعري، وعلى لحن بسيط متكرر. البسيط معناها مش معناها ساذج، بل البسيط هو اللي يتكون من 3 درجات فقط. احنا نعرف ان في الموسيقى 7 درجات، الاغاني البدويه عموما ما تفوتش 3 درجات المساحه نتاعها، لذلك فانه الغناء نتاعها يكون سهل ولكن يعتمد على النص، النص يكون طويل.

0: إلى نجعاء.
1: هذه الأغنية البدوية التي تميزت بلحنها البسيط المتكرر كانت تصاحب البدو في حياتهم، حاضرة في كل مناسباتهم، تزيد من فرحهم وسعادتهم وتخفف عنهم الألم والحزن.
2: الأغنية البدوية كانت تصاحب البدو بصفة عامة في حياتهم، كانت عندها مهمة بالأساس تاريخية كما الشعر في سهراتهم في ليلهم كانوا يحكوا على المآثر على الملاحم المعروفة هذيك يحكوها يا أما شعرا وألا غناء.
0: يا حمد مروح ورفيقة يمشوا مغفور مولين، حمد مروح ورفيق يمشوا مغفولين، حمد مروح ورفيق يمشوا مغفولين.

0: يراجوا في حميد ما جاش ورد منهم في الليل.
1: الغناء كان يصاحب حياتهم اليومية خاصة في العمل، كما الرحى، كما الحذاء متاع الإبل، كما سقي الإبل.
0: والفلاح من فجرة قفز وجاب جواب دا زرع يحوز، خرجوا الحرث هم لا من عزز حرثوا تمموا قد زهوز. وطايا نب الصيف سامورا سرز، حوش نجح مروح الدوز، خيار القول ما فيه العوز، مريق المثل نفدان الغروز، معنى وقافية وشارح وبز وشاعر بحر في معنى رموز.
1: كانت الأغنية حاضرة لأنها تقدم إضافة في العمل، وبعد عندهم زادة في أفراحهم، يغنوا في أفراحهم، خاصة يغنوا في أفراحهم في الليل، في أفراحهم الليلية وفي أفراحهم النهارية، لأنه في النهار عادة الغناء نساء عندهم نساء.

0: وقولوا على راسها تجي مرة كبيرة عزوز كبيرة تبدأ عارفة التاريخ وعارفة كل شيء، تحكي على راسها، تحكي اللي عملتها بها في حياتها الكل، وصل العروسة ذيك تخرج من دار باباها زينها سمح وفعلها سمح ماشي لدار رجلها باش تكمل المشوار إن شاء الله.
1: احضر يا زين وكدس من غرب هات من شرق هات حتى من جبل مطماط، احضر يا زين وكدس راهي عطتني راهي حفحت بي راهي فرشتني راهي غلطتني، احضر يا زين وكدس.
2: غناء النسوة في النهار هو السمة التي تميز الأعراس بنفزاوة، ليكون الليل موعد الموقف الذي امتزج فيه الشعر بالغناء، وهو شكل من أشكال المسامرة يؤديه الرجال.
3: في الليل عندنا الموقف اللي هو شكل من أشكال الغناء هو الشعر، والمسامرة يقوم به الرجال يسمعوه النساء، وكان ثم مطارحات وكان ثم مسابقات ما بين الشعراء والمغنين، وما كان ثم فرق كبير ما بين الشاعر والمغني، كل الشعراء يغنون وكل المغنين شعراء.
4: قليه لصن غير خطيه ويترك شوائر.

0: استعاز بيها راوي رخصك وانت اغلي يوم لك سنافة عشكارة يا جليل صل غير خطايا يا وترك شوائرة لا هي حسبوك عمايا.
1: فيما مضى من الزمن كان تراثنا الغنائي بالغ الثراء والتنوع، فمنه ما كان يختص بالمناسبات، ومنه ما كان يرافق النشاطات والأعمال اليومية، فلا تكاد تخلو قرية من قرى نفزاوة من هذا الغناء البدوي المتوارث، فقد كان لذلك الغناء التلقائي حضور في المنازل والشوارع والصحراء يؤديه الرجال والنساء، وظل يخبر عن وجدان الإنسان ويترجم عن أحواله في الأفراح والأحزان. فلماذا لم تصمد الأغنية البدوية بنفزاوة رغم تنوع خصائصها؟
2: ما صمدتش الأغنية البدوية، نحكي على الأغنية البدوية للبدو متاع نفزاوة. دثرت أنا عندي بعض التسجيلات اللي هما في مركز النجمة الزهرة للموسيقى العربية المتوسطية، واللي أنا سجلتهم في بحث الإجازة، ولكن طول الأغاني ما نجموش نقولوا هذه الأغنية من قبلي، ولا هذه الأغنية مسوق لحد، ولا هذه الأغنية من دوز، معش ثم انتماء أصلا، تخلطت شوية الحكاية. ثم طندوس كبيرة أنه نمشوا للشرق، نمشوا لنغنوا أغاني بتاع تطاوين ونسبهم بروحنا لكم تطاوين، وأمام التطور الموسيقي والآلات الموسيقية، ثم اعتداء قاعد يصير على التراث هذايا، الحكاية متاع التهذيب، معناها تدخيل الآلات الكهربائية من غير بحث، من غير حد شيء هكاكا، معناها نشوفوا فيه في عراسنا في الفرق الموجودة في الجنوب صفة عامة حاجة اعتداء كبير ياسر على الفن. ثم زاد كي الناس شاد رواحها شوية، ما تحبش تغني، ما تحبش تعطيك المعلومة، يا أما لخوف يا أما لحشمة، احنا في جهتنا ثم الحشمة برشا، فماذا بينا لو أنه تعمل معناها دعوة للباحثين وأدعوهم يشجعوا الطلبة على البحث وعلى أنهم يمشوا يعملوا بحوث ميدانية في جهات الجنوب باش يجمعوا التراث، هذايا حاجة مهمة ياسر.
1: في الدفاع عن الذاكرة الموسيقية والغنائية الجماعية، لو بحثنا في شروط القدرة على الاستمرار والتطور الشعوب، لا وجدنا من بينها الشخصية الثقافية الضامنة للصمود في وجه رياح العصر المهددة للهويات. ولعل الغناء البدوي الذي جسد عادات وتقاليد أهالي نفزاوة وحاكى واقعهم من بين مظاهر هذه الهوية التي وجب المحافظة عليها.
0: بوم الواج سير عينك عين، بوم الواج سير عينك عين، بوم الواج سير

0: مزنط وتتاه في رد الشاء كلا جرح الركاب وعلق مهل وجوع لقاها الديرة عينك عين.
1: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
2: الغناء البدوي بنفزاوة وثائقي، نص وإنجاز مجد عمارة.
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

عيني شافتك كنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية ماطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

شنو هذا؟ ما تقلها. حليلي حليلي

0: الى كيف حجر لحديد هذا. ويا حبتت فيك شيء اجامخه اجامخه. فكتي يا شامخة تمشي على رجليك قطعتي قلبي والله.
1: سيف علي سيف علي أهيلهم من فراغ
0: بابا
1: وين نمشي هاتي
0: للحوش يا شامخة.
1: أهيلهم من الحنان وش ناوى تديرني وش ناوي لي
0: اللي عملتيه تلقيه
1: عنان ما اشتهرقني كيف ما حركت التبنة. قولي
0: وانت اللي حركت التبنة كافرة.

0: سمعتونا؟ ها؟ الحرب خدعة.
1: ايه؟
0: تتحرك تموت.
1: ايه؟
0: السلاح داير بيك.
1: ايه صح عليكم. اما نموت وما نفتحش فمي بكلمة.
0: كتفو. ايش
2: كلمة؟ انت لشكون يقطعك ويذوبك؟
0: ايش هي الكلمة اللي فهمت عليها مع جماعتك؟ خذ
2: على وشك.
0: سكروا له فمه واستعدوا.
3: مبروك فجر طاسة البارود خليهم يهجموا.
4: بعتنا شامخة يا ويلها مني.
3: مش عرفت
4: ابراهيم ضحك في عوذي قلة صوت الغراب والحريق صغير وحتى الناس حسها بايت. هيا نسحبوا خير. هيا
3: خير
5: رجال ارجو ثاني ابراهيم الشد. ارجو
6: ارجو ثاني ابراهيم شدوه.
5: ارجو عليهم الحجر الهارب يكسر. وين هرجوليتك يا مبروك
6: الدكاي؟ بياض اخواتها يا عبد الدايم. يجي وقتك

0: خانة الكلبة وعندها مين تهرب. إني مبروك.
1: لما تشهدين ننسى. مبروك راسي اسنوني مشت
0: مجهرنا كان الجبل والحجر رايهم شدوه الدالي كملوا عليه.
1: ايش بلي على حكمة سكنوا روس لجبال
0: سرشوا على خيلكم. اذا انجت من القرية ما تنجاش القافلة.
1: قافلت شكون؟
0: قافلت المغطيس فيها شيخ محمد. هيا في الواد نداوي جروحنا ونستنوهم فوزوا بلي عندهم ونفتوا ثأرنا. واذا اسرنا منهم واحد نبدلوه ببراهيم. هيا.

0: تقول؟
1: يا سيادتك
0: ادخل يا سيادتك هجامخة
2: وكلوك وجربوك
0: وانت لفعم سبع روس.
1: سامحني
0: سامحني بحيرة حمزة الليلة نشرب من دمك. شيء اللي تحالف مع العدو ما عاد يفهم لا كلام ولا سلام. شيء اش فيك مات
2: اهبل
0: خاينه خاينه سيدي قالت من زينها ابعدوا عليه ابعد
2: خلوني نبرد يا قلبي
0: ابعد
2: الليله نفصلها
0: ابعد.
3: ما في نايب الشيخ يكلم فيك
0: اسيدي عبد الدايب مرتي خاينه سيدي خاينه.
3: يدي يا اخت المراه انت ماكش فاهم.
0: مانيش فاهم فهموني هسيدي ترى عندها الليره وسرقت الفضه وقابلت مبروك اش مازالوخ يا سيدي عبد الدايب وحرقت التبن باعتنا هسيدي الشيخ باعتنا.
3: ارفع ايدك يا مادي فهم يا شاكر اسمعني اسمعني شامخه ماهيش خاينه احنا اللي بعتناها
0: شيل
3: وحبينا نحصوا مبروك افهم
0: كيفاش كيفاش شامخه مش خاينه
3: هي اتفهمنا معها على كل شيء. هكا هكا مادي
0: هسعدي هسعدي هسعدي مرتي باهية هسعدي هسعدي بالحنانة الكاملة المزيانة أشامخة سامحيني يا شامخة سامحيني يا شامخة بنت الأصل أني الغالط هذه أني الغالط أشامخة علاش ما قلتليش من الأول عليه عليه
1: ماني ما كنتش عارفة ولد عمي وين كنت ندري
0: ما كنتش عارفة أش الكلام المعوج يا شامخة
3: باهي باهي يا مادي أخت المرأة وهي دايخة ودمها سايل ولا ما عندكش فيها ثقة ما كنتيتني واقف بعدها شبيك
0: أني الغالط
1: جيت انطرتوني وجبتوني وعزيتوني
0: اشيبخ اشيبخ
1: نجعلكم منصورين ومغمورين يستركوا في الضريح.
3: هذا ابراهيم واحد من رجال مبروك حصلناه ما حبش يتكلم يا مادي.
0: ايه الحبل يا سيدي عبد الدايم اللي كتفت به شامخة يرجى فيه يا سيدي ومعاه الدبرس والجلم والاشفة.
3: تعال يا شامخة هاش تبيك
0: ها تعال انت يا ملعون تعال تعال يا ملعون ايش ايش لهني ها مادي يعمل فمك غيطة وراسك طبلة مادي كسار الحجر ذواب الحديد

0: يا شافة احكي لنا اللي صار.
1: خبروني الساعة كيفاش عرفتوا انتوا كل شيء وعلاش اصطرتوني. اتكلم قول يا شاكر.
2: عرفناك مرة خوافة ومبروك تحلف فيك. وكيف حركتي شوية من تبن توضح كل شيء هكا ولا لا يا شام؟
1: والله كنكم حاضرين الله يستركم دنيا واخر. يا بنتي شحفة وتوبة، نوعدكم أسيادي شحفة وتوبة، ربي ينور وجوهكم ربي يستركم.
3: يتكلم خير ما تموت. والله ماني عارف عليك. تكلم تكلم. اش نحب جماعتكم قداش وشنهي سلاحاتكم واش ناويين واشكون معاك؟ اي
4: ما تعرفش راحك يا ماتي
3: شري
4: تموت وما تسمعش مني كلمة.
3: جاي
4: اتكلم بعد ما نموت. لما شكون يحاسبك؟
3: شري شامخ
1: ولا يشتري خطيني مفروضة تعرف الحقيقة.
3: اخرج يا علي اخرج وخليني نسلخة. اخرج يا علي
1: اخرج يا مطويلة نادي.
3: اذهبي علي اذهبي اذهبي علي. العدو عدو لو توكل بالعسل وتفرش الحرير واللي نوي على قوتك نوي على موتك.

0: جدي اجدي نحب نتعلم الماء.
1: هكا
2: ما زلت صغيرة زليخة.
3: جيك جيك جيك الفتيني جيك جيك جيك جيك الفتيني جيك واك واك واك.
2: هذي شام خاجد
4: اذهب عليا كيلوني ما خليتوش في عقل. وانت ربيح ربيح على اخوك.
1: هيا هيا تعلمي معنا نتيجة ايش عليك فيه. هو يلعب.
4: أنا نتعلم. أنا كل خيط كانوا حبل في رقبتي والخلالة سكين مبروك. الله يبارك لك.
2: حتى أنت يا شامخة كفرتي من الخوف. رجالنا بعد الخطر والفكيني هرب مغلو.
4: إيه ما يغركش الوقت طويل.
3: جيك جيك جيك أو مبروك جيك جيك جيك جيك.
2: هاي هيا اذهبوا العبوا بعيد خما تحشموش. الفكيني مغلوب ورجالنا واقفي.
4: ربي ينصرنا عليه ويحضر اجله خلي ترتاح منه هالمخلوقات. امين يا حنين.

0: سمعت هشام اللي عملوه لمطيس في الفكاني؟ قالوا حصلوا واحد من جماعته اليوم نمشوا لهم ونجيبوا منهم لسير نحطوه في الحبس حتى يرجع القايد ويحكم عليه.
1: هكا هو
0: مسكين شكون؟ يمكن جماعتنا هاشم طن تهز طن هاشم هذا مقرى من جماعتنا هو خمسة وخمسة وخمسة هذا هم عشرين ولا أكثر
2: عشرين
0: نعرضوهم اهبل اهبل بثمون ايش نعملون اكبر خبي راسك لين يتعد كيف هاشم وهالبنات اللي عايتوا ايش نعملونهم ظهرة تستهل وين ترانا تسمحنا لك له هذا مبروك للثيل يا جماعة مبروك صح وين دور الثيل كيف خاب القايد عمل فارع
3: يا يعقوب ها مبروك انا عشاش يا زمان وغير بوي
0: ندافع عليهم حتى من بعيدة هاشم
2: اسكت هذا عشرين فارس مسلح نروح عندهم كل عصو
0: زهرة وغزالة رونا تحت الزيتونة
2: هيا نهر بخير من الحفوظة
1: فعيري جابري ما حسن أفر أفر السعب الطيب
4: تزيل الزوادة يخلف عليكم ربي
5: شكون يوقف قدام مبروك وفرسانة
6: يا إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.